صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم السبت 10 تشرين الأول 2026. فكرة عن أبرز برامجنا، 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، الساعة 9 أحداث في حديث مع كريستال شقير، وضيف الحلقة سفير دولة فلسطين لدى لبنان الدكتور محمد قاسم أسعد الأسعد. الساعة 4:30 إلى 5 بعد الظهر تحت الضوء مع ماري العلم حبشي، وضيف الحلقة الكاتب الصحافي كلوفيس شويفاتي. و5:15 راديو راما. هيدي كانت فكرة سريعة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم السبت 10 تشرين الأول 2026.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، نحييكم من صوت كل لبنان ونوفيكم بالعرض الأول للأخبار. أسعدتم صباحا. أفاد مندوب صوت كل لبنان في الجنوب بقصف مدفعي فجرا على المنصور كفر تبنيت النبطي الفوق وزوتر الشرقي، كما أفيد بتمشيط وقصف مدفعي لأطراف برعشيت، بيت ياحون، وادي سلوقي، وادي الحجير، أطراف الغندورية لجهة القنطرة. وكانت إسرائيل قد قصفت أمس حداثة والمنصور، كما توغلت قوة إسرائيلية وأقدمت على جرف الزيتون في زوتر الغربية. إلى ذلك نفذ العدو أمس عملية اغتيال في البقاع باستهداف سيارة جيب، ما أدى إلى جرح 5 سوريين ولبناني. وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن الاستهداف هو لمسؤول أمني متعاون مع إيران وهو السوري، وكان يقوم بإطلاق مسيرات باتجاه الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا. أفيد بأن اجتماعا أوروبيا على مستوى وزراء الخارجية سيلتئم الاثنين وسيقر تشكيل فريق عسكري أوروبي استشاري لتدريب القوى الأمنية اللبنانية كي تتمكن من مؤازرة الجيش الذي يفترض أن يتفرغ لضبط الأمن في الجنوب. وتقول المعلومات إن الفريق الأوروبي لن ينتشر في الجنوب وليس بديلا لقوات اليونيفيل، وقوامه 100 عسكري فقط. التطورات في الجنوب عرضها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو. إلى ذلك وخلال حفل إطلاق فيلم شربل، أكد الرئيس عون أن المحبة هي أقوى من السلاح، ويجب أن يكون لدينا إيمان بقضيتنا التي هي لبنان. كرر رئيس الحكومة نواف سلام التشديد على التمسك بالاستقرار وعلى النهوض بالدولة على كل المستويات في مسار متكامل لا يقتصر على الجانب الإصلاحي أو حصرية السلاح. كلام الرئيس سلام ورد لدى افتتاح معرض بيروت للكتاب. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالا ناجحا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول السماح باستيراد النفط الروسي إلى الولايات المتحدة في محاولة لإيجاد مخرج لارتفاع أسعار النفط بعد أزمة مضيق هرمز. وقال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة أخرجت أكبر كمية من النفط من مضيق هرمز منذ بدء الحرب، وأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا بشكل أو بآخر، وحينها ستنخفض أسعار النفط على المستوى العالمي. أما في موسكو فقال الرئيس بوتين إن دخول النفط الروسي إلى الأسواق الأمريكية ستكون له تداعيات إيجابية على مستوى اقتصاد العالم. نددت واشنطن وتل أبيب بقرار منح جائزة نوبل للسلام للقاضية التي دانت في المحكمة الدولية المجازر الإسرائيلية في غزة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبموقف وزير الخارجية ماركو روبيو لقرارهما بفرض عقوبات على المحكمة الدولية، واعتبر ترامب من جهته أن جائزة نوبل للسلام كان يجب أن تمنح له شخصيا. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

نشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت. حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03

0: أوازيس دو في الأشرفية شارع أديب إسحاق.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: فوت شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
0: صوت كل لبنان.
6: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
7: صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم السبت 10 تشرين الأول 2026. نبدأ بعناوين النهار. أكثر من نصف طن متفجرات وتوقيف عنصرين، هل كان حزب الله يخطط لعملية اغتيال؟ وأقرأ من النهار: تعكس المعطيات الدبلوماسية والميدانية المتصلة بالوضع في جنوب لبنان وعبره في كل لبنان ترسيخا للتقديرات التي تجمع عليها أوساط ومراجع عدة، لجهة أن ستاتيكو الذي يحكم هذا الوضع مرشح لأن يستمر على حاله حتى ما بعد استحقاقي الانتخابات في كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ومع أن احتمالات التصعيد الموسع في الجنوب أو حصول عمليات استخباراتية معينة قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 من الجاري لا يمكن إسقاطها من الحسابات الجادة، فإن الظروف الإقليمية والإسرائيلية والأمريكية تغلب كفة ستاتيكو الحالي أكثر من أي احتمال آخر. تبعا لذلك تتضاءل التوقعات حيال جولة المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية في تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، التي حتى الساعة لا يزال موعدها الرسمي غير معلن من الراعي الأمريكي للمفاوضات. ولا يبدو أن الجانب اللبناني توقع الكثير منها، ولو أنه أعد العدة لطرح مطالب أساسية فيها تتصل بانسحابات إسرائيلية وبمرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، غير أن معالم الشكوك في إمكان عدم انعقاد جولة تامبا تصاعدت في الأيام الأخيرة في ظل عدم تبلغ لبنان أي إشعار أمريكي رسمي بتحديد موعد رسمي للجولة، لا مباشرة من السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى ولا عبر سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميدي معوض. وتنامت الشكوك اللبنانية في أن تكون إسرائيل غير راغبة في عقد هذه الجولة التفاوضية لعدم تبديل أي معالم في الوضع الحالي، وحتى لو عقدت الجولة فإنها لن تؤدي إلى أي نتائج ملموسة عشية الانتخابات الإسرائيلية.

أيضا من النهار تطور ميداني لافت تمثل في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة جيب في بلدة حوش السيد علي في الهرمل في البقاع قرب الحدود اللبنانية السورية، وقد أطلقت عليها صاروخا من دون إصابتها. وأعلنت وزارة الصحة أن الاعتداء الإسرائيلي في محيط حوش السيد علي أدى إلى إصابة 6 أشخاص بينهم 5 سوريين من ضمنهم سيدتان إضافة إلى جريح لبناني، وهي المرة الأولى منذ فترة طويلة نسبيا التي تعاود فيها إسرائيل عمليات الاغتيال في مناطق بعيدة خارج الجنوب. وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أنه استهدف إرهابيا سوريا كان يروج لأنشطة إرهابية ضد مواطني إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا بتوجيه من نظام الإرهاب الإيراني، كاشفا أنه استهدف يوسف علي لخصون. غير أن الحدث الخطير الذي طغى على مجمل المشهد الداخلي تمثل في كشف مصدر أمني لبناني عن ضبط 800 كيلوغرام من المتفجرات في سيارة على حاجز الأمن الداخلي في ظهر البيدر، مشيرا إلى أن الأمن الداخلي ضبط المتفجرات مع عنصرين ينتميان إلى حزب الله هما عين شين كاف وهاء ألف ألف. وأوضح المصدر أن المتفجرات المضبوطة عبارة عن 250 كيلوغرام من مادة TNT وأكثر منها من C4، لافتا إلى أن الأمن الداخلي سلم الموقفين من حزب الله إلى الشرطة العسكرية في الجيش التي شرعت في التحقيق معهما. ورجحت بعض الجهات الإعلامية أن تكون عملية تخطيط لاغتيال وراء هذا الحادث.

أيضا من النهار كشف دبلوماسي أوروبي أن طلائع المهمة الأمنية الأوروبية ستصل إلى بيروت نهاية العام، مشيرا إلى أن المهمة ستضم أكثر من 100 عسكري من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وأوضح أن المهمة ستتولى دعم الجيش وقوى الأمن ولن تنتشر في الجنوب، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي تسلم طلبا رسميا من لبنان لنشرها.

إلى عناوين اللواء: سلام بيروت لا تستسلم، واستعادة قرار الدولة وإصلاحات النهوض مسارات مترابطة، اهتمام أمريكي بنزع السلاح والإعمار، والاحتلال يراهن على حرب لمصلحة نتنياهو. رفض دولي وعربي وإسلامي لهجمات الحوثي على مطاري أبها والملك خالد الدولي، عقوبات أمريكية على المحكمة الجنائية الدولية ونتنياهو يشيد، لا قرار لدى ترامب حول إيران، وبيسيشكيان يرفض التفاوض تحت القوة، عشرات الآلاف يتظاهرون ضد التقشف في بروكسل، مستوطنون إسرائيليون يحجبون مقهى فلسطينيا بالأعلام الإسرائيلية.

أقرأ من اللواء، أكد الرئيس نواف سلام في افتتاح الدورة 67 لمعرض الكتاب العربي والدولي على ترابط مسارات استعادة قرار الدولة لسلطتها على كامل أراضيها وإطلاق الإصلاحات اللازمة للنهوض الاقتصادي وإعادة الأعمار، مشيرا إلى أن النجاح في إحداها لا يغني عن التقدم في المسارات الأخرى، فلا استقرار ثابتا من دون دولة تملك وحدها قرار الحرب والسلم، ولا دولة قادرة من دون مؤسسات فاعلة. وأكد سلام أن استعادة سيادة الدولة تقتضي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضينا ووقف الاعتداءات وعودة النازحين إلى بيوتهم عودة آمنة وكريمة وإعادة إعمار القرى والمدن، فالدولة التي نريد لا تكتمل سيادتها على أرضها إذا بقيت ضعيفة أمام المصالح الفئوية والخاصة، ولا تستعيد ثقة الناس إذا لم تقم على العدالة والمساواة وسيادة القانون.

أيضا من اللواء بحسب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ستومي بيغوث: نجري محادثات مع شركائنا في دول الخليج وأوروبا بشأن إمكانية توفير مليارات الدولارات لإعادة إعمار جنوب لبنان في إطار الاتفاق الثلاثي، لكن ذلك يعتمد إلى حد كبير على نزع سلاح حزب الله.

0: أيضا من اللواء كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن اندلاع الحرب ضمن هذه الفترة الزمنية قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية، لأن هناك تقديرات بشأن أن ترد إيران باستهداف إسرائيل بالصواريخ. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: فيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: بينكي برامس إنكن تجو. بينظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدم عينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم عالساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.

عودة إلى صاحبة الجلالة ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الأخبار. تشريع القنب طائفية في الحشيشة أيضا. أزمة المحروقات تشريع المجازر في الغابات. مستشفيات النبطية الطبابة تحت النار. سلام يريد الإقلاع من القلايعات الآن. إيران ترجح الحرب لا سقف للرد.

وأقرأ من الأخبار: لم يعد ملف إعادة تشغيل مطار الرئيس رونيم عوض في الأقليعات مجرد مشروع إنمائي، بل تحول إلى سباق مع موعد سياسي حدده رئيس الحكومة نواف سلام في مقابل عقبات تقنية وإدارية ومالية لا تزال تعترض إطلاق الرحلات التجارية. وبين الإصرار على افتتاح المطار في 15 من تشرين الأول الجاري والتحفظات التي يطرحها المعنيون بشأن جاهزيته، تتسع الهوة بين الخطاب الرسمي والوقائع التي يفرضها العمل على الأرض. فقبل أيام عقد اجتماع في السراي الحكومي لمتابعة التحضيرات، حيث أكد سلام أن إعادة تشغيل المطار دخلت مرحلتها الأخيرة، مشددا على ضرورة استكمال الخطوات المتبقية بالسرعة اللازمة ومن دون التهاون في المعايير الفنية والأمنية، وأنه يريد الالتزام بالتاريخ المحدد في 15 من تشرين الأول. وفي المعلومات إن الاجتماع حضره كل من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة مطار بيروت الدولي المهندس محمد شاتيلة، ورئيس مجلس إدارة شركة سكاي لونج سيرفيسز زياد المنلا. وقد شهد الاجتماع نقاشات اتسمت بالحدة من جانب رئيس الحكومة، والذي بدا منفعلا وارتفع صوته بعدما عرضت أمامه صعوبات تحول من دون إطلاق التشغيل التجاري في الموعد المحدد، فيما تمسك هو بإصراره على الافتتاح في 15 من الجاري. وقد انتهى الاجتماع مع إصرار سلام على المضي في الموعد رغم التحفظات التي أثارها الحاضرون، في مشهد يعكس تغليب الالتزام السياسي على المهلة التي تحتاج إليها الأعمال لاستكمال التجهيزات. أيضا من الأخبار: كشفت جهات معنية بملف العلاقات اللبنانية السورية العراقية أن الرئيس السوري أحمد الشرع قد خفت حماسته لمشروع وصل خط أنابيب النفط المفترض وصوله من العراق إلى لبنان، وتبين أن الأمر عائد إلى كون الحكومة العراقية تصر على أن تكون هناك وصلة من منطقة بانياس إلى طرابلس وامتدادا حتى الزهراني، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للبنان للاستفادة من المشروع العراقي الكبير والذي يهدف إلى نقل كميات كبيرة من النفط إلى سوريا ولبنان لإعادة تصديرها عبر ساحل المتوسط، تجنبا لوقف التصدير الناجم الآن عن إقفال مضيق هرمز. وعلمت الأخبار أن الجانب العراقي يريد مد الخط من البصرة وليس من كركوك، وأنه جرت مناقشة المشروع مع الجانبين التركي والسوري بواسطة سفير الأمريكي في أنقرة توم براك.

إلى عناوين الجمهورية: آلية تحقق جديدة في تامبا، من زوتر إلى الحوش، التوغلات والقصف يتسعان، هل يبقى لبنان الكبير إذا طار الجنوب؟ الجيش للمتحاملين عليه خيط بغير هلمسلي، مخاطر ما بعد اليونيفيل مجرد خواطر لبنانية بحتة.

يقول مصدر أمني للجمهورية لا خرق لقواعد الاشتباك، وحزب الله قرر عدم الانجرار إلى ما يريده نتنياهو، وهو اتخاذ ذريعة ليشن حربا واسعة تفرض تأجيل الانتخابات الإسرائيلية. تقول مصادر دبلوماسية للجمهورية إن سبب حالة الشك التي تحيط بجلسة تامبا التفاوضية هو تلويح تل أبيب بتأجيلها لإمرار استحقاقاتها الانتخابية والتذرع باستكمال تفكيك بنية حزب الله.

أيضا من الجمهورية خط الأول هو الحدود الإدارية والسياسية الفاصلة بين محافظتي جبل لبنان والجنوب، والتقدم الإسرائيلي إليه يعني ضياعا كاملا لمحافظتي الجنوب والنبطي بما تمثلان من ثقل ديموغرافي وسياسي للمكون الشيعي التاريخي.

أيضا من الجمهورية ما واجهه سلام ورجي في نيويورك وواشنطن من رفض التمديد لليونيفيل عزز المخاوف مما هو آت من أزمات ما زالت في بداياتها، وتتوسع المراجع الدبلوماسية وسياسية في تعداد العقبات أمام التمديد لليونيفيل، ولا تتردد في تعداد محاولات أوروبية ودول عدة لمعالجة الفراغ المحتمل بعد انسحابها.

الديار عنونت بيجاسوس سيدر 2026 تطوير لقدرات الجيش أم إعادة تعريف للدور؟ ماذا يعد لبنان لجولة تفاوض في فلوريدا؟ ما يريده ترامب لبنان وسوريا مستوطنتان إسرائيليتان؟ مكانك راوح، لا حرب ولا سلم، والاستنزاف يحاصر اللبنانيين، البحث في خصخصة الكهرباء ولا حلول للأزمة الاجتماعية. هل تتابع تركيا وسطتها بين الحكومة السورية وحزب الله؟ وقت ضائع بين واشنطن وطهران ومخرج لاحق في الحل الدبلوماسي. العالم يفتش عن ممرات مائية وبرية بديلة عن هرمز وباب المندب. عون لإعطاء الصورة الثقافية المشرقة عن لبنان. هل ينجح الاتحاد الأوروبي في منع الفراغ الأمني جنوباً؟ إدانة أممية للحوثيين وتحذيرات من المخاطر في اليمن. اللبنانية الأولى زارت معرض إكسبيريا إكسبو.

إلى عناوين نداء الوطن. عون: المطلوب أن نضحي من أجل لبنان لا أن نضحي به. خسائر الحوثيين تتفاقم وطهران تصعد في هرمز. بيروت: ميديا زون وطنية وإيمان. أطلقت أم تي في بشراكة مع أن أم برو فيلم شربل في احتفال وطني جامع برعاية الرئيس جوزيف عون وحضوره لتعيد إضاءة وجه لبنان الذي يقدس الحياة ويصون كرامة الإنسان.

أقرأ من نداء الوطن: حكوميا لا تزال أزمة الكهرباء تشكل اختبارا لقدرة السلطة التنفيذية على اتخاذ القرارات في ظل استمرار اعتكاف وزير الطاقة والمياه جو الصدي عن حضور جلسات مجلس الوزراء. في هذا السياق اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال لقائه في معرب مصلحة المهن القانونية في الحزب أن أزمة الكهرباء لم تعد تقتصر على انخفاض ساعات التغذية، ولا يجوز التعامل معها بوصفها مشكلة تقنية عابرة يمكن ترحيلها من جلسة حكومية إلى أخرى. ورأى جعجع أن ما يجري بات امتحانا فعليا لقدرة الدولة والحكومة على الانتقال من تشخيص أزمة مستمرة منذ عقود إلى اتخاذ القرارات المطلوبة لمعالجتها، وشدد على أن الأزمة لم تعد تحتمل سياسة شراء الوقت، محذرا من أن كل يوم تتأخر فيه القرارات يعني ساعات أقل من كهرباء الدولة، واقترابا إضافيا من العتمة الشاملة وارتفاعا في فواتير المولدات والأعباء الملقاة على الأسر والمؤسسات والاقتصاد.

إلى أسرار نداء الوطن، تشير المعلومات إلى تزايد الاستقالات في صفوف حزب الله، ولاسيما بين الكوادر التي تعمل مع كبار القيادات، حيث سجلت طلبات استقالة تقدم بها مرافقون لشخصيات بارزة في الحزب. يتم تصنيع البيوت الجاهزة التابعة لجمعية وتعاون في مصنع متخصص بتصميم البيوت الجاهزة وبنائها، يقع في منطقة المصيلح. يمتنع عدد كبير من مالكي الشقق في حي بربور عن تأجير عقاراتهم لأشخاص في حال تبين أن لديهم صلات بمحازبين من حزب الله.

0: الشرق عنونت تحرير باب المندب يؤمن الطريق بين أوروبا وآسيا. نتنياهو يراهن على التصعيد إنقاذا لوضعه الانتخابي. وزير الثقافة السوري سلم سلام هدية دمشقية. إلى عناوين الشرق الأوسط: مقتل عشرات من عناصر الجماعة الحوثية واستسلام آخرين، فجر اليمن يسترجع باب المندب، مفاوضات إيران معلقة على تنازلات في النووي، واشنطن بين إغراء الضربة ومكاسب التفاوض، مخاوف من إرجائه إلى ما بعد الانتخابات النصفية، شكوك تحيط بلقاء فلوريدا اللبناني الإسرائيلي، تراجع متمردي تيغراي ومخاوف من اتساع نطاق النزاع، إريتريا وإثيوبيا تتبادلان اتهامات بحرب عدوانية، النور لا حكم للبرهان وحميدة كعسكريين، قاضية جنوب أفريقية تفوز بنوبل للسلام. إلى عناوين العربي الجديد: الحكومة اليمنية تعلن استعادة باب المندب. غزة سنة على اتفاق مزقته إسرائيل. نوبل السلام لنافي بيلاي، وإسرائيل وترامب ينتقدان. نختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني: لبنان لمجلس الأمن تحملوا مسؤولياتكم، بري حافظنا بالدم على اليونيفيل، جعجع أزمة الكهرباء امتحان فعلي لقدرة الدولة والحكومة على الانتقال إلى مرحلة اتخاذ القرارات المطلوبة لمعالجتها. وبهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والزميل طوني صبيح.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
5: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
8: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايمون كبيس.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا شطورة 800 جرام بنص دولار، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب95 سنت.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
1: ياسمين، بعرف خبصت معك كتير وبعرف آخر فترة ما كنت بنطاق أبدا، بس أنا تغيرت، بوعدك صرت إنسان جديد، بليز ارجعي لي.
2: ياسمين
1: بليز،
2: مش رجعت لك، بس مع اي بي تي سمارت كل شي بيرجع لك. حمل التطبيق، جمع نقاط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.
1: ترجع لي ما بترجع لي، ترجع لي ما بترجع لي.
3: تبرد تبرد تبرد تعب.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعب.
4: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعب.
4: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: نصر في قصص ما بتتغير.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: سفير دولة فلسطين لدى لبنان الدكتور محمد قاسم أسعد الأسعد، ضيف أحداث في حديث، السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: اليومية من صوت كل لبنان مع تحية قنديل، فادي أبي تامر وتوني صبيح.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. ترامب يجد مخرجا لمأزق هرمز. رفع الحصار عن النفط الروسي والتفاهم مع بوتين. لبنان على طاولة اجتماع أوروبي الاثنين لإرسال فريق استشاري مطلع السنة. غموض حول جولة المفاوضات ولبنان لم يتبلغ بعد. الكهرباء والفشل المتواصل، هل الخصخصة هي الحل؟ إسرائيل توسع دائرة الاعتداءات بغارة أمس على البقاع. القوات اللبنانية تنفي ما تردد عن تعرض الدكتور جعجع لحادث سير. الحرب اليمنية محتدمة وترامب يطالب بجائزة نوبل للسلام.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية، وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع دكتور كريستيان أوسي. النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: تبرد الهرمز سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورد
4: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورد
4: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: مرة جديدة تثبت السياسات بين اللاعبين الكبار أن الخصومة ليست دائمة وأن كل الأمور قابلة للتسويات. الجديد إعلان الرئيس ترامب أنه تواصل مع نظيره الروسي واتفق على تصدير النفط الروسي إلى الولايات المتحدة لتعويض النقص الناجم عن إقفال مضيق هرمز، والقرار يعني عمليا فك الحظر عن موسكو باتصال واحد. أما عن اليمن، الحرب محتدمة فيما المراوحة على حالها مع إيران. لبنانيا، ارتفاع منسوب الشكوك بجدوى مفاوضات فلوريدا وشكوك مقابلة بإمكانية انعقادها أصلا قبل موعد الانتخابات في إسرائيل بأيام، في حين يحضر لبنان على طاولة اجتماع أوروبي الاثنين المقبل لإرسال قوة عسكرية استشارية مطلع العام، ولكن هذه القوة لن تذهب إلى الجنوب وليست بديلا لليونيفيل. حياتيا، ارتفاع منسوب العمل على خصخصة الكهرباء بعد الفشل المتواصل، وعلى ما يبدو جرى التفاهم والملف للإقرار في الحكومة قريبا مع نضوج الطبخة. ماذا أولا عن الحراك الأوروبي والقوى الاستشارية؟
1: دعم استشاري أوروبي للجيش والقوى الأمنية، ولكن ليس للانتشار جنوبا. وفي التفاصيل أفيد بأن الموضوع سيبت الاثنين في اجتماع على مستوى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للمصادقة على تشكيل فريق استشاري قوامه 100 عسكري من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. هذه القوة ستصل إلى بيروت نهاية العام، ستتولى دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن ولن تنتشر في الجنوب، والخطوة جاءت بناء لطلب لبناني. وبالفعل منح مجلس الوزراء اللبناني الموافقة المبدئية على إنشاء البعثة بناء على كتاب وزير الخارجية يوسف رجي، وأوردت الأخبار اليوم أنه بناء على طلب وزراء الثنائي أضيفت تعديلات على القرار ليصبح كما يلي: قرر مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على إنشاء بعثة أوروبية مدنية وعسكرية في لبنان، والطلب إلى وزير الخارجية استكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات المعنية على أن تخضع أي اتفاقية قد تنتج من إنشاء البعثة لمجلس الوزراء وفقا للأصول، كما حدد القرار الحكومي مهام البعثة المدنية العسكرية بالاستشاري لتدريب قوى الأمن على مهام داخلية لتخفيف العبء عن الجيش، أي أن دور القوى الأوروبية العتيدة لا علاقة له بالأمور التنفيذية.
0: ماذا الآن عن مصير جولة المفاوضات الموعودة؟ الغموض لا يزال يلف موعد عقد هذه الجولة في تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية. المعلومات المؤكدة أن لبنان لم يتلقى دعوة رسمية للاجتماع، وأن إسرائيل لم تعطي الموافقة بعد على حضوره كي توجه واشنطن الدعوات. فإسرائيل وتبعا للتسريبات ترفض الانسحاب من محيط قلعة شقيف أو توسيع المناطق التجريبية قبل حسم مصير كيفية تعيين أعضاء لجنة التحقق، والإصرار الإسرائيلي بأن تضم حصرا ضباطا أمريكيين ولبنانيين وإسرائيليين مع استبعاد ضباط من أوروبا. وهذا على الأرض يعني التنسيق المباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وهو ما يرفضه لبنان. مصدر سياسي معني بالمفاوضات نقلت عنه الشرق الأوسط القول إن السفير الأمريكي ميشيل عيسى لم يحمل أي جديد بخصوص تثبيت موعد انعقاد الاجتماع، وأن لبنان لم يتلقى بعد أي تأكيد لموعد انعقاد المفاوضات، تزامناً تلميح إسرائيلي بإرجاء الانتخابات والاستعداد لجولات من التصعيد، حيث قال رئيس أركان جيش العدو أيال زئير إن اندلاع الحرب ضمن هذه الفترة قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات في إسرائيل، وأن تقديرات البعض توحي باحتمالية قيام إيران باستهداف إسرائيل بالصواريخ كما قال.
1: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو في تطورات الوضع في الجنوب، وأطلع أرنو الجيش الرئيس عون على نتائج اللقاءات التي عقدها في عدد من الدول من بينها إيران. الرئيس عون وفي خلال حفل إطلاق فيلم شربل أشار إلى أن المحبة هي أقوى سلاح، ويجب أن يكون لدينا إيمان بقضيتنا التي هي لبنان، التي يجب أن نضحي من أجله وليس أن نضحي فيه لأجل الآخر أيا كان هذا الآخر.
2: اسمه مشهور بكل لبنان، قديس عالم، يعني صار اسم لبنان مرتبط بمرش هربل ومرش هربل مرتبط اسم لبنان، عابر للطوائف، وهيدي قيمة مضافة. في مرة بنطلع على مرش هربل لما نلاقي في ناس من كل الطوائف، مرش هربل جمعنا حول محبة، قوة إيمانه بالله، وتاني شيء المحبة هي أول سلاح بالإنسانية، نتمنى هيدي تتعمم مع كل اللبنانيين، ويكون عنا إيمان قوي بقضيتنا يلي هي لبنان، إنه أي قضية ما فيها إيمان لا يكتب لها النجاح، وبرجع بشدد، نحن مفروض نضحي كرمال لبنان، بس ما نضحي بلبنان كرمال الآخرين ومن مكان يكون الآخر.
0: في المواقف الرئاسية أيضا أكد الرئيس نواف سلام في افتتاح معرض الكتاب العربي والدولي على ترابط مسارات استعادة قرار الدولة وسلطتها على كامل أراضيها وإطلاق الإصلاحات اللازمة للنهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار. وقال الرئيس سلام إن النجاح في إحداها لا يغني عن التقدم في المسارات الأخرى.
3: لقد دفع اللبنانيون أثمانا باهظة للحروب والأزمات المتعاقبة، خسروا أرواحا وأرزاقا وبيوتا ومدخرات، وخسر كثير من شبابنا الثقة بقدرتهم على بناء مستقبلهم في وطنهم، ولعل هذا هو الأخطر. فلا اقتصاد قابل للنهوض من دون إصلاح وثقة ومساءلة، ولا إعادة إعمار مستدامة من دون أمن واستقرار، ولا استقرار ثابتا من دون دولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم، ولا دولة قادرة من دون مؤسسات فاعلة.
1: وسع العدو من دائرة اعتداءاته أمس باتجاه البقاع، حيث أغارت مسيرة إسرائيلية مستهدفة جيب شيروكي في حوش السيد علي في البقاع قرب الحدود اللبنانية السورية من دون إصابته. وأفادت مستشفيات الهرمل بإصابة 6 أشخاص بينهم 5 سوريين من ضمنهم سيدتان، إضافة إلى جريح لبناني. لاحقا أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوي أن الجيش الإسرائيلي فشل في استهداف يوسف علي الخصون على الحدود السورية اللبنانية، المتهم بتنفيذ مخططات بتوجيه إيراني وإطلاق مسيرات باتجاه الجيش الإسرائيلي جنوب سوريا. جنوبا توغلت قوة إسرائيلية أمس مؤلفة من عناصر مشاة وجرافة عسكرية لمسافة نحو 50 مترا من

0: أسلحة الرشاشة، وكان الجنوب اللبناني عرضة لعدوان واسع خلال ساعات الليل ويوم أمس، حيث شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت أطراف حاريس ووادي الحجير وكفر تبنيت والمنصور وحداثة. كما استهدف أمس القصف المدفعي بلدات النبطي الفوق وميفدون وزوتر الشرقية والمنصور وحداثة ومحيط ميس الجبل شقرة وأودية زبقين وسلوكي والحجير. في وقت تواصل مسلسل التفجيرات ونسف المنازل وطال بلدتي الطيري ومجد الزون ووادي حسن عند أطراف مجد الزون. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير وطائرات الدرون في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية في كل القطاعات. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: حياتيا أزمة الكهرباء بانتظار معجزة توافق على خطة جدية تحرر المواطن من عبء فوضى فواتير المولدات مع ارتفاع أسعار المحروقات ومع صفر خدمات لكهرباء الدولة. وبعد اعتكاف وزير الطاقة وإقفال المعامل ارتفع منسوب الحديث عن الخصخصة، فهل سيشكل هذا القرار نقلة نوعية أم سيفتح بازار سمسرات جديدة على الطريقة اللبنانية؟ بانتظار المستجدات وعلى ذمة التسريبات، فإن ملف خصخصة الكهرباء حضر قبل أيام في لقاء الرئيسين بري وسلام، وهما متفقان على إنجازه. وقيل أيضا إن موضوع خصخصة الكهرباء على طريقة البي أو تي سيطرح على طاولة مجلس الوزراء قريبا، وسيتم تسليم قطاع الكهرباء لشركات محلية وأجنبية وكل من يرغب بالاستثمار في هذا القطاع عبر فتح أبواب المناقصات. فنجاح تجربة كهرباء زحلي شجعت المسؤولين على سلوك خيار الخصخصة الذي لابد منه لتحسين الكهرباء بعد أن شكلت أكبر استنزاف لخزينة الدولة دون أي نتائج أو تحسن في الأداء.
2: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر أن أزمة الكهرباء لم تعد تقتصر على انخفاض ساعات التغذية، ولا يجوز التعامل معها بوصفها مشكلة تقنية عابرة يمكن ترحيلها من جلسة حكومية إلى أخرى. ورأى جعجع أن ما يجري بات امتحانا فعليا لقدرة الدولة والحكومة على الانتقال من تشخيص أزمة مستمرة منذ عقود إلى اتخاذ القرارات المطلوبة لمعالجتها. على صعيد آخر وليلا، نفت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية ما تردد عن تعرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لحادث سير، وأوضحت أن هذا الخبر عار من الصحة، والحقيقة أن إحدى سيارات موكب رئيس الحزب كانت في طريقها إلى جوني فتعرضت لحادث سير عادي، وقد نقل عناصر الحماية إلى المستشفى، وإن جعجع وعقيلته يشكران كل من اتصل للإطمئنان.
1: اختتم قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارة رسمية إلى قبرص تلبية لدعوة من نظيره القبرصي. تخللها الاجتماع إلى وزير الدفاع القبرصي والبحث في تعزيز التعاون المشترك. على خط اللقاءات أيضا استقبل وزير الثقافة غسان سلامي نظيره السوري محمد ياسين الصالح، الذي شارك في حضور افتتاح معرض الكتاب العربي. الوزير السوري زار أيضا رئيس الحكومة نواف سلام، وأكد أن الشراكة مع لبنان ستبنى على الأسس الصحيحة التي تليق بشعبي البلدين، وأضاف إن هناك تعاون مع بيروت في المجال القضائي حول ملف المعتقلين اللبنانيين الذين فقدوا في سجون النظام السابق، وأن هذا الملف وضع في مساراته الصحيحة.
2: تتواصل التحضيرات لإطلاق أولى الرحلات من مطار الرئيس روني معوض في الإقلاعات المرتقبة في تشرين الثاني المقبل. وفي هذا الإطار ترأس وزير الداخلية أحمد الحجار اجتماعا للأجهزة المعنية لمتابعة جاهزية المطار والتدابير الأمنية اللازمة لمواكبة بدء تشغيله. ومن الطيران إلى القطار، حيث أطلقت المؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك وبلدية البربر

0: أرى في قضاء جبيل القطار الكهربائي الأول في لبنان بارا ترين برعاية وزير الأشغال فايز رسامني الذي قال إن المشروع تحول إلى واقع نتيجة تعاون وإصرار وجهود مشتركة شملت إزالة تعديات ومعالجة عقبات بمساهمة مؤسسة سكك الحديد والنقل المشترك وبلدية البربارة والداعمين. حركة الترين الحالية سياحية وفقط خلال عطلة نهاية الأسبوع كمرحلة أولى.
1: في الأمن تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات العثور على رجل أعمال عبد الله كرامي صهر الرئيس الراحل عمر كرامي مقتولا داخل مكتبه في طرابلس بطلق ناري. وأفاد بيان للعائلة أنه كان قد تعرض لتهديدات بالقتل بسبب خلافات مالية. في الأمن أيضا نقلت النهار اليوم عن مصدر أمني لبناني أنه تم ضبط 800 كيلوغرام من المتفجرات في سيارة لقوى الأمن في دهر البيدر مع عنصرين ينتميان إلى حزب الله والتحقيقات جارية. وفي الأمن الغذائي أعلنت المديرية العامة للجمارك ضبط كميات كبيرة من المتممات الغذائية ومشروبات الطاقة المهربة إضافة إلى عطور مقلدة في عمليات نفذتها الوحدات في بيروت والجنوب في إطار ملاحقة البضائع التي تدخل إلى لبنان بصورة غير نظامية. ومن البضائع المهربة إلى جديد موسم التفاح المزدهر هذا العام.
0: أكبر علم لبناني من تفاح بسكنتا، خطوة تجمع بين الاحتفاء بالموسم ودعم المزارعين ضمن فعاليات مهرجان مواسم التفاح. رئيس بلدية بسكنتا أنطوان لهراوي شرح في حديث له تفاصيل الإنجاز. اللوحة يبلغ طولها 18 مترا وعرضها 8 أمتار. أضاف: نريد تذكير الجميع بأن مزارعي التفاح في صلب الدولة، وأن أهمية هذا القطاع تمتد من الإنتاج الزراعي إلى الأنشطة السياحية المرتبطة به. شارك في إعداد العلم وجمع ثمار التفاح فريق البلدية ومؤسسات البلدة وتلاميذ المدارس وحشد من الأهالي، وتم استخدام كميات كبيرة من التفاح من 3 أنواع: الأخضر والأحمر والأصفر. وفي ختام المهرجان سيوزع التفاح على الجمعيات الخيرية.
1: فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم بالإعلان أن روسيا وافقت على ضخ كميات كبيرة من النفط في الأسواق الأمريكية والعالمية في خطوة قال إنها ستسهم في خفض الأسعار. الرئيس ترامب كشف أنه تواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأن الاتفاق جاء عقب محادثات ناجحة للغاية. في موازاة ذلك، أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأنها ستصدر ترخيصا مؤقتا يسمح بتدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. ترامب توقع انخفاضا كبيرا في أسعار الوقود رابطا ذلك بالاتفاق مع موسكو، مع الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي كان قد وقع الشهر الماضي قانونا يقضي بفرض عقوبات واسعة على موسكو تستهدف كل القطاعات الاقتصادية بما فيها النفط. أما في موسكو فقد اكتفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقول إن دخول النفط الروسي إلى الأسواق الأمريكية ستكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد العالمي.
0: فازت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والقاضية في محكمة العدل الدولية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026. تبلغ بيلاي الجنوب أفريقية الأصل 85 عاما، وكانت قد ترأست لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي خلصت إلى اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دان الاختيار وأعلن عن فرض عقوبات على المحكمة الدولية، كما ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بدوره بالاختيار. وفي تجمع انتخابي قال ترامب: كان يجب أن تنال الولايات المتحدة ممثلة بي أنا رئيسكم جائزة نوبل للسلام، لكن ذلك لم يحدث. وأضاف: فقدت جائزة نوبل للسلام مصداقيتها إلى الأبد على يد حفنة من أصحاب الإيديولوجيات المتطرفة المعادين للديمقراطية. إلى ذلك قال ترامب: أسعار النفط ستنهار بشكل لم يسبق له مثيل بمجرد انتهاء الحرب في إيران، مضيفا: أسعار النفط تنخفض بالفعل بشكل كبير وستواصل التراجع ونحن من يتحكم في مضيق هرمز، ختم ترامب.
1: ومن مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب، فحرب اليمن محتدمة وقد انتقلت من المطارات إلى المضيق. القوات اليمنية المدعومة من السعودية أعلنت أنها أحكمت السيطرة على مضيق باب المندب وتمكنت من تثبيت مواقعها في المرتفعات المطلة على هذا الممر الملاحي الدولي. إلى ذلك أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية عن تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى هجومين أسفر عن مقتل 3 مواطنين وإصابة عدد آخر من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة. بالتزامن أفيد باستمرار المعارك في أرياف تعز الجنوبية والغربية واتساع نطاق الضربات الجوية التي تستهدف مواقع الحوثيين. فماذا قال الحوثيون عن سير المعارك؟
0: المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة أنصار الله يحيى سريع أعلن أنه سيتم السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض لجميع الرحلات الحاصلة على تصريح من مركز تنسيق العمليات الإنسانية في العاصمة اليمنية صنعاء. وفي بيان آخر أفاد بأن القوات المسلحة للحوثيين تمكنت للمرة الثانية خلال ساعات من التصدي وطرد التحشيدات السعودية التي حاولت التقدم من جهة لحج باتجاه باب المندب ولم تحرز أي تقدم.
1: حرب اليمن حضرت في مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة بالأمس تخللها كلمة للمندوب السعودي عبد العزيز الواصل، مشددا على أن المملكة لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مضيفا إن تطورات اليمن المتسارعة والتصعيد الحوثي المتواصل يفرضان تحديات متزايدة على الأمن الإقليمي والدولي. في جديد قضية طائرة فلاي دبي، التحقيقات مع مساعد الطيار العماني أشارت إلى أنه أقر بأن الهدف كان إسقاط الطائرة فوق مطار تل أبيب، وبأنه تردد خلال فترة دراسته في أستراليا على أحد المساجد وتعرف على شخص يديره من جماعة الأخوان المسلمين وأنه لبناني يعرف باسم أبو حمزة. في أخبار العالم، ضرب زلزال قوي بلغت شدته 8 درجات على مقياس ريختر ضرب بنما وسط تحذيرات من موج المد العالي تسونامي قد يؤثر على مناطق الساحل الغربي للولايات المتحدة وكندا.
0: في الإرشادات الصحية، كيف تتعامل مع دموع العين إذا تكررت؟ يقول المختصون: قد يبدو تدميع العين أمرا بسيطا، خصوصا إذا حدث بسبب الهواء البارد أو الغبار، ولكن ماذا عن استمرار سيلان الدموع من دون سبب واضح؟ قد يكون الأمر إشارة إلى مشكلة صحية تحتاج إلى متابعة طبية، منها الحساسية أو العدوى أو انسداد القنوات المسؤولة عن تصريف الدموع، كما أن جفاف العين يمكن أن يؤدي إلى ظاهرة التدميع المتكرر. والآن إلى الأحوال الجوية. يستمر الجو الخريفي المتقلب مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية حتى ظهر غد، حيث يتوقع أن تنخفض الحرارة وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 21 و29 درجة.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو بمسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
3: بينكي برامس انكم تجو، بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفوروم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقونه.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدلة الياني نيجروني لوقية بدولارين و40 سنت، جبني إيمانتال لوقية بدولار و95 سنت.
5: شو يا جار؟
6: بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
7: أبو جاد عطول مبيضة.
5: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
8: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
9: عن شو عم تحكوا؟
6: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
10: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
11: تع بوري تع بوري تع،
10: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
11: تع بوري تع بوري تع،
10: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
11: تبري تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: وزنات سمير قسطنطين.
3: الذكاء الاصطناعي وحيرة المستقبل. يقول جوجل عن الذكاء الاصطناعي إنه مصطلح شامل للاستراتيجيات والتقنيات المختلفة لجعل الآلات أكثر شبهاً بالبشر. تعريف بسيط لكنه مرعب. من الطبيعي أن يخاف الإنسان كل جديد يهدد شعوره بالأمان تجاه مستقبله، فكيف إذا كان الضيف الجديد في عالمنا كائناً غامضاً؟ الإنسان والخوف المزمن توأمان. خاف الإنسان من المجهول، من فقدان السيطرة، من أن يستبدل بمن هو أذكى منه. فجأة أطل علينا الذكاء الاصطناعي ليجسد مخاوف قديمة بلباس جديد، لباس التكنولوجيا. منذ قيام الثورة الصناعية في القرن 18 والإنسان خائف من أن تأخذ الآلة مكانه. حسب الظاهر أخذت الآلة مكانه، لكن الآلة في المقابل خلقت فرصا جديدة له، إذ حسنت جودة إنتاجيته وكميته، فازدادت فرص العمل ولم تقل. اليوم الإنسان خائف من أن يأخذ الذكاء الاصطناعي مكانه في المكتب وغرفة العمليات وقاعة المحكمة والمدرسة. لكن هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل مكاننا؟ سؤال لم نجد حتى الساعة جوابا واحدا منطقيا عليه. الذكاء الاصطناعي ليس سحرا، بل نتيجة لبرمجة بشرية مبنية على بيانات وتجارب. الإنسان هو من يولد هذه البيانات. إذن الجواب البسيط قد يكون بنعم ولا في آن معا. نعم، لأن الذكاء الاصطناعي قد يحل مكان الإنسان في مجالات التطور السريع وفي الأمور البسيطة أيضا، وفي تلك التي تتطلب التكرار والسرعة، إذ هو قادر على تحليل ملايين المعطيات في ثوان، الأمر الذي لم ولن يستطيع الإنسان فعله. وقد تستغرب القول إذا قلت إن الذكاء الاصطناعي قد يحل بنسبة كبيرة محل الذين كونوه، أي كمبيوتر ساينتستس، والسبب يكمن في أنه بات يطور نفسه بنفسه، ولا لأن ما يقود الإنسان ويحفزه وينميه هو مشاعره وتعاطفه وخياله. لا يمكن لآلة مهما تطورت أن تفهم اشتياق أم وطموح شاب وقلق تلميذ وحلم مهندس وموهبة رسام وخيال شاعر وضحكة فتاة حالمة. في وجه هذه العاصفة الهوجاء للذكاء الاصطناعي، الخوف لا يفيدنا. نحن نحتاج إلى الوعي لنفهم تطور الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه وكيفية جعله شريكاً في الإنتاجية والخلق، وليس عدوا نخافه ونختبئ منه. لا أظن أن الخطر الأكبر يكمن في الذكاء الاصطناعي وحده، بل إنه يكمن في تخلي الإنسان عن قدراته الفكرية واعتماده المطلق على الذكاء الاصطناعي من دون أن يستخدم ذكاءه البشري في النقد والاختيار والابتكار. ومتى حصل ذلك يصبح التفكير مثل العضلة التي لم تستخدم، تضعف ثم تنسى ما كانت تفعله ثم تموت. هل لا زال الإنسان يتحكم بهذه الآلة إذا جاز التعبير؟ هل يستطيع الإنسان أن يطفئها؟ وهل يريد فعلا أن يطفئها؟ هل الإنسان في يومنا هذا مخير أم مسير؟ هل سيقاوم الإنسان الراحة التي تعطل رأسه ودماغه؟ هل سيكون الذكاء الاصطناعي عبودية جديدة؟ لا جواب مقنعا حتى الساعة، لكن تذكر أن الذكاء الاصطناعي لا يستخدم القوة في سيطرته، بل الإغراء، مما يزيده حلاوة وخطرا.
2: وزنات سمير قسطنطين.

0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسيل.
1: اليمن السعيد، هل من تأثير للوضع المستجد في اليمن على لبنان؟ سؤال يطرح مع تسارع التطورات في جنوب غرب اليمن، مسلطة الضوء على المتغيرات الاستراتيجية في المنطقة، لا سيما بعد انخراط المملكة العربية السعودية بالمباشر بعد استهدافها من قبل الحوثيين وبشكل سافر. هذه الأهمية ازدادت بعد الدفع قدما بتحالف مكة، ما طرح عدة أسئلة عن المصير الذي ينتظر اليمن ولا سيما شمال اليمن نتيجة القرار الواضح بالتصدي لتقدم الحوثي. إلى أين ستؤدي مفاعيله؟ ماذا سيكون عليه موقف طهران من استهداف آخر حلفائها وأذرعها في المنطقة؟ هل أن القرار اتخذ بالقضاء فعليا على هذه الأذرع أو على الأقل شل قدراتها ومدى تأثيرها في سماء المنطقة؟ بهذا المعنى تعتبر عملية فجر اليمن خطوة نوعية لتحرير باب المندب ببعده الاستراتيجي وفك آخر عقد المحور بعد انهيار الأسد وإضعاف حزب الله وشد الطوق على الميليشيات الشيعية العراقية والأهم توسيع رقعة الحصار الاقتصادي على إيران. من هنا تكتسب هذه المعركة أهمية قصوى، فعلى نتائجها سوف يترقب العديد من القرارات، وهي تأتي في ضوء قرار شامل انخرطت فيه الرياض وواشنطن وإسلام أباد وأنقرة بالتزامن مع تقارب سعودي إماراتي بعد تباعد كان اليمن أحد أسبابه. لبنان معني بكل ما سبق، فهو في وسط المنطقة، وهو معني إذن بكل ما تشهده ساحاتها ويترقب كل انعكاس لأحداثها عليه. الباحث بول سالم يرى في مقالة في الولايات المتحدة أن نقطة الارتكاز الاستراتيجية لإيران انتقلت في اتجاه منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وتبدلت التوجيهات، ويعتقد أنه قبل 7 أكتوبر كان حزب الله يتقدم سواه من الحلفاء، لبل كان هو المسهم الرئيس في تدريب ودعم هؤلاء، كما كان الداعم الأبرز لنظام الرئيس بشار الأسد، مظهرا بالتالي النموذج الأكثر تطورا للاستراتيجية الإيرانية في بناء الحركات المسلحة في داخل المنظومة العربية. وكان قائده السيد حسن نصر الله يحظى بشخصيته باهتمام واسع في المجموعة العربية بمنأى حتى عن التأثير الإيراني. أما اليوم فإن الحوثيين يحتلون تقريبا الموقع المحظي، إذ أن حضورهم الجغرافي يوفر لهم تأثيرا مباشرا على أحد أكثر المسالك البحرية المهمة للتجارة، ويسمح لهم بإطلاق التهديدات نحو المملكة العربية السعودية. بالموازاة بدأت تحظى الميليشيات العراقية باهتمام بسبب قدرتها على العمل العدائي في العراق وتهديد خطوط الطاقة الموازية. في مقابل كل ذلك تراجعت أهمية حضور حزب الله، فتأثيره خفت بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، ومع صعود حكومة لا تتوافق ورؤيته في بيروت، ومع توسع جغرافيا الاحتلال التي تمددت فيها إسرائيل وازداد ضغطها العسكري في لبنان، وهو صار أيضا بعيدا نسبيا عن ساحة القتال المواجهة، ومع ذلك فإنه لا يزال القوة الحليفة الوحيدة لإيران المواجهة لشمال إسرائيل. من هنا جملة الأسئلة: كيف ستكون ردة فعل طهران على أحداث اليمن؟ هل ستتحقق عملية فجر اليمن بكل أهدافها؟ كيف سيتفاعل حلفاء إيران مع التطورات؟ لكل ذلك نحن نترقب.
0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: ترامب يجد مخرجا لمأزق هرمز، رفع الحصار عن النفط الروسي والتفاهم مع بوتين. لبنان على طاولة اجتماع أوروبي الاثنين لإرسال فريق استشاري مطلع السنة. غموض حول جولة المفاوضات ولبنان لم يتبلغ بعد. الكهرباء والفشل المتواصل، هل الخصخصة هي الحل؟ إسرائيل توسع دائرة الاعتداءات بغارة أمس على البقاع. القوات اللبنانية تنفي ما تردد عن تعرض الدكتور جعجع لحادثي سير. الحرب اليمنية محتدمة وترامب يطالب بجائزة نوبل للسلام. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية، وزنات سمير قسطنطين، وبوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، وساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى الثامنة تماماً.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: كنا متأمل أنا لبنان طلقة فضل
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455 01-687-312

0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: صاير بيتوت كتير ما بتظهر مشاكل.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، تفاح بلدي الكيلو ب 59 ألف ليرة، سمك عرموط أوشن جاردن 800 جرام بدولارين ونص.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: ناصر في قصص ما بتتغير.
1: مام؟ كيف كانت البامية اليوم؟ حبيتها؟
2: تجنن.
1: رجعت لي تقروير؟
3: تبروير مش رجعلك، بس مع اي بي تي سمارت كل شي بيرجع لك. حمل التطبيق، جمع نقط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.
4: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: سفير دولة فلسطين لدى لبنان الدكتور محمد قاسم أسعد الأسعد، ضيف أحداث في حديث، السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل فادي أبي تامر وتوني صبيح.

صباح الخير في هذه النشرة. ترامب يجد مخرجا لمأزق هرمز، النفط الروسي والتفاهم مع بوتين. لبنان على طاولة اجتماع أوروبي مطلع الأسبوع، وقوة استشارية إلى لبنان مطلع العام. المفاوضات في علم الغيب، ولبنان لم يتبلغ بعد. الكهرباء بعد الفشل المتواصل، هل الخصخصة هي الحل؟ إسرائيل توسع دائرة الاعتداءات بتعقب سيارة في البقاع. القوات تنفي تعرض الدكتور جعجع لحادث سير. احتدام الحرب في اليمن، والرئيس الأمريكي يعترض على جائزة نوبل للسلام.

0: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
3: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبوري
3: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبوري
3: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تب

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مرة جديدة تثبت لعبة السياسة بين اللاعبين الكبار أن الخصومة ليست دائمة، وأن كل الأمور قابلة للتسويات، والمصالح تبيح المحرمات. الجديد في هذا السياق إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تواصل مع نظيره الروسي واتفق على تصدير النفط من موسكو إلى الولايات المتحدة لتعويض النقص الناجم عن إقفال مضيق هرمز. هذا القرار يعني عمليا فك الحظر الأمريكي عن روسيا باتصال واحد. أما عن اليمن فالحرب محتدمة في البحر والجو، فيما المراوحة على حالها بين واشنطن وطهران. لبنانياً، ارتفاع منسوب الشكوك بجدوى مفاوضات فلوريدا، والشكوك أيضاً بإمكانية انعقادها بالأصل قبل أيام على موعد الانتخابات الإسرائيلية، في حين سيحضر لبنان مطلع الأسبوع على طاولة اجتماع وزاري أوروبي لإرسال قوة عسكرية استشارية مطلع العام، وتبين أن هذه القوة هي من 100 عنصر ولن تذهب إلى الجنوب وليست بديلاً لليونيفيل. حياتياً، ارتفاع منسوب العمل على خصخصة الكهرباء بعد الفشل المتواصل في إدارة هذا القطاع. وعلى ما يبدو جرى التفاهم والملف للإقرار في الحكومة مع أول جلسة وبعد نضوج الطبخة. ماذا بداية عن القوة الأوروبية؟
2: دعم استشاري أوروبي للجيش والقوى الأمنية، ولكن ليس للانتشار جنوبا. وفي التفاصيل أفيد بأن الموضوع سيبت الاثنين في اجتماع على مستوى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للمصادقة على تشكيل فريق استشاري قوامه 100 عسكري من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. هذه القوة ستصل إلى بيروت نهاية العام، ستتولى دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن ولن تنتشر في الجنوب. والخطوة جاءت بناء لطلب لبناني، وبالفعل منح مجلس الوزراء اللبناني الموافقة المبدئية على إنشاء البعثة بناء على كتاب وزير الخارجية يوسف رجي. وأوردت الأخبار اليوم أنه بناء على طلب وزراء الثنائي أضيفت تعديلات على القرار ليصبح كما يلي: قرر مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على إنشاء بعثة أوروبية مدنية وعسكرية في لبنان، والطلب إلى وزير الخارجية استكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات المعنية على أن تخضع أي اتفاقية قد تنتج من إنشاء البعثة لمجلس الوزراء وفقا للأصول. كما حدد القرار الحكومي مهام البعثة المدنية العسكرية بالاستشاري لتدريب قوى الأمن على مهام داخلية لتخفيف العبء عن الجيش، أي أن دور القوى الأوروبية العتيدة لا علاقة له بالأمور التنفيذية.
3: ومن جديد الحراك الأوروبي إلى مصير جولة المفاوضات الموعودة، حيث لا يزال الغموض يلف موعد هذه الجولة وماذا إذا كانت فعلا ستلتئم أم لا. المؤكد حتى الآن أن لبنان لم يتبلغ دعوة رسمية لجولة المفاوضات، وأن إسرائيل لم تعطي الموافقة بعد على حضور هذه الجولة كي توجه واشنطن الدعوة الرسمية. وبحسب التسريبات فإن إسرائيل ترفض الانسحاب من قلعة شقيف أو توسيع المناطق التجريبية قبل حسم مصير كيفية تعيين لجنة التحقق والإصرار على أن تضم ضباط أمريكيين ولبنانيين وإسرائيليين فقط، أي أن تل أبيب ترفض قبول مشاركة ضباط من أوروبا كفرنسا أو إيطاليا أو حتى أسبانيا، وهذا يفرض عمليا التنسيق المباشر على الأرض بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وهو مرفوض لبنانيا. مصدر سياسي معني مباشرة بالمفاوضات نقلت عنه الشرق الأوسط القول إن السفير الأمريكي ميشيل عيسى لم يحمل معه أي جديد بخصوص تثبيت موعد مفاوضات، كما أن لبنان لم يتلقى تأكيدا لهذا الموعد. إسرائيليا كلام تصعيدي جديد ورد على لسان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زائير، الذي قال إن اندلاع الحرب خلال هذه الفترة قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات في إسرائيل، وأضاف هناك تقديرات في تل أبيب حول احتمالية قيام إيران باستهداف إسرائيل.
2: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان إرنو في تطورات الوضع في الجنوب، وأطلع إرنو الرئيس عون على نتائج اللقاءات التي عقدها في عدد من الدول من بينها إيران. الرئيس عون وفي خلال حفل إطلاق فيلم شربل أشار إلى أن المحبة هي أقوى سلاح، ويجب أن يكون لدينا إيمان بقضيتنا التي هي لبنان الذي يجب أن نضحي من أجله وليس أن نضحي فيه لأجل الآخر أيا كان هذا الآخر.
4: اسمه مشهور بكل لبنان، قديس عالم، يعني صار اسم لبنان مرتبط بمر شربل ومر شربل مرتبط اسم لبنان، عابر للطوائف، وهيدي قيمة مضافة. في مرة بنطلع على مر شربل لما نلاقي في ناس من كل الطوائف، مر شربل جمعنا حول محبة، قوة إيمانه بالله، وتاني شيء المحبة هي أول سلاح بالإنسانية، نتمنى هيدي تتعمم على كل اللبنانيين، ويكون عندنا إيمان قوي بقضيتنا يلي هي لبنان، إنه أي قضية ما فيها إيمان لا يكتب لها النجاح، وبرجع بشدد، نحن مفروض نضحي كرمال لبنان، بس ما نضحي بلبنان كرمال الآخرين ومن مكان يكون الآخر.
3: في المواقف الرئاسية أيضا أكد رئيس الحكومة نواف سلام في افتتاح معرض الكتاب العربي والدولي، أكد على ترابط مسارات استعادة قرار الدولة وسلطتها على كامل أراضيها وإطلاق الإصلاحات اللازمة للنهوض بالاقتصاد وإعادة الإعمار. وقال سلام إن النجاح في إحدى هذه النقاط لا يغني عن التقدم في المسارات الأخرى.
5: لقد دفع اللبنانيون أثمانا باهظة للحروب والأزمات المتعاقبة، خسروا أرواحا وأرزاقا وبيوتا ومدخرات، وخسر كثير من شبابنا الثقة بقدرتهم على بناء مستقبلهم في وطنهم، ولعل هذا هو الأخطر. فلا اقتصاد قابل للنهوض من دون إصلاح وثقة ومساءلة، ولا إعادة إعمار مستدامة من دون أمن واستقرار، ولا استقرار ثابتا من دون دولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم، ولا دولة قادرة من دون مؤسسات فاعلة.
2: وسع العدو من دائرة اعتداءاته أمس باتجاه البقاع، حيث أغارت مسيرة إسرائيلية مستهدفة جيب شيروكي في حوش السيد علي في البقاع قرب الحدود اللبنانية السورية من دون إصابته. وأفادت مستشفيات الهرمل بإصابة 6 أشخاص بينهم 5 سوريين من ضمنهم سيدتان إضافة إلى جريح لبناني. لاحقا أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوية أن الجيش الإسرائيلي فشل في استهداف يوسف علي لخصون على الحدود السورية اللبنانية المتهم بتنفيذ مخططات بتوجيه إيراني وإطلاق مسيرات باتجاه الجيش الإسرائيلي جنوب سوريا. جنوبا توغلت قوة إسرائيلية أمس مؤلفة من عناصر مشاة وجرافة عسكرية لمسافة 50 مترا من نقطة للجيش اللبناني عند خزان بلدة زوتر الغربية، حيث عملت الجرافة على اقتلاع أشجار الزيتون. وفجرا تواصلت الاعتداءات والتفجيرات. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
6: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح الأولى بالقصف المدفعي الذي استهدف وبشكل عنيف بلدة المنصوري ومحيط النبطي الفوق كفر تبنيت وأطراف ميفدون زوتر الشرقية. كما طال القصف المدفعي فجرا أطراف ومحيط بلدات برعشيت وبيت يحون وحداثة

0: كل الطيران المسير وطائرات الدرون في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية في كل القطاعات من الجنوب. حسين معنا صوت كل لبنان.
1: حياتيا أزمة الكهرباء بانتظار معجزة توافق على الحلول وتحرير المواطن من عبء فوضى فواتير المولدات مع ارتفاع أسعار المحروقات ومع صفر خدمات لكهرباء لبنان. بعد اعتكاف الوزير صدي وإقفال المعامل ارتفع منسوب الحديث عن اعتماد الخصخصة، فهل سيشكل هذا القرار نقلة نوعية بالفعل أم إنه سيفتح بازارا جديدا للسمسرات على الطريقة اللبنانية؟ بانتظار المستجدات وعلى ذمة التسريبات، فأن خصخصة الكهرباء حضرت في اللقاء الأخير الذي جمع الرئيسين بري وسلام، وأنهما متفقان على إنجازه في أقرب وقت. وقيل أيضا إن موضوع خصخصة الكهرباء عبر اعتماد البي أو تي سيطرح على أول اجتماع لمجلس الوزراء، وأن تسليم القطاع سيتم لشركات محلية أو أجنبية ولكل من يرغب بالاستثمار في الكهرباء عبر فتح أبواب المناقصات، لأن نجاح تجربة كهرباء زحلي شجعت المسؤولين على سلوك هذا الخيار الذي لابد منه لتحسين الأداء في الكهرباء التي شكلت أكبر استنزاف لخزينة الدولة من دون تحسن في الإنتاجية.
2: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر أن أزمة الكهرباء لم تعد تقتصر على انخفاض ساعات التغذية، ولا يجوز التعامل معها بوصفها مشكلة تقنية عابرة يمكن ترحيلها من جلسة حكومية إلى أخرى. ورأى جعجع أن ما يجري بات امتحانا فعليا لقدرة الدولة والحكومة على الانتقال من تشخيص أزمة مستمرة منذ عقود إلى اتخاذ القرارات المطلوبة لمعالجتها. على صعيد آخر، نفت ليلا الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية ما تردد عن تعرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لحادث سير، وأوضحت أن هذا الخبر عار من الصحة، والحقيقة أن إحدى سيارات موكب رئيس الحزب كانت في طريقها إلى جوني فتعرضت لحادث سير عادي، ونقل عدد من عناصر الحماية إلى المستشفى، وإن جعجع وعقيلته يشكران كل من اتصل للإطمئنان.
1: اختتم قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارة رسمية إلى قبرص تلبية لدعوة من نظيره القبرصي. تخلل الزيارة اجتماع العماد هيكل إلى وزير الدفاع في قبرص، وتناول البحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. في اللقاءات الرسمية أيضا استقبل وزير الثقافة غسان سلامي نظيره السوري محمد ياسين الصالح الذي شارك بالأمس في افتتاح معرض الكتاب. الوزير السوري زار أيضا رئيس الحكومة نواف سلام، وأكد في موقف له أن الشراكة مع لبنان ستبنى على الأسس الصحيحة، مشيرا إلى تعاون قضائي بين بيروت ودمشق حول ملف المعتقلين اللبنانيين المفقودين في سجون النظام السوري السابق، وقال إن هذه القضية وضعت في مساراتها الصحيحة.
2: تتواصل التحضيرات لإطلاق أولى الرحلات من مطار الرئيس رونيم عوض في الإقلاعات المرتقبة في تشرين الثاني المقبل، وفي هذا الإطار ترأس وزير الداخلية أحمد الحجار اجتماعا للأجهزة المعنية لمتابعة جهوزية المطار والتدابير الأمنية اللازمة لمواكبة بدء تشغيله. ومن الطيران إلى القطار، حيث أطلقت المؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك وبلدية البربارة في قضاء جبيل القطار الكهربائي الأول في لبنان باراترين برعاية وزير الأشغال فايز رسامني، الذي قال إن المشروع تحول إلى واقع نتيجة تعاون وإصرار وجهود مشتركة شملت إزالة تعديات ومعالجة عقبات بمساهمة مؤسسة سكك الحديد والنقل المشترك وبلدية البربارة والداعمين. حركة القطار الحالية سياحية وفقط خلال عطلة نهاية الأسبوع كمرحلة أولى.
1: أمنيا. التحقيقات مستمرة.

0: لكشف ملابسات العثور على رجل أعمال عبد الله كرامي، صهر الرئيس الراحل عمر كرامي مقتولا داخل مكتبه في طرابلس بطلق ناري. بيان العائلة أوضح أن المغدور كان قد تعرض لتهديدات عدة بالقتل بسبب خلافات مالية. على خط أمني آخر، نقلت النهار عن مصدر أمني لبناني أنه تم ضبط 800 كيلوغرام من المتفجرات داخل سيارة عند حاجز قوى الأمن في دهر البيدر مع عنصرين ينتميان إلى حزب الله ويخضعان للتحقيق. وفي الأمن الغذائي، أعلنت المديرية العامة للجمارك ضبط كميات كبيرة من المتممات الغذائية ومشروبات الطاقة المهربة، إضافة إلى عطور مقلدة في عمليات دهم تمت في بيروت والجنوب. ومن البضائع المهربة إلى جديد موسم التفاح المزدهر هذا العام.
1: أكبر علم لبناني من تفاح بسكنتا، خطوة تجمع بين الاحتفاء بالموسم ودعم المزارعين ضمن فعاليات مهرجان مواسم التفاح. رئيس بلدية بسكنتا أنطوان الهراوي شرح في حديث له تفاصيل الإنجاز. اللوحة يبلغ طولها 18 مترا وعرضها 8 أمتار. أضاف: نريد تذكير الجميع بأن مزارعي التفاح في صلب الدولة، وأن أهمية هذا القطاع تمتد من الإنتاج الزراعي إلى الأنشطة السياحية المرتبطة به. شارك في إعداد العلم وجمع ثمار التفاح فريق البلدية ومؤسسات البلدة وتلاميذ المدارس وحشد من الأهالي، وتم استخدام كميات كبيرة من التفاح من 3 أنواع: الأخضر والأحمر والأصفر. وفي ختام المهرجان سيوزع التفاح على الجمعيات الخيرية.
0: إلى الأخبار الدولية، حيث فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم بالإعلان قبل ساعات أن روسيا وافقت على ضخ كميات كبيرة من النفط في الأسواق الأمريكية والعالمية في خطوة قال إنها ستسهم في خفض الأسعار. الرئيس ترامب كشف أنه تواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأن الاتفاق جاء عقب محادثات ناجحة للغاية. تزامنا، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بأنها ستصدر ترخيصا مؤقتا يسمح بتدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. يذكر أن الرئيس ترامب وقع الشهر الماضي على قانون يقضي بفرض عقوبات واسعة على موسكو تستهدف قطاعات اقتصادية عدة بمن فيها قطاع النفط. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد اكتفى بالقول إن دخول النفط الروسي إلى الأسواق الأمريكية سيحمل تداعيات إيجابية على الاقتصاد في العالم.
1: فازت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والقاضية في محكمة العدل الدولية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026. تبلغ بيلاي الجنوب أفريقية الأصل 85 عاما، وكانت قد ترأست لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي خلصت إلى اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دان الاختيار وأعلن عن فرض عقوبات على المحكمة الدولية، كما ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بدوره بالاختيار. وفي تجمع انتخابي قال ترامب: كان يجب أن تنال الولايات المتحدة ممثلة بي أنا رئيسكم جائزة نوبل للسلام، لكن ذلك لم يحدث. أضاف: فقدت جائزة نوبل للسلام مصداقيتها إلى الأبد على يد حفنة من أصحاب الإيديولوجيات المتطرفة المعادين للديمقراطية. إلى ذلك قال ترامب: أسعار النفط ستنهار بشكل لم يسبق له مثيل بمجرد انتهاء الحرب في إيران، مضيفا: أسعار النفط تنخفض بالفعل بشكل كبير وستواصل التراجع ونحن من يتحكم بمضيق هرمز، ختم ترامب.
0: إلى جديد حرب اليمن، حيث احتدمت في الساعات الماضية في الجو كما في البحر. القوات اليمنية المدعومة من السعودية أعلنت أنها سيطرت بصورة كاملة على مضيق باب المندب، وتمكنت من تثبيت المواقع العسكرية في المرتفعات المطلة على هذا الممر الملاحي الدولي. إلى ذلك أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية عن تعرض مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض إلى هجومين أمس أسفر عن مقتل 3 مواطنين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة. كما أشار البيان السعودي إلى استمرار المعارك في أرياف تعز الجنوبية والغربية واتساع نطاق الضربات الجوية لمواقع الحوثيين. ماذا قال الحوثيون عن سير المعارك؟
1: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة أنصار الله يحيى سريع أنه سيتم السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض لجميع الرحلات الحاصلة على تصريح من مركز تنسيق العمليات الإنسانية في العاصمة اليمنية صنعاء. وفي بيان آخر أفاد بأن القوات المسلحة للحوثيين تمكنت للمرة الثانية خلال ساعات من التصدي وطرد التحشيدات السعودية التي حاولت التقدم من جهة لحج باتجاه باب المندب ولم تحرز أي تقدم.
0: حرب اليمن استدعت جلسة مناقشة لمجلس الأمن الدولي تخللها كلمة للمندوب السعودي عبد العزيز الواصل، شدد فيها على أن المملكة لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وأضاف إن تطورات اليمن المتسارعة والتصعيد الحوثي المتواصل يفرضان تحديات متزايدة على الأمن الإقليمي والدولي. إلى جديد قضية طائرة فلاي دبي، حيث أسفرت التحقيقات مع مساعد الطيار الذي حاول تغيير مسارها أنه أقر بأن الهدف الذي كان يسعى إليه هو إسقاط الطائرة فوق مطار تل أبيب، وأنه تردد خلال فترة دراسته في أستراليا على مسجد وتعرف على شخص يديره من جماعة الأخوان المسلمين، وأنه لبناني يعرف باسم أبو حمزة. في الأخبار الدولية، ضرب زلزال قوي بلغت قوته 8 درجات على مقياس ريختر ضرب بنما وسط تحذيرات من احتمال تكون أمواج عالية كتسونامي وقد تؤثر على مناطق في الساحل الغربي للولايات المتحدة وكندا.
1: في الإرشادات الصحية، كيف تتعامل مع دموع العين إذا تكررت؟ يقول المختصون قد يبدو تدميع العين أمرا بسيطا، خصوصا إذا حدث بسبب الهواء البارد أو الغبار، ولكن ماذا عن استمرار سيلان الدموع من دون سبب واضح؟ قد يكون الأمر إشارة إلى مشكلة صحية تحتاج إلى متابعة طبية، منها الحساسية أو العدوى أو انسداد القنوات المسؤولة عن تصريف الدموع، كما أن جفاف العين يمكن أن يؤدي إلى ظاهرة التدميع المتكرر. والآن إلى الأحوال الجوية. يستمر الجو الخريفي المتقلب مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية حتى ظهر غد، حيث يتوقع أن تنخفض الحرارة وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 21 و 29 درجة.
0: كان في هذه النشرة: ترامب يجد مخرجاً لمأزق هرمز عبر النفط الروسي والتفاهم مع بوتين. لبنان على طاولة اجتماع أوروبي مطلع الأسبوع وقوة استشارية مطلع العام. المفاوضات في علم الغيب ولبنان لم يتبلغ بعد. الكهرباء بعد الفشل المتواصل، هل الخصخصة هي الحل؟ إسرائيل توسع دائرة الاعتداءات بتعقب سيارة في البقاع. القوات تنفي تعرض الدكتور جعجع لحادث سير. احتدام الحرب في اليمن، والرئيس الأمريكي يعترض على جائزة نوبل للسلام.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو $7.90، فروج الكيلو $2.90.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: سدد بوليصة التأمين الخاصة فيك بسهولة عبر جميع فروع بوب فاينانس.
7: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر.

التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

الممثلة ريان حركي شغفها بالتمثيل أوصل لنجاحات درامية مميزة، والجمهور بعد ناطر منها أكثر. فشو جديدة للفترة المقبلة؟ سبوت أون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: النائب أنطوان حبشي في كلام يوصل: هل أصبحت القوات اللبنانية شاهدة على القوانين المؤذية للمواطن؟ هل صحيح أنه طلب من القوات عدم الاستقالة، لهذا كان خيار اعتكاف وزير الطاقة؟ وبين الفيدرالية والكونفدرالية، أي خيار هو الأفضل للبنان الغد؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
4: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بينكي برامس إنكن تجو. بينظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بيضم معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقوا.

0: أبي نصر في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة 32 رولو تواليت فاين ب $3.90، محارم 180 جرام بنص دولار.
2: بيقولوا الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقة سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة، زوروا موقعنا plaza.co.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أحداث في حديث مع كريستال شقير. صباح الخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان. ضيفي سعادة السفير الفلسطيني في لبنان الدكتور محمد الأسعد، ومعي على الإخراج الإذاعي المخرجة ألين معوض. هذا الأسبوع حلت الذكرى الثالثة لأحداث السابع من أكتوبر، ومعها تعود القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد بكل ما تحمله من أبعاد تتصل بالحرب، الأمن، مستقبل التسوية، انعكاسات التطورات على دول الجوار وفي مقدمها لبنان. في لبنان تتقاطع القضية الفلسطينية مع مجموعة ملفات شائكة، من واقع المخيمات وأوضاع اللاجئين إلى مستقبل العلاقة بين الدولة والقيادة الفلسطينية، وصولا إلى ملف السلاح داخل المخيمات وما يطرح بشأن تنظيمه أو تسليمه، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمساعدات الإنسانية. منذ تسلم المهام سفيرا لدولة فلسطين في لبنان في 2025، يتحرك السفير محمد الأسعد في مرحلة تتطلب مقاربة هادئة وواضحة للملفات العالقة، وقد شكلت زيارات السفير والتحركات في عدد من المناطق منها العيشية والدمور محطات لافتة حملت رسائل عدة. في هذه المقابلة، وهي المقابلة الأولى التي يجريها السفير الفلسطيني محمد الأسعد في لبنان منذ تسلمه المهام، نفتح معه مجموعة من الملفات الأساسية: أين أصبحت العلاقات اللبنانية الفلسطينية؟ ما مستقبل المخيمات؟ كيف تنظر القيادة الفلسطينية إلى ملف السلاح؟ وماذا عن الأوضاع المعيشية والإنسانية والمساعدات؟ سعادة السفير محمد الأسعد، أهلا بكم في صوت كل لبنان.
1: أهلا بك، أهلا وسهلا بك.
0: شكرا لحضورك اليوم لاستوديوهات صوت كل لبنان، وشكرا أنك خصصت صوت كل لبنان بالمقابلة الأولى منذ تسلمك المهام في لبنان. بداية لنقرأ المشهد بهذا الأسبوع، أسبوع السابع من أكتوبر، ماذا بعد 3 سنوات على 7 من تشرين الأول، كيف تقيمون الواقع بعد 3 سنوات؟
1: أولا اسمحي لي أن أوجه التحية إلى إذاعة صوت كل لبنان ولك شخصية.
0: شكرا.
1: متمني لكم التوفيق بعملكم ونجاحكم. طبعا هذا جرح فيما يتعلق ب 7 أكتوبر، لابد أن نتحدث في البداية حول الوضع الفلسطيني، ليس فقط في 7 أكتوبر ولكن ما قبل 7 أكتوبر. في البداية الشعب الفلسطيني الصامد في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وأيضا في كل الأماكن تواجده، يطمح في أن يكون له في يوم من الأيام دولة مستقلة وعاصمة القدس، وهذه هي السياسة الفلسطينية التي بنيت من أجل الوصول إلى الحرية والاستقلال، وجوهرها كان هو أوسلو وما قبل أوسلو. ثم بعد ذلك جاءت هناك الانتخابات الفلسطينية لنقوم بدور مهم جدا، ألا وهو فيما يتعلق في الديمقراطية الفلسطينية، ونتاج ذلك أن جاءت حركة حماس آنذاك لاستلام السلطة. طبعا كان هناك عناوين كبيرة آنذاك، وهو أهم شيء هو الانقلاب التي قامت بها حركة حماس ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، والنتائج التي أفرزتها من اقتتال داخلي وانقسام داخلي أدى إلى نوعا ما إلى بعد الوضع الفلسطيني برمته من المسرح السياسي الدولي، وبالتالي بدأنا هناك محاولة لترتيب البيت الفلسطيني. بدايتها كان اللقاء في مكة ثم القاهرة ثم مكة ثم موسكو ثم بيروت وإلى آخره، وللأسف لم نصل إلى نتيجة في على الإطلاق في هذا التفاهمات الفلسطينية الفلسطيني. كانت هناك أجندة بالتأكيد، وكانت قوة أخرى تدعم هذا الانقلاب، وبالتالي جاءت ما يسمى بالانتفاضة الباسلة أو فيما بعد بأكتوبر، الذي دفعنا ثمنا غاليا جدا. ماذا حصل؟ قتل ودمار وجرحى وأسرى، ووصلنا إلى أننا خسرنا هناك، كدنا أن نخسر هناك المشروع الوطني الفلسطيني. خسرنا غزة، ماذا بقي في غزة؟ لم يبقى شيء. 60% إسرائيل تحت الغزة، آلاف أرقام مذهلة. بعض الأحيان تسمعين هناك أرقام 70,000، لكن أقول لك الحقيقة 130,000، وما زال قسم كبير تحت الأنقاض. يقولون هناك في حوالي 150,000 جرحى، أكثر بكثير من الجرحى الأسرى. 60% كما قلت لك إسرائيل تحتل غزة، وبقي هناك قسم بسيط جدا. هذا ناهيك عن مسألة الترانسفير التي تبعت من أجل إفراغ غزة من سكانها.
0: يعني اليوم سعادة السفير، كل المبادرات، كل اللقاءات التي تحصل، هنالك وفود لا تزال يعني تجتمع كرمال معالجة هذا الواقع، هنالك مجلس السلام أيضا. صحيح. يعني كل هذه الأمور لم توصل بعد إلى، إذا بدنا نقول، بداية مسار إنهاء ما حصل.
1: لا، بالتأكيد أكيد في هناك محاولات، والمحاولة الأخيرة اللي هي كانت بمبادرة من إخوتنا في مصر إصلاح البيت الفلسطيني. والآن حقيقة الأمر تجي هناك مشاورات فلسطينية فلسطينية بين حماس والفصائل الفلسطينية، لكن السيد الرئيس وضع هناك 7 شروط لأي اتفاق مصالحة. الشرط الأول هو إنهاء مفرزات الانقلاب بغزة. الشرط الثاني التزام بالنظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد. ثلاثة، الالتزام بمنظمة التحرير وبرنامجها كممثل شرعي وحيد للفلسطينيين. 4، الالتزام بالمقاومة الشعبية السلمية. 5، الالتزام بالحل السياسي المبني على حل الدولتين المستند لقرار الشرعية الدولية. 6، تشكيل حكومة تكنوقراط. 7، المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق سامي الشامل هي من مسؤولية منظمة التحرير. جاء ذلك عقاب أننا نحن كفلسطينيون طبعا أردنا وبتجديد الشرعيات الفلسطينية من أجل عقد مؤتمر للمجلس الوطني الفلسطيني ومجلس التشريعي. وبالتأكيد طبعا المجلس الوطني الفلسطيني هو تعداده 580 عضو، وهذا هو تجديد الشرعيات الفلسطينية. لكن في الظرف الحالي الآن بالمبادرة المصرية، أخوتنا المصريين وهناك دول أخرى عربية، بدأنا الحوار مع حماس في القاهرة، وأعتقد هو اليوم الرابع. لكن أستطيع القول أن هناك شيء إيجابي في هذه المحادثات، وأنا أتمنى أن نصل إلى حوار فلسطيني فلسطيني شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني والوحدة الوطنية الفلسطينية بالشروط التي وضعها السيد الرئيس، وهي الضمان الأساسي لمستقبل الوضع الفلسطيني، حتى لا نعود إلى الماضي الأليم الذي دفعنا ثمن غاليا من الأرواح والجرحى، وكدنا أن ندفع ثمن غالي ألا وهو الوجود الفلسطيني.
0: يعني اليوم سعادة السفير يمكن البناء على الاجتماعات التي تعقد، يعني اجتماعات كثيرة عقدت خلال 3 سنوات، يعني منذ بدء 7 أكتوبر وما حصل من بعدها، يعني اجتماعات عدة عقدت، ولكن اليوم المحطة التي تتخللها الكثير من الاجتماعات يمكن أن توصل إلى نتيجة معينة.
1: طبعا الظروف اختلفت كثيرا.
0: نعم،
1: سابقا كانت هناك قوة أخرى تدعم حماس، إيران كانت تدعم حماس، قطر تدعم حماس. اليوم الظرف اختلف في المنطقة كلها
0: فعلا اختلف. يعني إيران لم تعد تدعم حماس في هذه المرحلة،
1: يعني بالمعنى الدعم الكامل الذي كان سابقا طبعا لا أكيد، وإلى هناك وجود وإلى هناك أذرع موجودة في كل المنطقة. بعد ما هناك تغييرات جذرية التي حصلت في سوريا والتي حصلت في مناطق أخرى، والحرب الدائرة اليوم بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية وحال مع الحوثيين، كل ذلك أدى إلى تغيير في العملية السياسية. إضافة إلى ذلك أن هناك قيادات من حركة حماس يعني تم اغتياله. اليوم القيادات الجديدة في حركة حماس أعتقد وآمل أن يكون لها هناك بالتأكيد رؤية سياسية أخرى تكمن بأن يكون هناك مصالحة وطنية فلسطينية ويكون هناك وحدة وطنية فلسطينية تخدم الشعب الفلسطيني ولا تخدم هناك أجندة أخرى على الإطلاق.
0: نعم، برأيكم كيف انعكست هذه التطورات على مجمل الإقليم وليس تحديدا يعني على غزة، مجمل الإقليم كيف تأثر، إلى أين تذهب الأمور بعد 3 سنوات إذا بدنا نكون عم نعمل يعني خلاصة لثلاث سنوات من 7 أكتوبر التي غيرت مجرى المنطقة ككل؟
1: بالتأكيد هناك تغيير في مجرى المنطقة بالتأكيد، ولكن من هو اللاعب الأساسي في هذه؟ هناك عنصرين أساسيين، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. نتنياهو لا يريد أن يكون هناك في دولة فلسطينية، نتنياهو يريد أن تدمير المشروع الوطني الفلسطيني. وإذا لاحظت أن هناك التضامن الدولي الذي نرحب به، ما حصل في الأمم المتحدة عندما انسحبت هناك 77 دولة عندما حاول أن يلقي خطابه، هذا تأكيد على حق الشعب الفلسطيني وتضامن مع الشعب الفلسطيني، لكن لا نريد هناك قولا، نريده فعلا.
0: هذا سؤالي، يعني المواقف فعلاً واضحة، الكل يدعم القضية الفلسطينية، الكل يدعم، ولكن الترجمات على أرض الواقع.
1: شوفي، الترجمات هو في البداية هو يعتمد على عنصرنا الأساسي، صمود الفلسطيني، الديمغرافية الفلسطينية، الجغرافيا الفلسطينية. ندفع ثمن غالي جدا اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة. اليوم في الضفة الغربية 1200 حاجز، هنالك أيضا المستوطنين في عندهم قانون جديد ابتدعوه، بأنه عندما تخرج المواشي إلى منطقة ما معينة يعتبر هذه الأرض هي أرضهم. كان في حوالي 144 مستوطن، اليوم فوق عندك فوق 500 مستوطن في الضفة الغربية، ناهيك على قطع الطرقات وقطع المناطق عن بعض البعض. هناك حجز أموال السلطة الوطنية الفلسطينية 9 مليار دولار، اليوم إسرائيل تحتجز الأموال الفلسطينية بجزئيها. طبعا احنا بتعرفي ان نتعامل بالشكل كسلطة وطنية فلسطينية، ولكن كان الاتفاق بيننا وبين الإسرائيليين بأن الشكل يأتوا كل شهر أو كل فترة زمنية بياخذوا الشكل من البنوك أنها ببدلوها بالدولارات. اليوم رفضت إسرائيل أخذ ذلك، فأصبح هناك تضخم في ذا تقريبا بحوالي 5 مليار دولار، إضافة إلى هناك الأموال الودائع والأموال التي تأتي من المساعدات حوالي 6 مليار دولار، عندك 11 إلى 12 مليار دولار. اليوم المواطن الفلسطيني صدقيني حتى بما فيه موظفين في السفارة بياخذوا نص راتب عن شهر 5، ونحن طبعا بالنسبة لنا نعرف ما معنى ذلك. فهناك العنصر كما قلت هو عنصر نتنياهو الأساسي. طبعا نعول في اليوم أنه هناك انتخابات قريبة جدا إسرائيلية، وبالتأكيد يعني نتنياهو ننتظر منه شيء، لأن نتنياهو إذا خرج من هذه اللعبة السياسية من الموقع الذي هو فيه تنتظر هناك الجنايات الدولية، وبالتالي سيكون له أكيد شيء لا يرضيه. الآن هو أعتقد اليوم إذا نظرنا إلى المقاعد التي بينه وبين المعارضة تقريبا في حوالي فرق مقعد أو مقعدين بينه وبين إيزنكاوت اللي هو وزير الدفاع الأسبق، وهناك حوالي التعويل على 15 مقعد للجنة العربية. هنا تكمن المسألة، إذا ذهبنا إلى الانتخابات أنت بتلاحظي أنه نتنياهو قد سبق وخسر حوالي 5 مقاعد في لحظة عندما تم الخروج 77 دولة من ذلك. لكن عودت من جديد إلى المنطقة واللقاء ما يتعلق في دولة الإمارات أنا ذلك أعادت الأمور إلى نصابها بالنسبة لنتنياهو، وبالتالي هو أخذ هناك أصوات جديدة.
0: وحادثة الطائرة أثرت أيضا؟
1: طبعا أكيد. زيدي على ذلك أنه ماذا يقوم به نتنياهو؟ نتنياهو لا أستبعد أن يكون هناك إما أن ينتظر هو شيء ليس بقطاع غزة، طبعا في الضفة الغربية لو حاولت الدخول إلى الضفة الغربية، لكن أعتقد أن لا يوجد هناك ضوء أخضر لأمريكا ولا أوروبي. من الممكن واحتمال أن يقوم بضربات إلى منطقة الجوار، مناطق الجوار، ولا أتمنى أن يكون هناك أي شيء مواجهة مع أهلنا وأحبتنا في الجنوب.
0: قال كان قد سرب نتنياهو أنه يمكن أن يكون هنالك شن عملية واسعة في جنوب لبنان قبل الانتخابات الإسرائيلية. أنتقل إلى الملف اللبناني وتداعيات الحرب، ماذا تنتظر القيادة الفلسطينية اليوم تحديدا من الدولة اللبنانية في هذه المرحلة؟
1: أولا كل التحية للبنان، شعب لبنان وأهل لبنان الذي دفع ثمن غالي جدا من أجل القضية الفلسطينية. ونحن اليوم ننظر إلى لبنان البلد الصديق وإلى الشعب اللبناني الصديق، وأيضا نعمل بناء على ما تم التوافق عليه بين الرئيسين السيد فخامة الرئيس يوسف عون والسيد الرئيس محمود عباس. هناك ملفات كثيرة جدا، وبناء عليه طبعا القيادة الفلسطينية تعمل ونعمل سوية من أجل يعني محاولة هذه الملفات كلها إغلاق. لبنان نحن جزء لا يتجزأ من هذا المكون، ولكن أقول لك نحن تحت القانون ونريد أمن للبنان ولا ننظر إلى الماضي، لندع أن المستقبل هو الذي سيكون بيننا وبين لبنان. الفلسطينيين في لبنان تقريبا بحوالي 174 ألف المتواجدين على الأراضي الفلسطينية، ولكن هناك قد تسمع رقم آخر 200 ألف 220 ألف ممكن. ليه؟ لأنه هدول اللي حاملين الوثائق الفلسطينية وبسافروا برجعوا بدخلوا إلى لبنان ذهبا وإيابا، لكن نحن نتعامل مع 174 ألف فلسطيني متواجد على الأراضي اللبنانية. وبناء عليه ما اتفق عليه خلال تواجدي في العام الماضي 17 آب كان أول وصولي
0: 2025
1: بدأت العمل بالتعاون بالتأكيد مع القيادة الفلسطينية ومع أخي وحبيبي وصديقي ياسر محمود عباس، وكانت لدينا زيارات مكوكية ابتداء فخامة الرئيس إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس الحكومة نواف سلام وإلى القيادات اللبنانية كلها دون استثناء، من الحكيم سمير جعجع إلى أمين جميل سامي جميل إلى كريم بكردون وهو كريم، وإلى سليمان إلى ميشيل إلى ميشيل معوض، وإلى كل القيادات اللبنانية، إلى أيضا للقيادات الأخرى اللبنانية طبعا، وأعني بذلك هنالك وليد جملات بالتأكيد وإلى القيادات الأخرى اللبنانية،
0: أيضا سليمان فرنجي كان
1: بالتأكيد سليمان فرنجي أكيد أكيد
0: رئيس
1: طيار المردة ورئيس طيار الوطني الحر التقينا فيه بالتأكيد
0: جبران باسيل
1: أي بالتأكيد التقينا معه. لن تبقى هناك حقيقة بما فيه طبعا البطرك، وبما فيه هناك قيادات روحية أخرى لبنانية مسيحية ولبنانية. وأستطيع القول لك أن كل هذه اللقاءات بدون استثناء كانت لقاءات إيجابية، لأنه حاملين رسالة المحبة ورسالة الاحترام ورسالة يعني نقول فيها للبنانيين أننا ضيوف مؤقتين عندكم، فتحملونا شوي حتى يعود آخر فلسطيني، ونأمل أن يكون في القريب العاجل إلى أرضه إلى وطنه. وتأكدي لن تجدي فلسطيني على الكرة الأرضية بأن لا يريد حق العودة على الإطلاق مهما حصل على أي جنسيات أخرى، لكن بالمقابل طبعا يعني حتى ذاك التاريخ بالتأكيد في هناك متطلبات للعيش بيننا وبين
0: اللبنان. إذا أردنا اليوم سعادة السفير تقييم واقع العلاقات اللبنانية الفلسطينية، ماذا يمكن أن يقال عنها؟
1: إيجابية جدا ومريحة جدا حقيقة.
0: أين هي نقاط التوافق وأين هي نقاط الملفات إذا أردنا القول الملفات التي لا تزال عالقة؟
1: هناك ملفات شائكة وعالقة بالتأكيد وتحديات كبيرة، موضوع السلاح، موضوع الحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين، تواجد الفلسطيني أكيد هناك يعني رغم أنني أنا خلقان هنا وعايش هنا ودرست هنا وإلى آخره، لكن عندما بدأت أبحث في هذه الملفات، لقيت قضايا كثيرة جدا يجب الوقوف أمامها لحل ولتدليل هذه العقبات الموجودة. شوف بقولكيش كل شيء أسهل، لا أبدا على الإطلاق، في مسارات بدنا نشتغل فيها.
0: إذا أردنا أن نقول منذ تسلمكم المهام في آب 2025، هل استطعتم تحقيق أي تقدم في أي ملف؟ يعني أي ملف حققتم فيه تقدم؟
1: شوفي، أي ملف هو لا يعتمد عليه.
0: نعم،
1: هو يعتمد على الطرف اللبناني. إحنا كفلسطينيين في توافق بالتأكيد. شوفي، أول حاجة اللي هو ما يتعلق في إدخال المواد إلى المخيمات الفلسطينية. احنا نريد اعمار المخيمات، ترميم المخيمات، هناك توافق مع الدولة اللبنانية، مقدم لها هناك اوراق معينة ومسبق ما هي المواد التي تدخل الى المخيمات.
0: نعم،
1: بسهلونا امورنا. مسألة ما يتعلق في السجل العدلي، يعني كان في هناك فارق بيننا وبين الطرف اللبناني، اصبحت تقريبا نفس الشيء. اكيد في قضايا اخرى نبحث فيها للوصول.
0: نعم،
1: الى حل لما يتعلق بالجانب،
0: ولكن
1: الفلسطيني.
0: يمكن القول اليوم أن هنالك تفاهما لبنانيا فلسطينيا واضحا حول مستقبل العلاقة؟
1: نعم، أستطيع القول ذلك. أنا الموضوع هو له علاقة، شوفي، بالتحديد، وهي الأساس ما اتفق عليه بين الرئيسين. شوفي، بعض الأحيان في سؤال بيسألوا ماذا يريد من لبنان وماذا يريد اللبناني من فلسطين؟
0: نعم،
1: سؤال بسيط
0: ولكن سبقني على السؤال سعادة السفير.
1: شوفي، لبنان بده شغلتين من الفلسطيني، ما بده يعطي توطين وبده هالسلاح. وإحنا منقول ما بدنا توطين وما تعطونا توطين، ولكن بالمقابل وحنعطيكم آخر مسدس. وهذا ما قاله أخي وحبيبي ياسر عباس لأحد القيادين، قال له أعطيك آخر مسدس. بس حتى أصل إلى ذلك في عندك 173 ألف فلسطيني،
0: في مسار طويل.
1: أوكي، لكن إذا عملنا جادين مع بعضنا البعض نصل إلى نتيجة. خدي مني حول السلاح، حول السلاح.
0: نعم،
1: وفعلا كنا جادين في ذلك، تسليم السلاح، لكن ديري بالك السلاح الذي تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية إحنا مجاوب عليه. أما في هناك قوة أخرى خارج إطار منظمة التحرير، حماس والجهاد الإسلامي والقوى الأخرى الإسلامية المتواجدة هنا أو هناك، قلنا للدولة اللبنانية بأنه هذا السلاح شأنكم، أنتم حاوروه. لذلك أحدهم، وأعتقد هو حكيم، قال لي نقسم السلاح إلى ثلاث أقسام. أنا أعتقد هذا كلام صحيح، سلاح ثقيل، سلاح وسط، سلاح خفيف. طبعا السلاح الثقيل ما عندناش عبرات قارات، لا عنا باليستي ولا عنا يعني كاتيوشا على جراد وأصبحوا من خبر كان سابقا، وكمان تم تسليم للدولة اللبنانية وبشكل سلس جدا. أما الموضوع الآخر، السلاح الآخر الوسط، وإلى إلى الدولة اللبنانية تأخذ بعين الاعتبار بأنه يجب، ونحن مع تسليم السلاح الفلسطيني كاملة إلى الدولة اللبنانية، لكن بالمقابل، ولا نعتبر هذا مقابل ذاك على الإطلاق أبدا، لكن بالمقابل زي ما قلت لك أنه في 173 ألف فلسطيني متواجدين على الأراضي اللبنانية. يعني يجب هؤلاء الناس أن يشعروا، شوفي، بحرية وأمان، وأعطاهم حقوق مدنية، وأعطاهم هناك حقوق العمل، وأعطاهم إلى آخره. اليوم عندما طلب من الفلسطينيين في الجنوب الليطاني أو الجنوب تسليم بالثلاث مخيمات الفلسطينية وأربعة في الجنوب اللبناني، إحنا ما عندنا مشكلة أن نسلم السلاح. المشكلة مش عندنا نحن، مشكلة عند الآخرين. وبالتالي، لكن الطريقة التي يتعاطى فيها بالبعض اللبناني فيما يتعلق في السلاح الفلسطيني أنا لست معه. البعض يقول بدون تسمية طبعا، وأعتقد إذا سمعني راح يعرف، أنه خلينا نفوت يا خي ناخذ السلاح في الجنوب. لا، ما بزبطش هيك، بزبطش، مش بالطريقة هاي. في أن سابقا يعني تجارب كبيرة في ذلك، وأدى إلى اقتتال وراح ضحايا فيها. يجب أن يكون هناك تفاهما فلسطينيا لبنانيا بتسليم السلاح.
0: ولكن ما حصل بين الرئيس محمود عباس والرئيس عون كان في تفاهم على هذا الموضوع.
1: صحيح.
0: نعم،
1: صحيح، صحيح، في تفاهم، وهذا التفاهم قلت لك احنا سلمنا، واحنا مستعدين نسلم آخر مسدس. مش احنا اللي وقفنا، لا لا أبدا صدقيني مش إحنا. البعض والعاقلين
0: سيستكمل المسار
1: إذا طلبنا سيستكمل من طرفنا نحن السلاح اليهودي PLO منظمة التحرير الفلسطينية. أما السلاح الآخر تابع لحماس والحركات الإسلامية إلى آخره هذا موضوع مش عندنا. عندهم الدولة اللبنانية
0: يعني تتحاور يمكن معه. الدولة اللبنانية أن تجري حوار مع هذه الأطراف
1: أعتقد لوحده؟ أعتقد كما سمعت أنه أجرت حوار مع بعض البعض وقالوا أن هذا ودائع موجودة عندنا يعني هذا يعتمد. شوفي أنا آمل أن نصل إلى تفاهمات في القاهرة بيننا وبين حماس والجهاد الإسلامي آمل في ذلك.
0: سينعكس على مخيمات لبنان هذا التفاهم أيضا؟
1: أكيد بالتأكيد سينعكس عليها بالتأكيد خذي مني لأنه بالحصل النهائي عندما تصلي أنت وحدة وطنية فلسطينية بالآخر لا يمكن أن يكون وحدة وطنية في الضفة وغزة وجزئية تجزؤها في لبنان إلى آخر. لا لا على الإطلاق بالعكس. ويشوف إذا أقول لك شغلي كثير من الأحيان بيطلبوا هم الإخوان لقاء معنا بالتحديد يعني لكن قلنا لهم أنه ننتظر هذه اللقاءات التي تتم في القاهرة وبعد ذلك إحنا ما عندنا مشكلة أن نلتقي فيما تم التوافق عليه لأنه هذا موضوع ليس بسيط. هذه مسؤولية وطنية فلسطينية مسؤولين عن الشعب الفلسطيني ومسؤولين عن السلاح وأكله وشربه كل شيء مسؤول عنه. وبالتالي احنا نأمل وآمل أنا أنه نصل إلى تفاهمات بيننا وبين كل الفصائل الفلسطينية تنضوي تحت إطار البنود السبع اللي تحدث فيها أنا وإنتي حول موضوع ما تقدم به يا محمود عباس ونصل إلى إنهاء هذا الانقسام السيء.
0: سأتابع الحديث معكم سعادة السفير الفلسطيني في لبنان دكتور محمد الأسعد ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
2: أحداث في حديث.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا شتورة 800 جرام بنص دولار فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب95 سنت

عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: تعبان أبي نصر في قصص ما بتتغير.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: الحقيقية هي حركة فتح. لقادة المسار الفلسطيني العسكري والسياسي والتنظيمي وكل شرائح الشعب الفلسطيني هي ما زالت القوى الأساسية في المخيمات الفلسطينية، وبالتأكيد هي ليست معزل على الإطلاق بتحركاتها عن سفارة دولة فلسطين أبدا. هناك تنسيق كامل بيننا وبينها، مؤسسات منظمة التحرير كاملتها، الضمان الاجتماعي والضمان، وعندك أنت أيضا الهلال الأحمر الفلسطيني، حركة فتح، الفصائل الفلسطينية بالتعاون مع بعض البعض. نعم هي الأساس التي تحرك الشارع الفلسطيني في المخيم. بالتأكيد بعض المخيمات الفلسطينية في قوى أخرى موجودة، لا أستطيع أني ألغي دورها أبدا، ولها وجود أكيد وجود، لكن الوجود الأساسي هو لمنظمة التحرير ولحركة فتح، وتستطيع حركة فتح خلال فترة سابقة ليس بالبعيد، إذا لاحظتي هناك كان تأييد كامل في كل المخيمات الفلسطينية، خرجت آلاف المؤلفة من الشعب الفلسطيني تأييد لمحمود عباس وتأييد لياسر عباس وتأييد منظمة التحرير الفلسطينية، والتأكيد على أن منظمة التحرير هي ممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، غير ذلك أبدا على الإطلاق. نحن يعني نستطيع القول بأن المخيمات الفلسطينية بكل شرائح الموجودة هناك من لجانها الشعبية إلى آخره، هناك موجود تفاهمات.
1: نعم.
0: وهذه التفاهمات الموجودة بيننا وبينهم نستطيع القول بأن المخيمات الفلسطينية معظمها أو أغلبها أو أكثريتها نعم.
1: سعد السفير، قبل الفاصل كنا عم نحكي عن الدولة اللبنانية أين هي يمكن أن تتداخل، عن القيادة الفلسطينية أين تبدأ وتنتهي مسؤولية كل طرف داخل المخيمات.
0: شوف، أولا المخيمات الفلسطينية على الأرض اللبنانية، وكل المعاملات تقوم بها هي مسؤولية الدولة اللبنانية.
1: ولكن اليوم من هو موجود داخل المخيمات هم كلهم فلسطينيون؟
0: لا لا، شوفي طبعا الظرف اختلف، بعض المخيمات الفلسطينية موجود فيها جزء تقريبا حوالي 10-20% لبنانيين وسوريين، من هاجر، من ذهب ومات واستشهد إلى آخره، أكيد في تغييرات ديموغرافية موجود. شوفي اللي حصل مثلا بطرابلس بين بسمى مخيم نهر البلد القديم والجديد، وأيضا في صبرة وشتيلة، في تغيير ديموغرافي بالتأكيد موجود هذا الحكي، ولكن بالمحصلة النهائية الكل يتبع للدولة اللبنانية لأنه هو جزء موجود على الأرض اللبنانية، والمواطن الفلسطيني مرتبط كليا بالدولة اللبنانية ولا تستطيع فصله على الإطلاق بجوازه بهويته بدراسته بإقامته بسفره بي بي بي بي إلى آخره. هناك جزئية أخرى، هناك مسألة إلى علاقة في الإنرو، إلى علاقة في اليونسكو، إلى علاقة في المنظمات الدولية اللي بيساعد الشعب الفلسطيني، هذا موضوع آخر بنحكي فيه من بعد، لكن بالتأكيد الوجود الفلسطيني هو مكمل. ليه؟ لأنه لا يوجد هناك داخل المخيمات الفلسطينية أي تواجد عسكري، إن كان أعتقد الجيش أو الدرك أو إلى آخره داخل المخيمات الفلسطينية، إنما نسعى ونطمح ونأمل بأن يصل اليوم الذي نأخذ به الفلسطينيون الحقوق المدنية والاجتماعية الإنسانية للشعب الفلسطيني. هناك فكرة اللي هي ما يتعلق ب يعني صادرة وتبحث بشكل جاد في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وبهذا السياق وجه كل التحية والتقدير إلى أخي وحبيبي سعادة السفير رمز دمشقي، وإلى الطاقم، وإلى طبعا هذه تابعة تعرف إلى مجلس الوزراء، إلى رئيس الحكومة وإلى مجلس الوزراء اللي بيديروا هذا الحوار اللي هو ما يتعلق الموضوع الشرطية الفلسطينية اللبنانية، بمعنى أنه من الممكن أن يكون هناك يعني عدد فلسطيني لبناني من الشرطة اللبنانية والفلسطينية، هذا الرؤية الموجودة مستقبلا، نفترض 7 فلسطيني 5 لبنانيين، يبدأ العدد بالتنازل، فلسطين 6-6-7 وهكذا دولي، حتى نصل إلى نتيجة بالآخر أن يكون في هناك تواجد داخل المخيمات وهو تابع للأمن اللبناني داخل المخيمات بما يحفظ الأمن داخل المخيمات. هذا طبعا ليس مسألة مش بسيطة، في هناك شوفي في كثير من الأمور اللي مطلوبة أيضا من الدولة اللبنانية تقديمها للفلسطينيين حتى نصل إلى هذا اللي أنا نصب إليه. شايفي كيف؟ ليه؟ لأنه اليوم الفلسطيني معلش حامل هالكلام

0: كلاشينكوف من ايام زمان. لما انا بدي اجي اقول له اعطيني الكلاشينكوف تبعك او السيمينوف او الى اخره, بقول لي سعد سفيرة شو عطيني انت بداله؟ امني وين؟ حياتي وين؟ اما انت لي شيء فيني اشتغل, فيني اطلع من المخيم. هون يكمن موضوع اخر, ديري بالك بهذا السياق. وانا احنا طبعا يعني مع الدولة اللبنانية نتباحث في هذا الجانب مسألتين. الموضوع الأساسي اللي هو المطلوبين, في بعض المطلوبين بداخل المخيمات, وهون أنا بوجه رسالة إلى الدولة اللبنانية أن يحصل هنالك تفاهم وعفو كما يحصل في الأماكن. هم ليسوا مطلوبين اللي طالبين, يعني ما نفترض زوجته ولدت أطلق النار, بنته أو ابنه نجح أطلق النار إلى آخره, ليس بالمعنى اللي هو هناك مطلوب جنائيا. مطلوب جنائيا بروح جنائيا.
1: نعم, ولكن هذه الأمور سعادة السفير
0: شوي بس
1: بشكل نعم
0: لو سمحتي لي بدي أصل بس الفكرة أخلص. هؤلاء الناس مثلا 350-400 واحد بقاهم في المخيم كريستا يسبب فيما بعد أن يذهبوا إلى أماكن لا يريدونها, وهذا نحن لا نريده ولا الدولة اللبنانية يريده. مثل موضوع تواجد المخدرات داخل المخيم الفلسطيني أيضا موجود, هذا في فلتان بهذه المسألة بمخيمين, يعني مش بكل المخيمات الفلسطينية بالتأكيد, يعني صبرة وشتيلة بعض الأحيان موجود في مخيمات أخرى. إحنا بدنا معالجة هذه المسألة. ما هو الواحد ليش بتاجر بسلاح ولا بتاجر هون؟ فيش عنده شغل, فيش عنده أي شيء, فيش له مستقبل, بده مستقبل. هذا الشاب اللي تخرج أو الصبية اللي تخرجت من طبيبة أو مهندسة أو إدارة عمل أو إلى آخره, إذا ما لقاش إله. أنا أدرك أن هنالك في أزمة فيما يتعلق في لبنان ومؤسسات اللبنانية, أنه عندهم ما يكفيهم من الاختصاصية المتخصصين إلى آخره,
1: لكن هنالك هواجس أيضا سعادة السفير لدى اللبنانيين والدولة اللبنانية من أنه هذه الأمور وهذا السلاح الذي يطلق بين الحين والآخر أو موضوع المخدرات يشكل تهديدا على السلم.
0: لا لا لا لا شوفي
1: في مكان ما,
0: طولي بالك علي, طولي بالك علي, معلش. شوفي احنا زي ما قلت لك جاهزين نتعاون مع الدولة اللبنانية على اخر مسدس, لكن بالمقابل لازم نعطي انفراج للمواطن الفلسطيني.
1: إذا بدنا نحكي أكثر سعادة السفير بالإشكالية, الإشكالية هي يعني بعض المخيمات تم تسليم السلاح فيها, ولكن المعضله
0: كل المخيمات,
1: مخيم عين الحلوة,
0: كل المخيمات. شوفي هلا مخيم عين الحلوة يعني حالي استثنائي بالتأكيد اكيد, ولكن ليست صعبة, خدي مني مش صعبة على الإطلاق صدقيني. وممكن
1: في حديث بشأن مخيم عين الحلوة,
0: بس أنا طبعا شوف أنا بحكي لي شغلي, يعني مثلا دخول المواد خلينا نسميها الترميم موجود. احنا فترة زمنية أنا تبعتها فترة زمنية وكنت أتعاون مع الجيش الأمن شو بسموه مخابرات الجيش لأخونا سيادة اللواء أهوجي, ونبعت له رسائل, موجودة بعض الرسائل هنا, يعني المتطلبات اللي كانت موجوده لو سمعتي لي سريعا. سامع كيف؟ شوفي يعني بدنا صوره عن الهويه الشخصيه, صوره عن كرت العاشي, وصوره عن الكميه المطلوبه, وتنفيذ الكميه وتوزيعها, وصف بيان المنزل الى اخره, ترميم. يعني بمعنى احنا كان المساله هي شايفي كيف علي, انه هي اعطاء ترميم للمخيمات. شوفي بدي اقول لك شغله, في المخيم لا يستطيع احد تحدث عن المخيم إذا ما عاشش في المخيم, إذا ما فتش جوا المخيم, إذا ما شافش معاناة المخيم. مخيم شوفي عايشين بعالم آخر, بركسات, شوفي طرقات صغيرة جدا. خدي مني إذا بقولك شغلي, إذا مرأة حامل وبتيجي مرأة أخرى حامل بيقدروش يمرقوا. هذا ناهيك عن الصرف الصحي, ناهيك عن المياه, ناهيك عن التعليم, ناهيك إلى آخره. سامع كيف؟ كل هذا ما فيك على الإطلاق نقول السلاح وهو الناس اتركوهم زي ما عاوزين, ما بزبطش. هو الناس لازم أريحهم وأعطيهم نوعا ما ويعيشوا زي البشر. سامع؟ ولحاله بيجي بقول لك خذ السلاح, شو بدي في ربه, خده
1: أكيد
0: 100%.
1: هناك هذه الهواجس مرتبطة بأنه
0: خدي مني 100%.
1: يعني تتجهون اليوم إلى تنظيم هذا السلاح داخل المخيمات
0: وربهم. مش تنظيمه, إحنا جاهزين سلمه, مش تنظيمه, جاهزين سلموا
1: من كل المخيمات،
0: جاهزين سلموا بكل المخيمات لمنظمة التحرير الفلسطيني. ما عندنا مشكلة في ذلك زي ما حكيت لك، بس هذا الفلسطيني أو الامرأة الفلسطينية أو الطفل الفلسطيني إذا ما شعر بحاله أنه بني آدم أضعف الإيمان، سامع كيف عليه؟ ليش أنا أخليه في جيتو؟ ليه؟ شوفي، أعطاء الملكية لا يعني التوطين، سيبك من الحكي هذا كلياته، مش توطين. وإعطاء حقوق الفلسطيني مش توطين ولا يؤدي إلى التوطين. وأنا بقول لك يا مليون مرة، وكل خطاباتي بقول فيها لا نريد التوطين في لبنان. أنا بحكي طبعا مسؤول عن 15 مليون فلسطيني في العالم، شايفي كيف علي؟ ما يكون في هاجس، وبعض الأحيان الأصوات اللي تخرج لا بده يوطنوا الفلسطيني، لك يا عمي ما بدنا التوطين. أنا بحكي مثلا الحكيم سمعته أكثر من مرة، سمع بوافقوا على هاي المسألة، ما بدنا توطين. بس أنا بالآخر للفلسطيني هذا اللي موجود حتى يرجع لحق العودة تبعه. أنت ملاحظة من 76، من 76 كان نص مليون يا كريستال، نص مليون بني آدم فلسطيني. اليوم قديش؟ 173,000. من 70 لليوم كم سنة؟ لو حسبتيها بهذه الطريقة الحسابية يمكن يجي يوم من الأيام تلاقيش حد فيهم. وصدقي لو كان موجود هناك أبواب مفتوحة لهذا لكانت الناس فلتوا وطلعت منها.
1: اليوم سعادة السفير، يعني هذا الواقع الأمني الحالي، كنت عم تذكر حضرتك سعادتك اليوم عن موضوع المخدرات أو موضوع السلاح في بعض المخيمات، لا يخدم بطبيعة الحال القضية الفلسطينية، ولكن اليوم أصبح عبئا على الفلسطينيين في علاقتهم مع لبنان.
0: ما نكبرش القصة شوي، معلش لو سمحتي، أنه المخدرات هي مسألة بأماكن بسيطة،
1: تعالج
0: جدا تعالج مع إطار بإطارة، وخذي مني سامع كيف. هذا المواطن إن كان لبناني أو فلسطيني، معلش بدي أشمل اثنين لأنه كمان فلسطين مش مبروز بيجيب من أماكن أخرى، لو كان له مصدر عيش وكان هناك له أماكن يقدر يستعمله ما راحش على مسألة. هذا لا يعني لا يجب محاسبته بالتأكيد من طرف اللبناني، ومنع ترويج أو استعمال مسألة المخدرات في أي مكان على الأراضي اللبنانية فلسطينيا، واسمعلي فيها أمشي فيها لبنانية.
1: اليوم سعادة السفير موضوع المخيمات مطروح قيد التشاور مع الجهات المعنية، أم أنه تم مثل ما بيقولوا وضع هذا الملف على جنب لأنه اليوم في أولويات أخرى مطروحة على الساحة الداخلية؟
0: لا لا لا أبدا،
1: تستكملون اللقاءات نعم والاجتماعات نعم في هذا الإطار.
0: شوفي أكيد أكيد في هناك دور الأساسي الذي تلعب لجنة الحوار،
1: نعم،
0: وهو بدأت في سنة 2005 في عهد رئيس الوزراء السنيورة، وأعتقد اللجنة اللي أول ما استلمها هو خليل مكاوي. شوفي هيك اسمحي لي بس بلحظة بسيطة، الدور الأساسي شايف كيف علي اللي هو تشكيل اللجنة حلقة وصل بين المؤسسات اللبنانية والجهات الفلسطينية، وهي اللجنة تساهم في تطوير السياسات العامة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين وتنظيم العلاقة بين الطرفين. أنا بحكي عن دور الجبار اللي بكون فيها أخي وحبيبي وساعة السفير رامز الدمشقي والطاقم تبعه بدون استثناء برعاية الحكومة اللبنانية. طبيعة المؤسساتية اللجنة ليست جهة تنفيذية، مشان تديري بالك، مستقلة أو بديلة عن الوزارات والإدارات اللبنانية، بل تعمل بدور تنسيقي واستشاري مشان نعرف شو دورها، ما نقولش نحملها أكثر من طاقتها. بعض الناس يقول لك لا لا لا هي ليست تنفيذية أبدا على الإطلاق. ويرأس اللجنة زي ما حكينا فيها، مجالات العمل تشمل أبرز مجالات عمل اللجنة الحوار السياسي والحقوق المدنية والاجتماعي اللاجئين فلسطين وحوكمة المخيمات، تحسين الخدمات والقضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار. شايف المواضيع الأساسية اللي بتكون فيها اللجنة عبء كبير ليس بسيط عليها. ندخل في الحوكمة، تعمل لجنة على تطوير مقاربة وطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية تهدف إلى تنظيم المسؤوليات والصلاحيات، شوف كيف ترتيب، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات اللبنانية والجهات الفلسطينية المعنية، تحسين إدارة الخدمات والأوضاع المعيشية داخل المخيمات بما يحترم بالتأكيد سيادة الدولة اللبنانية. والموقف الفلسطيني منها، احنا كدولة فلسطين ننظر الى لجنة الحوار الفلسطيني باعتبارها اطارا رسميا مهما لتعزيز العلاقة بين الجانبين ومعالجة القضايا المرتبطة بالوجود الفلسطيني على الاراضي اللبنانية بما يحفظ السيادة اللبنانية ويصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين وكرامتهم، ويؤكد الفلسطيني على حق العودة ورفضه للتوطين. نريد ان تكون لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مساحة لانتاج الحلول لا مجرد اطار لتبادل المواقف. إن غدا لنظيره قريب، تأكدي وأنا على ثقة، خلينا أقول على أمل أنه سيخرج شيء بعد النفق فيما يتعلق في هذه اللجنة. وأنا لا أستطيع يعني القول نهائيا طبعا، عندي أمل كبير جدا أنه سينتج من هذه اللجنة شيئا ما يقرب هذه العلاقات وترتيب العلاقات الفلسطينية اللبنانية.
1: سعادة السفير، ولكن إذا أردنا أن نحدد الأمور في أولوياتها اليوم، أولوية التوجه هي أمنية أم إنسانية معيشية؟
0: كله مع بعض، فيش أفصل، لا لا أبدا، أمنية وإنسانية
1: يعني يوم
0: ومعيشية.
1: في حركات داخل المخيمات احتجاجا على عدم، على تقليص الخدمات، على تقليص المساعدات يعني.
0: لا هذا شوفي بالتأكيد طبيعة الإنسان ما بيجهوش كل شيء، صح ولا لا؟ يعني واحد بعض الأحيان بتطلع في حاله في المراية بكون هو أكيد يعني شو بسموه زي ألين دولون ولا جون ترافولتا، إلا إله شغلي مش كويسة فيه، مش كل شيء بيعجبه. وطبيعي جدا إنه تخرج الناس، ما أنا قلت لك قديش الوضع الفلسطيني أليم في المخيمات الفلسطينية. صدقيني كل من دخل المخيم الفلسطيني بيطلع بيبكي. هلا ممكن تسأليني مين السبب؟ سبب ظروف اللي مرينا فيها، ظروف مرينا فيها ليست بسيطة جدا، دفعوا ثمن غالي كلياتنا، احنا وانتو والعالم كله دفع ثمن غالي. نقول الآن كفى بذلك، بدنا نخلص، بدنا ننتهي من هاي المسألة، وبالتالي بدنا نتعاون احنا وياكم سوا. اكيد طبعا هون بيجي دور مهم اساسي. شوفي الفلسطيني بيحاول كثير من الناس او المؤسسات اللعب في الملف الفلسطيني، عد لك فصائل الفلسطيني واللجان الشعبية، وطبعا لجنة الحوار كما حكينا هي دور الاساسي، الانروا، اليونسكو، اليونيسف، الامم المتحدة، الى الى الى اخره، سمع كله بده يحاول يفتي في الموضوع الفلسطيني، حول موضوع كان المعيش السياسي، المعيش خلينا نسميه الاجتماعي ولا هذا، او موضوع السلاح الفلسطيني، او موضوع السلاح الفلسطيني. هنا طبعا هذه التحديات وهذه الملفات اللي بتحملها هذه المنظمات الدوليه، وانا طبعا شاكر ومقدر الى الانورا اللي بتقوم بدور. شوفي ما في شيء اسمه 100% الكمال لله، وزي ما بقولوا سامع كيف علي، احنا اللي موجودين هون مش ملائكي، مالك بتعيش على الأرض، بتعيش بالسماء، وكلنا خطائين وكلنا مرتكب الأخطاء، لكن الفارق بين هذا وذاك ما المفروض أنه إحنا نحافظ على الكيان الوجود الفلسطيني إنسانيا وبدون سلاح. لا نريد سلاح، حتى مسدس واحد داخل المخيم الفلسطيني سامع كيف عليه، على الإطلاق يجب تنظيم العلاقة حتى الأمنية داخل المخيمات الفلسطينية، وتأتي ذلك بعد ما قلت لك أنه يأخذ الفلسطينيين هناك.
1: ولكن سعادة السفير اليوم ماذا تقول للاجئ فلسطيني يعيش في المخيم يشعر أن حقوقه المدنية والاجتماعية محدودة والمساعدات
0: مش معدومة؟ معدومة، مش أنا بعطيها، أنتوا كنتوا تعطوها، الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية بتعطيها، مش أنا.
1: اليوم ماذا تتوجه إليهم؟ الصبر يعني؟
0: لا شوفي هم
1: ماذا تدعم؟
0: شوفي هم سامع كيف علي،
1: يعني
0: حوالي 80 سنة
1: انه ان يؤدي تدهور الاوضاع المخيمات الى دفع بجيل جديد الى البحث عن
0: الأخرى. شوفي بقول لك شغله، طبعا احنا نامل ان نصل من خلال لجنه الحوار، وانا اؤكد ان هذه اللجنه جديه اكثر ما انت تتوقع في ذلك، نصل الى حوكمه للوجود الفلسطيني في الاراضي اللبنانيه، وبالتأكيد بالتعاون. هذا هو تلك هي لجنة ليست سياسية، هي أيضا لجنة متابعة الموضوع الفلسطيني، لجنة أمنية إلى آخره، وهي اللجنة يعني الوحيدة تقريبا باللجان اللي التقت مع كل شرائح الشعب الفلسطيني. نعم. مع كل من هو مؤسسة فلسطينية في البلد التقت معه حتى تعطي رؤية واحدة لتصل في يوم الأيام، وفي القريب العاجل جدا ليس بعيدا سنعلن لأول مرة حول هذه اللجنة لبنانية فلسطينية، وهذه لأول مرة بتصير، وأنا سعيد جدا. نرجع الموضوع،
1: أكيد.
0: شوفي الجيل القادم مسؤوليتنا كلياتنا، خدي مني. أنا التقيت مع أبونا بممثل الماروني في طرابلس،
1: سوف سويف
0: بالضبط، مطران. يعطي الصحة والعافية، وكنت معجب جدا فيه، وعندما تحدثنا عن موضوع التسامح وموضوع الدين، وانت بتعرف انه احنا يعني الفلسطيني الديانه المسيحيه انطلقت من فلسطين، وايضا هناك رابط فلسطين لا يمكن ان تعمل بعامل طائفي على الاطلاق لان هي مهد الديانه السماويه. قال لي جمله، قال لي سعاده السفير بدنا نعمل تنقيه الذاكره. شوف قديش هاي جمله ليست بسيطه. وقال لي انا بدي اطرح عليك مشروع انه خلينا الجيل الصاعد اللي بتحكي عنه 20 25 15 شاب وصبي من هون ومن هون، وجيب ليهم عندي على الدير، هاو بكون نواة للمستقبل. يجب علينا، شوفي علي، تغيير كل المفاهيم القديمة، نذهب إلى مفاهيم جديدة تحمل رسالة التسامح،
1: لا،
0: وتحمل رسالة الأخوة، وتحمل رسالة الاحترام. ديري بالك، ويجب على الفلسطيني عليه أن يحترم القوانين اللبنانية. وأنا زي ما قلت لك وعدلك يا، نحن تحت القانون مش فوق القانون، واللي بيطلع فوق القانون لازم يحاقب في ذلك. شو ما عمل هو، موضوع مخدرات، موضوع السلاح إلى آخره. بس لنصل إلى هذه المرحلة في عوامل كتير، تسهيلات الثقافة، التسامح، اللقاءات المستمرة، الزيارات المستمرة. في ناس بتفوت على المخيم بتطلع بتبكي يا كريستيان، بتبكي، شايفي كيف بتشوف الحياة المعيشة. منحاول طبعا قدر الإمكان تقديم المساعدات اللوجستية وإلى غيرها. وهون أنا بوجه التحية طبعا إلى كل من يقدم بمساهم بمسألة تحسين الحياة المعيشية للشعب الفلسطيني. ولا أستطيع إلا أني أذكر أيضا هناك الاتحاد الأوروبي والسفراء الدول المتواجدة هنا، يعني عندك النرويج، عندك فنلندا، عندك هناك بولندا، عندك كل الاتحاد الأوروبي. خدي مني أنه بقوم بزيارات المخيمات الفلسطينية لتقديم مساعدات إنسانية ولوجستية، وأيضا إلى علاقة في العامل السيكولوجي والعامل الفلسفي طبعا. وهذه مسألة كتير مهمة. اثنين برضو يعني يجب علينا العمل، هذا أكيد بدها سنوات، اللي هو موضوع الثقافي. موضوع الثقافي، حتى ثقافة، تشوفي عليه السلاح له ثقافي، مش حالة زي ما يسموها شريعة الغاب. مستحيل انه الواحد يكون بهذه المسألة، شايف كيف؟ له ثقافة، له دوره. وانا بقول لك دور السلاح الفلسطيني اخذ دوره وانتهى، تأكدي. بس بدنا نعمل مع بعضنا البعض للوصول الى النهاية في هذا الجانب.
1: سعد السفير، بما انه تحدثت عن تنقية الذاكرة، اذهب الى الزيارات، الى العيشية والدامور، وما هي الزيارات المنتظرة ايضا؟ هاتان المنطقتان تحملان بطبيعة الحال ذاكرة حساسة في التاريخ اللبناني الفلسطيني. كيف كانت الاجواء بهذه الزيارات؟
0: اولا بدي اوجه التحية،
1: كيف كان التمهيد لهذه الزيارات؟
0: بدي اوجه التحية لرئيس البلدية العيشية مارسيل عون، والتحية لرئيس بلدية الدامور جان جافري، والتحية رئيس بلدية جزين ديفيد الحلو، وتحية إلى رئيس بلدية المية ومية غسان وكيم.
1: كان لهم دور أساسي بترتيب هذه الزيارات؟
0: كان لهم دور أساسي في استقبالنا، وكان لهم دور أساسي في الروح والمحبة اللي استقبلونا فيها. شوفي، بعض الأحيان تيجي مسألة إلهية، صدقيني. أنا لما جايب المشروع اللي أنا عم بقول لك من البداية، اللي هو الموضوع التفاهم الفلسطيني اللبناني،
1: نعم،
0: مش سؤال اللي بعده شو بدك تشتغل؟ طبعا شغل كتير أكيد. للوصول إلى ذلك بدنا نمحي الغبار تبع الماضي بآلامه، بجراحه، بشهدائه، بجرحى، بما فرزت تلك السنوات الأليمة اللي مر فيها لبنان. وبالتالي كان لابد أني أنا كسفير فلسطين أذهب إلى هذه المناطق التي أيضا دفعت ثمنا غاليا. أنا بتقولي لي كيف؟ أنا بحكي لك موضوع العيشية أنا إجت في بالي، لأنه راح فيها 62 شهيد، وهي تنسيش انه بلد فخامة الرئيس،
1: نعم،
0: صح ولا لا؟ وطبعا انا ذاك يعني انا كان في زيارة او لقاء لا اذكر، فقلت له لفخامة، قلت له فخامة الرئيس انا راعي العيشي. قال لي ايه كويس منيح. قلت له انا بدنا مساعدتك. قال حتلاقي كل شيء امامك. طبعا جرى الاتصال مع رئيس البلدية والمجلس البلدي. شوفي عندما دخلت إلى ذاك المكان بالبلدية طبعا، وكان رئيس البلدية وكل طاقم البلدي موجود هناك، قالوا لي يا بعدين أنه إحنا كنا متبكين كيف بدنا يعني الاستقبال وإلى آخره. فعسري قالوا لي بدنا نتصور مع الشهداء 62 شهيد. قلت له نتصور 62 شهيد شهيد أظل انتسوش يا. وكانت البداية وبدأنا نتحدث عن ما شوفي الماضي ما حكينا فيه أبدا. ماضي تركه كل واحد في عقله في ذهنه سابقا. تحدثنا عن المستقبل، تحدثنا عن العامل الأساسي اللي بربطنا العامل الديني، تحدثنا عن جسور المحبة. لدرجة أحدهم يعني قال لي سعادة السفير أنا إلي إخوة اثنين الله يسامحكم أبشعر بدني قمت بغوسته. تعرفي هاي المسألة قديش مهمة يا كريستال، شيل الماضي فيه. شوفي أي واحد عنده جرح ما بينسى أبدا، وبديش أقوله بتنسى، بس خلينا نبني جسور جديدة. هذا انعكس بصراحة. وأنا كنت حابب بخفيش عليكي أني قبل ما أنزل على الضمور مر على جوني
1: سأسأل إذا هنالك مسار أوسع يشمل مناطق لبنانية أخرى.
0: شوفي القضايا الأساسية يعني بالمعنى هاي حكيت لك إياهم.
1: نعم.
0: ولكن كنت حابب بصدق وأماني أني أمر على جوني. لذلك التصريح الذي صرح في أحد القيادات الفلسطينية أنه يعني تحرير فلسطين يمر عبر مسألة جوني، يعني البعض يفسر بطريقة هون. لكن قبل الضمور يجب أن أذهب هناك. وحاولت بصراحة عملت هاي أخي وسام، حاولنا
1: رجح له تحية لوسام.
0: شكرا وسام. شكرا وسام. فحاولنا كتير لكن يعني بديش أقولك بقت بالفشل، لا أبدا أبدا. وعدونا طبعا، لكن حين ترتيب هذا اللقاء في جوني جاءت موضوع الجزين. وعلى أبسط الأمور لنا شاب فلسطيني متجوز
1: المحطة التالية الآن مسيحية. في جدولي لزيارة قريبة.
0: شوفي إلي أنا بدي أطلع على صور، كنت في طرابلس بدي أطلع على صور وأعمل أنه أنتهي في ذلك في زحلة.
1: في زحلة علاقة تربطك بزحلة سعادة السفير؟
0: جدا. درست فيها، درست في الإنجليزية، خلصت السيغون والبكالوريا إلا فضل علي زحلة، حبيتها من قلبي.
1: ورح ترجع لها قريبا؟
0: هرجع لها، هرجع لها أكيد، ما بنساها على الإطلاق، لا إلها ولا أهلها ولا نوابها ولا شعبها. وبتمنى إنه أقوم بهذه الزيارة لزحلي.
1: يعني بما أنه كمان تحدثنا يعني الوقت بلش يدهمنا سعادة السفير، يعني اليوم بعد في بدنا نحكي عن واقع المساعدات مع الجهات، يعني في تواصل مع الجهات الخارجية الأونروا اليونيسف لزيادة المساعدات اللي تقلصت، أم أنه بعد على حالة
0: هذه؟ لا لا لا، في بالعكس هناك. نعم. مساعدات دائما تأتي، وخاصة فيما يتعلق في الأونروا.
1: نعم.
0: الأونروا إحنا بنعتبر يجب الحفاظ عليها لأنه الشاهد الوحيد لحق العودة 194. نعم. شو ما بتسمعي تقليص الأونروا، مظاهرات ضد الأونروا إلى آخره، لكن السيدة دوروثي كلاوس إحنا نقول لها إحنا معك. تعرفي وين المسألة الخطورة؟ شوفي عندك في نقاط ستة لمخيمات الضفة الغربية ما يطمح لهم نتنياهو، لأن ما فيك بمعزل اللاجئ الفلسطيني اللاجئ. في بالضفة الغربية في عندك هناك مخيمات، في غزة في مخيمات، في لبنان مخيمات، بسوريا بالأردن إلى آخره. شوف فكر نتنياهو أول شغلة هو طرد وكالة الغوث وإلغاء مهمة، يعني قتل 194، تغيير اسم المخيم وتحويل أحياء أساسية في المدن الموجودة في المخيمات. أي مخيم مثلا مخيم جنين بصير تابع حي من أحياء جنين. الإدارة والخدمات في المخيمات تنتقل للبلديات. خلصنا من موضوع شو اسمه، والالتزام والتعهد من السلطة الفلسطينية بذلك. إعادة بناء البنية التحتية في المخيمات تتم من قبل السلطة الفلسطينية بإشراف الجيش الإسرائيلي، وتتعهد السلطة الفلسطينية بإيجاد سكن للاجئين المخيمين الذين مخيمات التي إنها هدمت منازلهم خارج المخيمات. أخيرا إقامة مقرات أمنية فلسطينية دائمة داخل المخيمات، هذا جوه. البعض يحاول التشاطر في ذلك، تبيها تحت مسميات مختلفة. بعض المخيمات هنا شوف تقريبا نفس المشكلة، مي، صرف صحي، كهرباء، تعليم، طبابة إلى آخره، سامع كيف عليه، وشو بسموه البنية التحتية إلى آخره. هنا إحنا سامع بيحاولوا البعض بتطوير وتغيير،
1: نعم،
0: في المخيمات الفلسطينية، لكن تنقص ذلك الوضوح. وهذا أنا ما تحدث فيه مع اللجان الأخرى التي جاءت، الأمم المتحدة واليونسكو إلى آخره، ولجنة الأنورا، بموضوع أساسي اللي هو أنه أي مشروع بدك تقومي فيه في هذا البلد، يا ريت إحنا وياك ننسق في ذلك. أعطيك شغلة سريعة هيك،
1: في تواصل
0: دائم،
1: نعم،
0: على طول. بس بدي أقول لك شغلة، جبت على سيرة عين الحلوة، بالصدفة أحد الأحياء الموجودة بعين الحلوة اسمه حي حطين، حي حطين معروف، طلبوا لقاء عندي زوروني. طبعا كثرة الشغل والعمل شغل أجلت شوي، بعد ذلك طبعا بالصدفة لقيته في مكان ما، قلت لهم أنا هروح لعندكم، شورت. فالسفير السويدي كان دعينا إلى سهرة، كان بمناسب مجيء سفير جديد، وطبعا حديث طويل. التقيت مع السفيرة الفنلندية، قالت لي المخيم الوحيد اللي مفتوله شاي الحلوة، قلت لي بتفوتي معي؟ قالت لي بفوت. مين واقفي؟ دورتي. قلت لها دورتي شو تلاقي؟ قالت لي لا أنا لا بفوت. قلت لها أنت عارفة وين فايتي؟ قالت لي آه. قلت لها عين الحلوة؟ قالت لي آه بفوت. قلت لها على حي حطين؟ قالت لي آه بفوت. سامع كيف؟ بمعنى بدي أقول لك شغلي، تستطيعي أن تصلي إلى تفاهمات مع أي مكان آخر، سامع كيف؟ إذا لك هناك رؤية صحيحة وسليمة.
1: نعم، في نهاية الحديث رسالة إلى اللبنانيين والفلسطينيين سعادة السفير، سؤال
0: أخير. أتمنى للبنانيين الأمن والأمان والاستقرار والمحبة كما نعرف لبنان سابقا، وللفلسطيني طبعا أن يكون له دولة فلسطينية مستقلة وعاصمة القدس الشرقية.
1: شكرا سعادة السفير الفلسطيني في لبنان دكتور محمد الأسعد على هذه المقابلة لبرنامج أحداث في حديث عبر صوتي كل لبنان. شكرا لألين معوض الذي رافقتني في هذه الحلقة، والشكر الأكبر لكم مستمعينا الكرام. الموعد يتجدد الأسبوع المقبل.

0: الأحداث في حديث عبر صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدلة الياني نيجروني لوقية بدولارين و40 سنت، جبني إيمونتال لوقية بدولار و95 سنت.
3: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 9/10/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و800 ألفي ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و820 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و614 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و383 ألف ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
5: الممثلة ريان حركي شغفة بالتمثيل أوصل لنجاحات درامية مميزة، والجمهور بعد ناطر منها أكثر. فشو جديدة للفترة المقبلة؟ سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
6: إذاعة سبوتنيك،
5: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، تفاح بلدي الكيلو ب 59,000 ليرة، سمك عرموط أوشن جاردن 800 جرام ب $2.50.

0: بدك تدفع رسوم مرفأ بيروت ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة، زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تعبولد تعبولد تاع.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تاع.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تاع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبري

0: ما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد الخروقات الإسرائيلية، نفذت مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخين موجهين على حي الحريق بين بلدتي النبطي الفوقة وكفر تبنيت في قضاء النبطي، وتعرض محيط بلدتي حداثة وبرعشيد صباح اليوم لقصف مدفعي، كما طال القصف واديي لسلوقي والحجير، وتسمع منذ فجر اليوم أصوات انفجارات عنيفة في الجنوب تتردد أصداؤها في مدينة صيدا وشرقها. أكد السفير الفلسطيني في لبنان محمد قاسم الأسعد أن العلاقات اللبنانية الفلسطينية إيجابية، مشددا على التزام القيادة الفلسطينية احترام القانون اللبناني والتعاون مع الدولة لمعالجة الملفات العالقة في مقدمها السلاح الفلسطيني وأوضاع المخيمات والحقوق المدنية والإنسانية للاجئين. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، أشار الأسعد إلى أن الشعب الفلسطيني دفع ثمنا باهظا نتيجة الحرب والدمار والانقسام الداخلي، موضحا أن الرئيس محمود عباس وضع 7 شروط للمصالحة، أبرزها الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي، واعتماد نظام وقانون وسلاح شرعي واحد، والتمسك بحل الدولتين وتشكيل حكومة تكنوقراط، معربا عن أمله في أن تفضي المشاورات الجارية برعاية مصرية إلى تفاهمات تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية. وفي شأن اللبناني، أكد الأسعد أن القيادة الفلسطينية تعمل استنادا إلى التفاهمات بين الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس، لافتا إلى أن لقاءاته مع المسؤولين والقيادات اللبنانية منذ تسلمه مهامه في آب 2025 اتسمت بالإيجابية. وفي ملف السلاح، أعلن استعداد الجانب الفلسطيني لاستكمال تسليم السلاح التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى الدولة اللبنانية، مؤكدا أن هذه العملية يجب أن تتم بالتفاهم والتنسيق بعيدا عن أي خطوات قد تؤدي إلى التوتر والاقتتال، وأوضح أن سلاح الفصائل الخارج عن إطار المنظمة يتطلب معالجة من الدولة اللبنانية بالتواصل مع الجهات المعنية. استكمالا للمذكرة التي وقعها 86 نائبا لبنانيا، التقى عدد من النواب السيد جان أرنو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وسلموه مذكرة قانونية موجهة إلى الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن، تتضمن طلبا بإعادة النظر بالقرار 2790 في ضوء التطورات التي شهدها جنوب لبنان منذ صدوره، بما يستوجب إعادة النظر في آلية تنفيذه وتداعياته على الأمن والسلم الدوليين، بما يحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيه ويحول من دون نشوء أي فراغ أمني. في خطوة تمهد لإعادة الرحلات المباشرة بين بيروت وواشنطن، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 4 قرارات رئاسية شكلت أساساً للقيود الأمريكية على النقل الجوي مع لبنان، معتبرا أنها لم تعد ضرورية لحماية الطائرات، وموجها وزير النقل إلى تنفيذ القرار فورا وإلغاء أي أنظمة أو أوامر تتعارض معه. وفي هذا السياق، أعربت سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميدي عن امتنانها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رفع قيود السفر الجوي تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة بين بيروت والولايات المتحدة. توازيا رحب رئيس الجمهورية جوزيف عون بقرار الرئيس الأمريكي، معتبرا أن هذا القرار يشكل مؤشرا على الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة طيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها، وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم. وأعرب الرئيس عون عن تقديره لهذه الخطوة آملا في أن تشكل مدخلا لمزيد من التعاون بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات. احتجاجا على تجميد قانون العفو العام، دخل نحو 600 سجين في عدد من السجون اللبنانية يومهم 28 من الإضراب عن الطعام والدواء. وأفاد المتحدث باسم السجناء بارتفاع عدد الحالات الصحية الحرجة بين المضربين إلى 72 حالة حتى صباح اليوم. في موازاة ذلك، ذكر المرصد اللبناني لحقوق السجناء أن إدارة سجن رومي نقلت 4 نزلاء من مبنى المحكومين إلى مستشفى العزوني لعزلهم بعد تأكد إصابتهم بالسل، مطالبا المعنيين بإعلان حالة طوارئ صحية عاجلة واتخاذ إجراءات فعالة للحد من انتقال العدوى.
3: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
5: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تع بوري تع بوري تع.
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تع بوري تع بوري تع.
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد تبريد تبريد تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيتي زكريا في منصب المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض مشيدا بولائها. الرئيس ترامب قال عنها: لقد كان دعمها نموذجيا دائما، وهي حليفة مخلصة ومتميزة منذ البداية، كما أنها من مؤيدي حركة ماجا لنجعل أمريكا عظيمة مجددا. وشغلت زكريا سابقا منصب المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي لبضعة أسابيع. أفاد عمدة موسكو بأن دفاعاتها الجوية دمرت 10 مسيرات كانت تحلق باتجاه العاصمة. بهذا ينتهي الموجز، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: لانه تم لانه كلها بتصير.
1: انا لبنان تلقف
2: تعبت من الاخبار، حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك.
3: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بينكي برامس إنكن تجو. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقوا.
2: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
3: يا زيون بزاع المرجعيون وما بزاع للعيون،
2: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
4: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
5: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
6: تبرت تبرت تبرت تع تع بولت تع بولت تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

الممثل ريان حركي شغف بالتمثيل أوصل لنجاحات درامية مميزة، والجمهور بعد ناطر منها أكثر، فشو جديدة للفترة المقبلة؟ سبوت أون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

وزير الشؤون الاجتماعية السابق الدكتور هكتور حجار في وجوه البلد، حوار عن تجربته في الحياة السياسية والعمل الوزاري، إطلالة على نشاطه في الشأن العام والعمل الإنساني والاجتماعي وعلى دوره في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة. وجوه البلد، الاثنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

الكاتب الصحفي كلوفيس شويفاتي تحت الضوء. قبل أيام من ذكرى 13 من تشرين نفتح ملفات التاريخ ووثائقه وشهاداته ونطل على لبنان اليوم. أي حقائق بقيت خارج الرواية الرسمية؟ ومن يتحمل مسؤولية القرارات التي غيرت مصير لبنان؟ هل يعيد لبنان إنتاج تاريخه أم نحن أمام مرحلة جديدة؟ تحت الضوء السبت 4:45 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكرا.
2: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: برامس انكم تجوا. بينظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بيضم معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. لبسوا زهر ولقوا.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 7 دولار و90 سنت، فروج الكيلو ب 2.90 دولار.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدفت غارة المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطي الفوق وكفر تبنيت، بالإضافة إلى تحليق للطيران المسير فوق عدد من القرى والبلدات. وفي البقاع سجل تحليق لمسيرة إسرائيلية في أجواء بعلبك وبلدات الجوار. اعتبر وزير العدل عادل نصار أنه يقبل أن يحكم الذكاء الاصطناعي بين الناس يوم تستبدل الحكومة نفسها بالذكاء الاصطناعي، قائلا: نحن نعترف بأن الإنسان غير كامل، لكن يجب أن تبقى التكنولوجيا أداة داعمة لعمله لا بديلا منه. عرض وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع سفير ألمانيا التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. غادر وزير الإعلام بول ماركوس بيروت متوجها إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في فعاليات مؤتمر مستقبل الإعلام والاتصالات، حيث سيشارك في جلسة الافتتاح ظهرا. ومن المرتقب أن يجري الوزير سلسلة لقاءات على هامش المؤتمر مع عدد من المسؤولين. شدد رئيس نقابة أصحاب المحروقات جورج لبراكس على أن ضخ روسيا بين 300 ألف ومليون طن ديزل شهريا قد لا يكفي لخفض الأسعار مع ارتفاع الطلب. أوقفت قوى الأمن مطلوبا في الحزمي نفذ عشرات عمليات سرقة من داخل السيارات بعد تحطيم زجاجها في مناطق عدة من جبل لبنان وصيدا. النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تب

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في ميدانيات غزة أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بمقتل طفل برصاص الجيش الإسرائيلي خارج مناطق سيطرته في غرب مدينة غزة. أفادت مصادر يمنية بوقوع معارك بين ألوية العمالقة الجنوبية والحوثيين بمحيط معسكر العرض بباب المندب، كما أعلنت مصادر يمنية أخرى أن القوات الحكومية نجحت في كسر هجوم حوثي على خط وادي الضباب المدخل الجنوبي لمدينة تعز. رأى الرئيس المصري أنه يجب التوصل إلى تسوية سياسية لحل قضايا القرن الأفريقي. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الهرم سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
2: تعبورت
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-082-8008. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

من صوت كل لبنان نداء إنساني، مستشفى بالفيو بحاجة لدم من فئة O نيجاتيف. بكرر، مستشفى بالفيو بحاجة لدم من فئة O نيجاتيف. وللتبرع الاتصال برنا بسام على الرقم 71-534-224. بكرر، بالفيو بحاجة لدم من فئة O نيجاتيف. وللتبرع الاتصال برنا بسام على الرقم 71-534-224. وشكرا سلف للمتبرعين. النائب أنطوان حبشي في كلام يوصل: هل أصبحت القوات اللبنانية شاهدة على القوانين المؤذية للمواطن؟ هل صحيح أنه طلب من القوات عدم الاستقالة، لهذا كان خيار اعتكاف وزير الطاقة؟ وبين الفيدرالية والكونفدرالية، أي خيار هو الأفضل للبنان الغد؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 32 رولو تواليت فاين ب $3.90، محارم 180 جرام بنص دولار.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
4: يا زيون بزاع المرجعيون وما بزاع للعيون،
3: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
5: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
6: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
1: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.

بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: عناصر في قصص ما بتتغير.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولت
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت
3: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. الثانية عشرة والربع، عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تتوالى الخروقات الإسرائيلية في الجنوب، حيث تعرضت بلدة المنصور ووادي زبقين لقصف مدفعي معاد متقطع من عيار 155 مليمتر. هذا ونفذت مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخين موجهين على حي الحريق بين بلدتي النبطي الفوق وكفر تبنيت في قضاء النبطي. وتعرض محيط بلدتي حداثة وبرعشيد صباح اليوم لقصف مدفعي، كما طال القصف وديي السلوقي والحجير. كذلك سجل تحليق كثيف للطيران المسير في أجواء عدد من القرى والبلدات الجنوبية. وفي البقاع سجل تحليق لمسيرة إسرائيلية في أجواء بعلبك وبلدات الجوار. استكمالا للمذكرة التي وقعها 86 نائبا لبنانيا، التقى عدد من النواب السيد جان إرنو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وسلموه مذكرة قانونية موجهة إلى الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن، تتضمن طلبا بإعادة النظر بالقرار 2790 في ضوء التطورات التي شهدها جنوب لبنان منذ صدوره، كما يستوجب إعادة النظر في آلية تنفيذه وتداعياته على الأمن والسلم الدوليين، بما يحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيه ويحول من دون إنشاء أي فراغ أمني. في خطوة تمهد لإعادة الرحلات المباشرة بين بيروت وواشنطن، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 4 قرارات رئاسية شكلت أساساً للقيود الأمريكية على النقل الجوي مع لبنان، معتبراً أنها لم تعد ضرورية لحماية الطائرات، ومواجهاً وزير النقل إلى تنفيذ القرار فوراً وإلغاء أي أنظمة أو أوامر تتعارض معه. توازياً رحب رئيس الجمهورية جوزيف عون بقرار الرئيس الأمريكي، معتبرا أن هذا القرار يشكل مؤشرا على الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة طيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها، وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم. وأعرب الرئيس عون عن تقديره لهذه الخطوة، آملا بأن تشكل مدخلا لمزيد من التعاون بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات. شدد رئيس نقابة أصحاب المحروقات جورج لبراكس على أن ضخ روسيا بين 300 ألف ومليون طن ديزل شهريا قد لا يكفي لخفض الأسعار مع ارتفاع الطلب. في أحوال الطرقات، أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة من ساحل علمة باتجاه جوني ومن أنطلياس باتجاه الزلقة وصولا حتى نهر الموت وعلى مستديرة العدلي في بيروت. النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أفاد إعلام سوري بأن دورية إسرائيلية تتوغل على طريق عرنة دربل في ريف دمشق الغربي. أعلن الجيش الإيراني أن القوات البرية للجيش تعزز قدراتها بأسلحة ذكية وخطط عملياتية جديدة. كشف الكرملين أن الجزء الأكبر من الاتصال بين الرئيسين الروسي والأمريكي خصص لتسوية النزاع في أوكرانيا بناء على طلب من الجانب الأمريكي. أوردت وكالة تاس أن التقديرات تفيد بأن محاولة الهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على موسكو هي واحدة من أكبر الهجمات منذ سنوات عدة. بهذا ينتهي عرض الأخبار من صوت كل لبنان. من صوت كل لبنان تذكير بالنداء الإنساني. مستشفى بلفيو بحاجة إلى دم من فئة O نيجاتيف، وللتبرع يرجى الاتصال برنا بسام على الرقم 71-534-224. تكرر، بلفيو بحاجة إلى دم من فئة O نيجاتيف، وللتبرع الاتصال برنا بسام على الرقم 71-534-224. وشكرا سلف للمتبرعين.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: فوت شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: أنا لبنان تلقى فضل.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
7: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
8: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابة الاعلان في لبنان.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونة من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

الكاتب الصحفي كلوفيس شويفاتي تحت الضوء. قبل أيام من ذكرى 13 من تشرين نفتح ملفات التاريخ ووثائقه وشهاداته ونطل على لبنان اليوم. أي حقائق بقيت خارج الرواية الرسمية؟ ومن يتحمل مسؤولية القرارات التي غيرت مصير لبنان؟ هل يعيد لبنان إنتاج تاريخه؟ أم نحن أمام مرحلة جديدة؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بينكي برامس إنكن تجو بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفوروم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: ألو لبيبي، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة متلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بازيلا شطورة 800 جرام بنص دولار، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب 95 سنت.
3: كبرت كبرت كبرت
4: تعبولت تعبولت
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: كبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: موجز أخبار الواحدة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، استهدف القصف المدفعي وادي سلوقي لجهة مجد السلم، كما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة ياطر. اندلع حريق في آلية تابعة للكتيبة الإسبانية العاملة ضمن قوات اليونيفيل على طريق شانوح قرب كفرشوبة نتيجة ماس كهربائي من دون وقوع أي حادث أمني. وعلى الفور توجهت فرق الدفاع المدني اللبناني من مركز رشاي الفخار إلى المكان وعملت على إخماد الحريق، إلا أن النيران أتت على الآلية بالكامل. أعلنت قيادة الجيش أن وحدة عملت على إتلاف مساحة مزروعة بنبتة حشيشة الكيف تقدر بستين دنما في بلدة الكنيسي في بعلبك، وأوقفت 17 عاملا سوريا فيها من دون أوراق قانونية، وضبطت في حوزتهم المعدات المستخدمة في حصد الحشيشة.
3: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
6: تع بوري تع بوري تع،
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بوري تع بوري تع،
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الجيش الإيراني نشر 50 وحدة قتالية برية على الحدود تحسبا لعودة الحرب. أفادت مصادر أمريكية بأن التعاون الاستخباراتي مع العراق مستمر ضد داعش. أعلن الجيش الصيني استعداده لتعزيز العلاقات مع الجيش الأمريكي. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان. من صوت كل لبنان، تذكير بالنداء الإنساني. مستشفى بلفيو بحاجة إلى دم من فئة O نيجاتيف، وللتبرع يرجى الاتصال برنا بسام على الرقم 71-534-224. بكرر، مستشفى بلفيو بحاجة إلى دم من فئة O نيجاتيف، وللتبرع الاتصال برنا بسام على الرقم 71-534-224. وشكرا للمتبرعين.
3: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما، عالصوت كل لبنان.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasislevy.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: اسأل أكثر.
5: أهلا بكم. المجهول الذي دخله الشرق الأوسط إثر العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران يزداد ضبابية، وتكبر مخاطر تجدد الانفجار على نطاق أوسع. تفيد المعطيات باستعداد الجيش الأمريكي لاستئناف عدوانه على إيران وتعزيز حشده العسكري في المنطقة. مخازن الصواريخ والمسيرات الإيرانية على رأس قائمة الأهداف، التي قد تشمل كذلك منشآت الطاقة ومقار حرس الثورة الإيرانية كما يقول الإعلام الأمريكي. وفي المقابل سبق لإيران أن أوضحت مراراً خياراتها بحال توسيع الأمريكيين نطاق عدوانهم، فهي تمسك ب20% من إمدادات الطاقة العالمية بيد، وباليد الأخرى زنادة ترسانة صواريخ هدفها كل ما له علاقة بواشنطن في الخليج. وإلى مكان غير بعيد عن مسرح النار آنف الذكر امتد اللهيب، حيث تستعر المواجهة بين أنصار الله في اليمن والسعودية، مهددة ثانية أهم الممرات المائية، والأفق هناك قاتم أيضا. لذا يحتاج منع الانفجار إلى مخرج قد يبدو مستحيلا ولكنه سبق أن فتح. هل ما زال ممكنا تكرار معجزة رئيس الوزراء الباكستاني في 7 نيسان الماضي؟ هل يتجه التصعيد في المنطقة إلى مواجهة شاملة بعد الهجمات بين الحوثيين والسعودية وتحشيد واشنطن لضرب إيران؟ شاركوا معنا مشاهدينا الأعزاء في هذه الحلقة عبر التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com. وللحوار نستضيف من بيروت الكاتبة من برلين الكاتبة والمحللة السياسية عبد المسيح الشامي، ومن بيروت الباحثة السياسية جواد سلهب. أرحب بكما وأبدأ مع الأستاذ عبد المسيح. برأيك أستاذ عبد المسيح، أيهما أقرب، خفض التصعيد في المنطقة أم العودة إلى انفجار سيكون أكبر مما شهدناه في السابق؟
6: مساء الخير لك بداية أستاذ علي ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. باعتقادي أن الحرب سوف تستمر، ولكن لا أعتقد أن هنالك الآن سيناريو لوقف أو لتخفيض التصعيد في المنطقة، وبنفس الوقت أيضا لا أتوقع أن يكون انفجار كبير جدا كما ربما يتوقع البعض. الحرب هي حرب استنزاف، وأعتقد أن السياسة الأمريكية وفق ما نعرفها في أماكن كثيرة هي تكون على المدى الطويل، تريد أن تحقق أهداف كثيرة. ويجب أن ننتبه إلى أن إنهاء المعركة في إيران أو مع إيران ليست أولوية الآن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. هي تريد بشكل أو بآخر البناء على هذا.

0: هو السبب الذي يمنع الذهاب نحو الحل؟ تقول أنك تتوقع استمرار حرب الاستنزاف وليس الانفجار، ولكن الحل، ما هو السبب الذي يمنع الذهاب إلى الحل؟
1: لا أحد يريد الحل. يعني السياسة ليست سياسة، يعني لا تقاس بالأخلاقيات ولا بأن يعني أمريكا لم تبدأ هذه المعركة لكي تنهيها وفقا لحل يتوقعه أو يتمناه الإيراني أو حتى الخليجي أو حتى أي جهة في العالم. وبالنسبة لأمريكا هنالك أجندة معينة تريد أن تحققها بشكل أو بآخر، وهذه هي الدول بشكل عام. يعني أمريكا حتى إيران لما دخلت إلى العراق ولا لما دخلت إلى سوريا، دخلت إلى لبنان، كان لديها أجندة معينة لم تخرج منها إلا بالقوة. وبالتالي كل دولة لها أجندة معينة تريد أن تحققها. يعني القضية ليست قضية إنهاء هذه المعركة قبل أن يكون هنالك تحقيق للأهداف. وبالتالي قضية المنتصر والمهزوم على الطريقة العربية أو كما يتصورها العربي اليوم، وربما قياس على طريقة العنتريات العربية أنهم يريدون إسقاط النظام بشكل نهائي وأن يجتاحوا إيران، هذا لا يعني لا أعتقد أنه من أولويات الولايات المتحدة الأمريكية. هي سمحت على سبيل المثال بتوسيع رقعة الصراع إلى اليمن.
0: دعنا نسمع الأستاذ جواد ما الذي يقوله. أستاذ جواد بعد التحية مجددا، هل تتوقع أيضا استمرار الحرب على نسق الاستنزاف الذي نشهده خلال أو منذ مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران؟ وهل صحيح أنه وقف الحرب أو إنهاء الحرب مع إيران ليس أولوية بالنسبة للولايات المتحدة؟ ما رأيك؟
2: بداية تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني هناك الكثير من التناقضات السيد عبد المسيح الذي تكلم بها. أولا، إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية يعني عدم وقف الحرب، لماذا ذهبت إلى إسلام أباد؟ ولماذا وقع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب المذكرة التفاهم التي هي متمثلة ب14 بندا؟ ولماذا بالأمس أعاد يعني المقترح الإيراني الذي يتمثل بسبع بنود إلى المجلس القومي الأعلى الإيراني الذي سوف يرد على هذا المقترح خلال يومين قادمين؟ فبالتالي إذا ما الولايات المتحدة الأمريكية تريد هذا الحرب أن تستمر، فتكون المفاوضات شبه متوقفة ولا تعود إلى المفاوضات أبدا مع هذا النظام. هذه أولا. أما بالنسبة لموضوع هل هناك، أما بالنسبة لهذا الموضوع الاستنزاف، استطاعت الجمهورية الإسلامية نعم من خلال يعني الاستراتيجية والتبديل الاستراتيجية العسكرية لها من استنزاف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. فبالتالي اليوم من يستنزف الولايات المتحدة الأمريكية هي الجمهورية الإسلامية وليس بالعكس. يعني إيران اليوم تريد هي من يشتري الوقت وهي مرتاحة اليوم سيد الكريم في الجمهورية الإسلامية. يعني عندما يكون هناك أي حرب في أي بلد، نشهد هناك نقصا بالمواد الغذائية، نشهد هناك نقصا بالنفط كما يحصل اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي بالأمس يعني دونالد ترامب وقع قرار باستعمال الديزل الأحمر الذي هو ممنوع في الولايات المتحدة الأمريكية من استعماله مع يعني للشعب الأمريكي. بالأمس تم توقيع هذا الأمر. فبالتالي يعني اليوم الجمهورية الإسلامية، وأنا على اطلاع تام في الداخل الإيراني، هناك يعني الطلب على المواد الغذائية قليل جدا، يعني بحيث أنها حتى بالأمس المركز البنك المركزي أودعت ما يقارب 2 مليار دولار للبنوك داخل داخل الجمهورية الإسلامية وخفض سعر التمن.
0: فاليوم الحديث أن الوقت لا يلعب لصالح الولايات المتحدة في هذه المواجهة، تريد حسم هذه المواجهة وإنهاء هذه الحرب. والمستنزف أستاذ عبد المسيح يقول لك الأستاذ جواد سلهب هي الولايات المتحدة وليست إيران. نعم قد تكون إيران متضررة، ولكن من الواضح أن هناك حالة ضغط يعيشها الداخل الأمريكي جراء تداعيات هذه الحرب، والرئيس الأمريكي بنفسه سيدفع ثمن الذهاب إلى هذه الحرب في استحقاق 5 نوفمبر المقبل. ما رأيك؟
1: يعني لا أدري إذا كان هو مقتنع فعلا بما يقول ضيفك الكريم بأن الاستنزاف هو في الولايات المتحدة الأمريكية وليس في إيران. إيران الآن لا يوجد فيها أكل، لا يوجد فيها شرب، لا يوجد فيها أي مقومات الحياة. العملة منهارة، أصبح يعني الدولار الواحد يعادل عشرات الآلاف من العملة الإيرانية. لا يوجد يعني أي من الأدوية، لا يوجد شيء في إيران. إيران محاصرة

0: كل الجهات مدمرة، أسطولها البحري دمر، أسطولها الجوي دمر، يعني طبعا لا شك ما زال هنالك، يعني ما زالت على قيد الحياة، هذا يعني واضح. ولكن بشكل أو بآخر الكلام عن أن أمريكا الآن هي المستنزفة، أين مستنزفة؟ قضية أن هنالك ضغط في الداخل هذا موجود، كان موجود في حرب العراق، كان وما زال موجود من حرب أوكرانيا، ولكن يعني يجب أن نفكر أو نتكلم بمنطقية بعض الشيء. إيران لو كان كلام ضيفك الكريم صحيح بأن الآن أمريكا تريد أن يعني أن كل ما تسعى إليه من خلال مذكرة التفاهم أو غيره هو حقيقي، يعني كان يمكن أن نقول إذن نشر الديمقراطية في العالم أيضا كان حقيقي، كما تفضلت أستاذ علي القضية هي شراء وقت وأن تريد أن تسوق دائما حروبها بشعارات رنانة، وهذا نعرفه بكل
1: دعنا نسمع
0: أمريكا ليست مستعدة
1: نسمع
0: على أمرها مستفيدة.
1: دعنا نسمع الأستاذ جواد كيف يرد. أستاذ جواد، لا يوجد في إيران شيء، صواريخ فقط، وهذه المواجهة ليست في صالح إيران، ربما من الأفضل أن تذهب إيران الآن إلى إنهاء هذه المواجهة بأي شكل من الأشكال، كيف ترد؟
2: يعني يصور ضيفك بأن اليوم الجمهورية الإسلامية كأنها هي كدولة عادية وليست دولة أصبحت عظمى باعتراف نيويورك تايمز وغيرهم عندما هزمت أمريكا في الحرب الأخيرة ووضعت يعني نيويورك تايمز إيران إلى جانب الدول الثلاث العظمى وقالت بعد الفشل الأمريكي في إيران أصبحت اليوم إيران دولة عظمى، بالإضافة إلى أن اليوم الجمهورية الإسلامية وذكرت لك بالأمس البنك المركزي يعني وضع في البنوك داخل الجمهورية الإسلامية ما يقارب 2 مليار دولار وخفض سعر التومان، الكثير من المواد الغذائية موجودة، بل بالعكس هناك مواد غذائية اليوم ثبتها النظام الإيراني. بالأمس كان هناك قرارا للحكومة الإيرانية بتثبيت أكثر من 11 مادة غذائية داخل الجمهورية الإسلامية كي لا يتلاعب بها التجار الذين يريدون الاستفادة طبعا بهذا الأمر.
1: ولكن ننفي أستاذ جواد ما يقر به حتى الرئيس الإيراني الذي يقول إنه الحصار ليس أمرا سهلا وأنه مفاعيل وتداعيات هذا الحصار واقعية.
2: نعم نحن لا
1: وتضغط على طهران، لماذا ننفي هذا الأمر؟
2: نعم نحن لا نقول أن الحصار لا يؤثر على الجمهورية الإسلامية، يعني من يقول ذلك أو يدعي ذلك هذا ليس منطقيا. نعم الحصار يؤثر على الجمهورية الإسلامية، ولكن لا يصور البعض أن بهذا الحصار يستطيع اليوم أن يسقط النظام. نحن فلنلاحظ يعني أن أمريكا اليوم عادت إلى بدء، كيف ذلك؟ يعني عندما حاصرت الجمهورية الإسلامية منذ عام 1979 إلى أن أخذت القرار بشن الحرب العدوانية، إن كان بحرب 12 يوم أو حرب الأربعين يوما على الجمهورية الإسلامية، ثم عادت إلى الحصار وفرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية التي لم تستحصل على شيء خلال 49 عاما ضد هذا النظام. فبالتالي اليوم إيران لديها المرونة الكاملة للالتفاف حول هذا يعني الحصار، ولديها شركاء إقليميين ودوليين كالصين وكروسيا وكيعني حدود برية واسعة 6000 كيلومتر حدود برية لإيران. فبالتالي اليوم يعني هذا الحصار لا يقدم ولا يؤخر مع الجمهورية. نعم
1: وبالرغم من هذا الحصار
2: من على
1: بالرغم من هذا الحصار لا يبدو أن طهران تتراجع. أستاذ عبد المسيح، يعني اليوم أمام عودة الحشد العسكري الأمريكي، أمام التهديدات، أمام التسريبات في الإعلام الأمريكي بأنه سنضرب كذا وكذا وكذا، إيران تهدد، تقول محسن رضائي قبل قليل يقول للأمريكيين استعدوا لتكرار الهزائم التاريخية و مواجهات أصعب مما حصل في السابق. إيران لا تتراجع
0: يا سيدي، يعني فليقول ما يقول، يعني بشكل أو بآخر إذا كانت يعني هنالك هزائم وانتصارات الإيرانيين على الأمريكان فأين كانت بشكل أو بآخر؟ إصرار إيران حقيقة ليس هو السبب على لاستمرار هذه المعركة. أمريكا لا تريد إنهائها، القرار ليس قرار إيراني، قرار إنهاء ويعني بداية هذا الحرب كان وما زال وسيبقى أمريكي، لأن أمريكا تريد أن تحقق أهداف منها على سبيل ما حققته حتى الآن، دعنا مما سوف تحقق. على الأقل الآن تربعت على عرش النفط والطاقة في العالم، وقعت اتفاقيات مع الصين، الاتفاقيات اللي كانت موقعة مع حليف الأول لإيران تم توقيعها الآن مع أمريكا. أمريكا هي التي تزود كل العالم أو أغلب العالم اليوم بالطاقة، تملك لا يقل عن 3/4 أو يعني ثلثي الطاقة في العالم من خلال سيطرتها على النفط الفنزويلي وعلى النفط العراقي وعلى النفط الخليجي، إضافة إلى النفط والغاز الموجود لديها، وبالتالي هي تتربع مرة أخرى على
1: تجدد المواجهة
0: من خلال هذه المعارك. ماذا استفادت إيران؟
1: إنتاج
0: إيران
1: النفط في المنطقة،
0: إيران ماذا استفادت؟
1: في منطقة الخليج كلها
0: إيران هل قادرة على الانتصار؟
1: سيكون في مرمى الصواريخ الإيرانية. سبق أن هددت إيران بأنه كل الشركات والاستثمارات الأمريكية في المنطقة
0: يعني
1: ستكون في مرمى النار.
0: لا تستطيع يا أستاذ علي، لا تستطيع إيران لو كانت تجرؤ على أن تفعل أكثر مما فعلت لفعلت، لأن هذا يعني بشكل واضح وصريح أن إيران سوف تزول عن الخريطة، وهذه الحشود التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية تدفع من يعني نفقاتها من قبل دول الخليج، يعني أمريكا مستفيدة ولديها نفس طويل ولديها
1: يعني
0: وقت طويل لكي
1: يعني
0: تمول
1: يا
0: وتستفيد وتبيع أسلحة للخليج بشكل أو بآخر.
1: هذه تهديدات فارغة، لو كانت إيران تستطيع أو تجرؤ أن تفعل أكثر مما فعلت لكانت فعلت ذلك.
2: فلتدخل أمريكا إلى إيران إلى الجمهورية الإسلامية ويعني تحرر هذا يعني هذه الأراضي وتدخل إلى مضيق هرمز، لطالما يعني هذه التهديدات فارغة. لماذا سحبت بوارجها وحاملات طائراتها إلى بعد ما يقارب 1000 كيلومتر في البحر يعني في الخليج الفارسي؟ لماذا اليوم تلتف الولايات المتحدة الأمريكية وتقبل باتفاقية عمان وإيران على أن يعني تمر السفن من الجانب العماني؟ يعني هذا دليل أن الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بسيادة عمان على الممر العماني، وهنا يعني اعترفت بالمنطق أن لإيران أيضا ممر إيراني في سيادة إيرانية. لماذا اليوم إذا أمريكا مرتاحة على وضعها، لماذا اليوم النفط في العالم برميل النفط تجاوز 108 دولارات؟ لماذا اليوم دونالد ترامب وقع هذه يعني وقع هذا القانون الذي يسمح للشعب الأمريكي باستعمال الأحمر الذي هو مضر للبيئة للشعب الأمريكي؟ لماذا اليوم ينتظر دونالد ترامب يعني المذكرة من الجمهورية الإسلامية والرد الإيراني على المقترح الذي أرسلته طهران عبر وزير خارجيتها؟ كل هذه الأسئلة اليوم عندما نطرحها في المنطق يا سيد علي، عندما نطرحها في المنطق نجد أن اليوم الولايات المتحدة تتعامل مع الجمهورية الإسلامية بحذر. اليوم لو كان الجمهورية الإسلامية كما يذكر ضيفك لعله اليوم يعني هناك استراتيجية جوبلز الذي يستعملها دونالد ترامب اليوم في الإعلام، هذه الاستراتيجية الذي يبني عليها يعني اكذب اكذب اكذب حتى تصدق. فبالتالي اليوم لو كانت أمريكا مسيطرة كما تقول فلتدخل إلى مضيق هرمز ولتفتح هذا المضيق،
1: تجعل النفط
2: اليوم برميل النفط إلى 60 دولار
1: معضلة أضيفت إلى ما يجري في منطقة الخليج، مسألة هرمز، ما يجري في اليمن منذ نحو أسبوعين.
2: فبالتالي اليوم أنا باعتقادي نعم
1: أبقى معي رجان أستاذ جواد،
2: فبالتالي أنا باعتقادي اليوم
1: أعود إليك بعد قليل. ما يجري في اليمن وكل هذه المواجهة التي يبدو أفقها يعني بعيدا أقله، والتي أيضا تهدد إمدادات الممر الثاني في المنطقة مضيق باب المندب، كل هذا المشهد عبد المسيح هل تراه مترابطا؟ هل ما يجري في مضيق هرمز مترابط مع ما يجري في مضيق باب المندب؟ هل من تأثيرات متبادلة برأيك على مجمل المواجهة؟
0: بالتأكيد مترابط، ولنلاحظ بأن أمريكا تركت يعني الحوثيين يصلون إلى باب المندب. من السؤال هنا، من المستفيد؟ ضيفك يقول أن أسعار النفط يعني وصلت في لأرقام قياسية، من الذي يبيع النفط؟ الآن منذ قليل قلت أن أمريكا هي أكبر مصدر للنفط أصبحت في العالم بشكل، هي المستفيدة من هذا الأمر، فلماذا تنهيه؟ طبعا اليوم أزمة المضائق هي حرب مضائق تلعبها أمريكا مع العالم كله، هي تبتز أوروبا، هي تبتز الصين، هي تبتز كل العالم تبتز، حتى الخليج بشكل أو بآخر. هل تعلم أن قطر تشتري الغاز الآن من أمريكا؟ هل تعلم أنها تطلب قروض من الصين؟ يعني هذه الأمور بشكل أو بآخر من المستفيد منها؟ ماذا استفادت إيران؟ يقول ضيفك أن يعني مضيق هرمز مسيطر عليه من قبل الإيرانيين، وأن أمريكا ليست موجودة. لا أدري إذا كان يتابع الأخبار، يعني إذا كان يعرف إذا كان أن هنالك جيش أمريكي أم لا يعرف حقيقة. يبدو أنه خارج عن التغطية.
1: يقولون بشكل أو بآخر تسيطر على باب المندب.
0: يا أستاذ هي تترك، أمريكا تترك إيران والحوثيين يسيطرون. هي تريد بشكل أو بآخر استثمار سيطرة هذه المجموعات على مضيق باب المندب لكي تستثمر في هذا الأمر وتستفيد منه. من الذي استفاد من إغلاق مضيق هرمز؟ من الذي سيستفيد من إغلاق اليوم وقطع هذه الإمدادات وارتفاع الأسعار وقطع النفط عن العالم أكثر من الذي يبيع؟ لأن الذي يبيع هو الذي سوف يتحكم بالسوق. تمام. أمريكا تريد قطع البترول الخليجي والبترول الإيراني عن العالم لكي تبيع هي بترولها للعالم وتستفيد منه في ظل ارتفاع هذه الأسعار.
1: هل نحن أستاذ جواد أمام استراتيجية عمياء إن كانت كل هذه الخطوات والإجراءات في باب المندب في هرمز ستصب في مصلحة الولايات المتحدة؟
2: يعني ما ذكره ضيفك سيد علي، يعني اليوم يحمل الولايات المتحدة الأمريكية المثل الذي يقول يعني المتغطي في الأمريكي عريان، فبالتالي تخليها عن حلفائها ودول الخليج وغيرهم، هذا دليل أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تتعاطى بسياسة الإمبراطورية إذا صح التعبير، وتتعاطى بسياسة التخلي عن حلفائها وشركائها مقابل مصالحها، وهذا يعني دليل واضح إذا كان كذلك. فبالتالي اليوم
1: تستثمر في سيطرة إيران على مضيق هرمز، تستثمر في سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب لبيع نفطها وبيع غازها حتى إلى الدول المنتجة للنفط والغاز.
2: جيد، لماذا اليوم؟ ما برجع بقول لك أنا اليوم في الشرق الأوسط 22 مليون يستطيع يعني أن يصدر، 22 مليون برميل في اليوم يستطيع أن يصدر اليوم القدرة على تصدير النفط في العالم. دونالد ترامب يتحدث عن أنه يمرر 100 مليون يوميا من مضيق هرمز، يعني شوف أنت يعني من أين جاء بهذه الأرقام. فبالتالي نحتاج إلى الذكاء الاصطناعي لكي يعطينا مدى كم كذبة يكذب هذا الرئيس في الساعة. فبالتالي نحن اليوم نتحدث على مضيق باب المندب، نتحدث على مضيق هرمز، شريان العالم الاقتصادي وشريان المنطقة برمتها. اليوم عندما يسيطر الحوثيون وأنصار الله على باب المندب والجمهورية الإسلامية على مضيق هرمز، نتحدث هنا اليوم على خنق العالم اقتصاديا. فبالتالي هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية، ومتى المدى الذي تستطيع به الولايات المتحدة الأمريكية أن تصبر على عدم مرور هذا النفط في المستقبل القريب؟
1: هناك ما يدعم هذه النقطة أستاذ
2: إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية بدأت باستخدام
1: المخزون الاستراتيجي،
2: إذا بدأت
1: الاحتياطي الاستراتيجي،
2: يعني النفط الاستراتيجي لديها،
1: هذا ما كنت أود أن أطرحه على الأستاذ عبد المسيح.
2: إذا بدأت تستخدم النفط الاحتياطي الاستراتيجي لها،
1: أنه صحيح أستاذ عبد المسيح أن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم، صحيح أنها يعني تخطت كبار منتجي النفط في العالم، ولكن إنتاجها من النفط لا يكفي استهلاكها، اضطرت لفتح احتياطها الاستراتيجي واستخدامه والذي وصل إلى أدنى مستوى منذ 40 عاما. فكيف تستطيع الولايات المتحدة التي لا تلبي احتياجاتها من النفط والغاز أن تغطي الاحتياجات التي أغلقت مع مضيق هرمز والتي والمهددة الآن مع ما يجري في باب المندب؟
0: يعني من قال أن أمريكا في واردها أو يهمها أن تغطي احتياجيات العالم أو احتياج العالم من النفط؟
1: يهمها الحفاظ على الأسعار
0: واضحة جدا، كما استعمل العرب على سبيل المثال
1: بحال فلتان الأسعار
0: تماما.
1: هذا سيرتد سلبا على الداخل الأمريكي أيضا.
0: يا أستاذ علي الهم الأساسي أو الهدف الأساسي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أن تغير معادلة الارتباط النفطي من بين المصدر والمصب بشكل نهائي، ولن يتم هذا الأمر إلا بقطع أوردة النفط التقليدية. هي تريد أن تمرر العالم بلحظة الصفر من يعني إمدادات النفط الطبيعية من الخطوط الطبيعية لكي تربط. ماذا يحدث يعني عندما أغلق مضيق هرمز؟ ماذا فعلت أمريكا؟ وقعت عقود مع الصين، وقعت عقود مع أوروبا، وقعت عقود مع الدول كثيرة حتى دول الخليج. أقول لك أن اليوم قطر تشتري الغاز من أمريكا، وبالتالي هي تريد إغلاق وخنق العالم لإعادة يعني فرض معادلة جديدة قائمة على النفط الأمريكي فقط. وبالتالي هي لا يعنيها الآن أن يعود إنتاج النفط إلى سابق عهده وأن تغطي احتياجات العالم من النفط. يعني هذه الأخلاقيات ليست موجودة في السياسة. هذه الدول تبحث عن مصالحها، لا يعنيها اليوم. لذلك أقول لك أن القضية أكبر من إيران، وهي تستثمر في هذا يعني الفوضى وهذه الرعونة الإيرانية التي مارستها ليس فقط بالحرب، هذه الحرب الأخيرة، بل حتى منذ عقود، لحتى تبني وتعيد بناء كل المنطقة وكل العالم وفق أجندة
1: إفشال الأهداف والمخططات الأمريكية. أستاذ جواد، يتطلب من إيران أن تفتح مضيق هرمز، أن تمنع إغلاق مضيق باب المندب، وأن تنهي هذه المواجهة. ما رأيك؟ دقيقة معنا.
2: لا، هذا كلام يعني لا ينم، هذا كلام صحيح. لا ينم عن من يتطلع في الأمور السياسية الصراحة، لأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية إذا كما ذكر ضيفك أن مرتاحة وتبيع النفط، لماذا اليوم الجالون البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية تبيعه لشعبها بما يقارب 6 دولارات اليوم؟ لماذا وقع هذا المرسوم دونالد ترامب باستعمال الديزل الأحمر قبل أيام؟ فبالتالي اليوم الحديث دائما بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد العودة والهيمنة، نعم، أنا أقول لك بأن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تعاني من نظام العالم الجديد الذي رسمته الصين وروسيا وإيران، وتريد أن يكون لها مقعدا متقدما لها في هذا النظام العالمي من خلال هذه الحرب الاقتصادية. اليوم إيران تواجه حربين وليست حرب واحدة، من ناحية الحرب الاقتصادية التي تتمثل مع شركائها الإقليميين والدوليين من روسيا والصين، والحرب الأخرى التي هي حرب المحور. فبالتالي اليوم الجمهورية الإسلامية تعمل على حربين، يعني تواجه على حربين. الظاهر للولايات المتحدة الأمريكية باستهداف الجمهورية الإسلامية اليوم هو كان ظاهره على إيران، ولكن باطنه على روسيا وعلى الصين. فبالتالي اليوم لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية، ولن تقبل حتى الصين ولا روسيا، بأن تستفرد الولايات المتحدة الأمريكية مجددا وتكون هي الوحيدة المستفردة في هذا العالم في خضم ولادة النظام العالمي الجديد الذي لن يقبل أن تكون أمريكا هي في أحادية هذا القطب. فبالتالي اليوم يعني إذا في حال يعني لا سمح الله بس عفوا إذا في حال سقطت الجمهورية الإسلامية، فالمعركة غدا على أبواب بكين وعلى أبواب موسكو، وهذا يدركه حلفاء الجمهورية الإسلامية.
1: انتهت على ما يبدو إلى نتيجة لا ترضي أي من الطرفين، وبالتالي هذا ما يدفعنا للقول أنه من الاحتمال أن تتجدد. المشاهدون والمشاركون في التصويت، سؤالنا كان: هل يتجه التصعيد في المنطقة إلى مواجهة شاملة بعد الهجمات بين الحوثيين والسعودية وتحشيد واشنطن لضرب إيران؟ الأكثرية 73% يتوقعون نعم، 27% يتوقعون لا. في ختام هذا الحوار لم يبقى سوى أن نشكر ضيفينا، من بيروت الأستاذ جواد سلهب الباحث السياسي، ومن برلين الكاتبة والمحللة السياسية عبد المسيح الشامي. شكرا جزيلا لكما على المشاركة معنا في هذا الحوار، والشكر كالعادة موصول لكم مشاهدينا الأعزاء على المتابعة، وإلى اللقاء.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
4: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدلة الياني نيجروني لوقية بدولارين و40 سنت، جبني إيمونتال لوقية بدولار و95 سنت،

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصل عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت تعبورت تع،
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت تعبورت تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: ياسمين، بعرف خبصت معك كثير وبعرف اخر فتره ما كنت بنطاق ابدا، بس انا تغيرت. بوعدك صرت انسان جديد. بليز ارجعي لي.
1: ياسمين
0: بليز.
1: مش رجعت لك، بس مع اي بي تي سمارت كل شيء بيرجع لك. حمل التطبيق، جمع نقاط واستبدلهم بكاش وجوائز عديده.
0: ترجع لي؟ ما بترجع لي. ترجع لي؟ ما بترجع لي.

0: ناصر في قصص ما بتتغير.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم السبت 10 من تشرين الأول 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع زينة عبو جرجس، فادي أبي تامر وسافيو بوصعب.

0: أسعدتم أوقاتاً. في عناوين هذه النشرة: لبنان يترقب المصادقة على دعم استشاري أوروبي للأجهزة الأمنية الاثنين. السفير الفلسطيني لصوت كل لبنان مستعدون لاستكمال تسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية. ترامب يلغي قيوداً على النقل الجوي مع لبنان وعون مرحباً، هذا مؤشر ثقة. ملف النفايات على طاولة مفتي طرابلس ونواب وفعاليات المنطقة. 28 يوماً على إضراب السجناء احتجاجاً على تجميد العفو العام. وفي النشرة أيضاً: إيران تعزز انتشارها على الحدود ويوم دام في زابوريتشيا.
1: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورت
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورت
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: الميلان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم. يبدو النشاط الرسمي في استراحة هذين اليومين بانتظار تحديد موعد جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الثامنة رسميا، والتي يرجح أن تعقد بين 20 و22 من الجاري، إلا أن الإرجاء لا يزال متوقعا ربطا بالانتخابات الإسرائيلية وبحسابات بنيامين نتنياهو. في هذا الوقت تتجه الأنظار إلى الدعم الأوروبي الذي أعلنت عنه كايا كالاس للجيش اللبناني، وطلائع القوى الأمنية ستصل إلى بيروت نهاية العام، لكنها لن تحل مكان اليونيفيل، وهذا الملف يبقى معلقا حتى التوافق على لجنة تحقق دولية أو ربما العودة إلى خيار التمديد الذي يطالب به لبنان. بالانتظار برز إلغاء واشنطن قرارات رئاسية تقيد حركة النقل الجوي مع لبنان، ما اعتبره الرئيس جوزيف عون مؤشر ثقة بإجراءات الدولة اللبنانية. ماذا الآن في تفاصيل النشرة؟
5: إذن دعم استشاري أوروبي للجيش والقوى الأمنية، ولكن ليس للانتشار جنوبا. وفي التفاصيل أفيد بأن الموضوع سيبت الاثنين في اجتماع على مستوى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للمصادقة على تشكيل فريق استشاري قوامه 100 عسكري من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. هذه القوة ستصل إلى بيروت نهاية العام، ستتولى دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن، ولن تنتشر في الجنوب، والخطوة جاءت بناء لطلب لبناني.
4: استكمالا للمذكرة التي وقعها 86 نائبا لبنانيا، التقى عدد من النواب جان أرنو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وسلموه مذكرة قانونية موجهة إلى الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن، تتضمن طلبا بإعادة النظر في القرار 2790 في ضوء التطورات التي شهدها جنوب لبنان منذ صدوره، بما يستوجب إعادة النظر في آلية تنفيذه وتداعياته على الأمن والسلم الدوليين، وذلك بما يحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيه ويحول من دون نشوء أي فراغ أمني.
5: أعلن السفير الفلسطيني في لبنان محمد قاسم الأسعد في حديث لبرنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان استعداد الجانب الفلسطيني لاستكمال تسليم السلاح التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى الدولة اللبنانية، مؤكدا أن هذه العملية يجب أن تتم بالتفاهم والتنسيق بعيدا عن أي خطوات قد تؤدي إلى التوتر والاقتتال.
6: في 173 ألف فلسطيني متواجدين على الأراضي اللبنانية، يعني يجب هؤلاء الناس أن يشعروا بحرية وأمان، وأعطاهم حقوق مدنية، وأعطاهم هناك حقوق العمل، وأعطاهم إلى آخره. اليوم عندما طلب من الفلسطينيين في الجنوب الليطاني أو الجنوب تسليم بالثلاث مخيمات الفلسطينية وأربعة في الجنوب اللبناني، إحنا ما عندنا مشكلة أن نسلم السلاح، المشكلة مش عندنا نحن، مشكلة عند الآخرين. وبالتالي لكن الطريقة التي يتعاطى فيها بالبعض اللبناني فيما يتعلق في السلاح الفلسطيني أنا لست معه. البعض يقول بدون تسمية طبعا، ما أعتقد سمعني راح يعرف، أنه خلينا نفوت يا خي ناخذ السلاح في الجنوب. لا ما بزبطش هيك، بزبطش مش بالطريقة هيك. في أن سابقا تجارب كبيرة في ذلك وأدى إلى قتال وراح ضحايا فيها، يجب أن يكون هناك تفاهما فلسطينيا لبنانيا بتسليم السلاح. وأنا بقول لك يا مليون مرة وكل خطاباتي بقول فيها لا نريد التوطين في لبنان. أنا بحكي طبعا مسؤول عن 15 مليون فلسطيني في العالم، شايفي كيف عليه ما يكون في هاجس، وبعض الأحيان الأصوات اللي تخرج لا بدو يوطنوا الفلسطيني، لكن عمي ما بدنا التوطين.
4: تتوالى الخروقات الإسرائيلية في الجنوب، حيث تعرضت اليوم بلدة المنصورية وادي زبقين لقصف مدفعي متقطع من عيار 155 ملم. هذا ونفذت مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخين موجهين على حي الحريق بين النبطي الفوق وكفر تبنيت.
5: إلى ذلك اندلع حريق في آلية تابعة للكتيبة الإسبانية العاملة ضمن قوات اليونيفيل على طريق شانوح قرب كفر شوبة نتيجة ماسك كهربائي من دون وقوع أي حادث أمني. وعلى الفور توجهت فرق الدفاع المدني اللبناني من مركز رشاي الفخار إلى المكان وعملت على إخماد الحريق، إلا أن نيران أتت على الآلية بالكامل. في خطوة تمهد لإعادة الرحلات المباشرة بين بيروت وواشنطن، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 4 قرارات رئاسية شكلت أساساً للقيود الأمريكية على النقل الجوي مع لبنان، معتبراً أنها لم تعد ضرورية لحماية الطائرات، وموجهاً وزير النقل إلى تنفيذ القرار فوراً وإلغاء أي أنظمة أو أوامر تتعارض معه. هذا القرار لقي ترحيبا من رئيس الجمهورية جوزيف عون، معتبرا أنه يؤشر إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم. وأعرب الرئيس عون عن تقديره لهذه الخطوة آملا بأن تشكل مدخلا لمزيد من التعاون بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات. كذلك أعربت سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميدي عن امتنانها للرئيس الأمريكي على رفع قيود السفر الجوي تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة.
4: غادر وزير الإعلام بول مرقس بيروت متوجها إلى عمان للمشاركة في فعالية مؤتمر مستقبل الإعلام والاتصالات، حيث سيشارك في جلسة الافتتاح ظهرا. ومن المرتقب أن يجري الوزير سلسلة لقاءات على هامش المؤتمر مع عدد من المسؤولين.
5: زار القائم بالأعمال في السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع دار الإفتاء في مجد العنجر، وعقد لقاء جامعا مع مؤسسات أزهر البقاع بحضور مفتي زحل والبقاع علي الغزاوي على رأس وفد من أعضاء المجلس الإسلامي الشرعي. وأكد الهزاع أن العلاقات اللبنانية السورية بدأت تستعيد انتظامها على أسس أكثر رسوخا تقوم على المصالح المشتركة وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين. المفتي الغزاوي شدد من جهته على عمق العلاقات اللبنانية السورية وعلى الروابط التي تجمع البلدين، مؤكدا أهمية البناء على هذه العلاقات لتأسيس مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين لبنان وسوريا.
7: وعندما نزلت دمعة الفرح في دمشق سالت دمعة الفرح عندنا هنا، وإن دار الفتوى تعتبر النصر في سوريا هو نصر لها، ونسأل الله جل جلاله أن يديم الفرحة علينا وعليكم في أيام تمر بلبنان وبسوريا وبالمنطقة كلها، تمر بها أيام صعبة من طمع محتل بأرضنا.
4: في الملفات الحياتية يحضر ملف النفايات في اجتماع يعقده مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام عند 4 PM اليوم في دار الفتوى مع نواب طرابلس والمحافظ ورؤساء البلديات وبعض فعاليات المدينة. حياتيا أيضا، ومع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، أوضح رئيس نقابة أصحاب المحروقات جورج براكس أن ضخ روسيا بين 300,000 ومليون طن ديزل شهريا قد لا يكفي لخفض الأسعار مع ارتفاع الطلب.
5: احتجاجا على تجميد قانون العفو العام، دخل نحو 600 سجين في عدد من السجون اللبنانية يومهم 28 من الإضراب عن الطعام والدواء. وأفاد المتحدث باسم السجناء بارتفاع عدد الحالات الصحية الحرجة بين المضربين إلى 72 حالة حتى صباح اليوم. بموازاة ذلك ذكر المرصد اللبناني لحقوق السجناء أن إدارة سجن رومي نقلت 4 نزلاء من مبنى المحكومين إلى مستشفى العزوني لعزلهم بعد تأكد إصابتهم بالسل، مطالبا المعنيين بإعلان حالة طوارئ صحية عاجلة واتخاذ إجراءات فعالة للحد من انتقال العدوى.
4: في الأمن أعلنت قيادة الجيش أن وحدة عملت على إتلاف مساحة مزروعة بنبتة حشيشة الكيف تقدر ب60 دونما في بلدة الكنيسة في بعلبك، وأوقفت 17 عاملا سوريا فيها من دون أوراق قانونية، كما ضبطت بحوزتهم المعدات المستخدمة في الحصد. أمنيا أيضا أوقفت قوى الأمن مطلوبا في الحازمية نفذ عشرات عمليات السرقة من داخل السيارات بعد تحطيم زجاجها في مناطق عدة من جبل لبنان وصيدا.
5: أفاد إعلام سوري بأن دورية إسرائيلية توغلت على طريق عرنة دربل في ريف دمشق الغربي.
4: أعلن الجيش الإيراني أن القوات البرية للجيش تعزز قدراتها بأسلحة ذكية وخطط عملية جديدة، وقد نشر الجيش الإيراني 50 وحدة قتالية برية على الحدود تحسبا لعودة الحرب.
5: إلى اليمن، حيث أفيد بوقوع معارك بين ألوية العمالقة الجنوبية والحوثيين بمحيط معسكر العرضي بباب المندب، كما أعلنت مصادر يمنية أخرى أن القوات الحكومية نجحت في كسر هجوم حوثي على خط وادي الضباب المدخل الجنوبي لمدينة تعز.
4: أفادت مصادر أمريكية بأن التعاون الاستخباراتي مع العراق مستمر ضد داعش، وأعلن الجيش الصيني استعداده لتعزيز العلاقات مع الجيش الأمريكي.
5: شهدت مدينة زابوريجيا الواقعة جنوب أوكرانيا يوما داميا إثر هجوم صاروخي روسي عنيف أدى إلى مقتل 8 أشخاص من بينهم 3 أطفال، وأكدت السلطات المحلية إصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة. وفي كييف دوت سفارات الإنذار بشكل متكرر عقب رصد أسراب من الطائرات المسيرة الروسية المتجهة نحو أجوائها، وحذرت السلطات العسكرية السكان من مغادرة الملاجئ. وبالتزامن مع التهديد الجوي، انقطعت إمدادات الكهرباء عن معظم الأحياء لفترات زمنية تجاوزت 20 ساعة متواصلة بسبب استهداف روسي مباشر لمنشآت توليد ونقل الطاقة الحيوية في محيط العاصمة.
4: في المقابل، أفاد عمدة موسكو بأن الدفاعات الجوية دمرت 10 مسيرات كانت تحلق باتجاه العاصمة. وبحسب وكالة تاس، أن محاولة الهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على موسكو هي واحدة من أكبر الهجمات منذ سنوات عدة. اليوم وبعد الإعلان عن اتصال هاتفي أمس بين الرئيسين الروسي والأمريكي بشأن الحرب في أوكرانيا، أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى بتفاهم اقتراحات من الرئيس دونالد ترامب لخفض التصعيد في أوكرانيا. كذلك نقل بوتين إلى ترامب التصور الإيراني الكامل بشأن سبل حل الأزمة بعد التشاور مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان.
5: عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيتي زكريا في منصب المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض مشيدا بولائها. الرئيس ترامب قال عن زكريا: لقد كان دعمها نموذجيا دائما، وهي حليفة مخلصة ومتميزة منذ البداية، كما أنها من مؤيدي حركة ماغا لنجعل أمريكا عظيمة مجددا. وقد شغلت سابقا منصب المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي لبضعة أسابيع. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات المتوسطة. ترتفع نسبة الرطوبة وتتكاثف الغيوم اعتبارا من الظهر، وتصبح الأجواء مهيئة لتساقط أمطار محلية متفرقة خصوصا جنوب شرقي البلاد، وتكون مصحوبة برياح ناشطة.
4: كان في هذه النشرة: لبنان يترقب المصادقة على دعم استشاري أوروبي للأجهزة الأمنية الاثنين. السفير الفلسطيني لصوت كل لبنان مستعدون لاستكمال تسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية. ترامب يلغي قيودا على النقل الجوي مع لبنان وعون مرحبا، هذا مؤشر ثقة. ملف النفايات على طاولة مفتي طرابلس ونواب وفعاليات المنطقة. 28 يوما على إضراب السجناء ورصد حالة السل. إيران تعزز انتشارها على الحدود ويوم دام في زابوريتشا.
5: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟

0: حد 022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكرا.
1: تبرت
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: من صوت كل لبنان تذكير بالنداء الإنساني، مستشفى بلفيو بحاجة لدم من فئة O نيجاتيف، وللتبرع الاتصال برنا بسام على الرقم 71-534-224. كرر، بلفيو بحاجة لدم من فئة O نيجاتيف، وللتبرع الاتصال برنا بسام على 71-534-224. وشكرا للمتبرعين.

الكاتب الصحفي كلوفيس شويفاتي تحت الضوء. قبل أيام من ذكرى 13 من تشرين نفتح ملفات التاريخ ووثائقه وشهاداته ونطل على لبنان اليوم. أي حقائق بقيت خارج الرواية الرسمية؟ ومن يتحمل مسؤولية القرارات التي غيرت مصير لبنان؟ هل يعيد لبنان إنتاج تاريخه أم نحن أمام مرحلة جديدة؟ تحت الضوء السبت 4:45 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: أجي تعمل أنت وهيك أش من الرد الموتى؟
3: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون،
2: صرت ولول. سلم لي على أمي يا أستاذ، سلم لي على حبيبتي يا أستاذ.
3: هلأ حبكت معك على سيجارة، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عاد
4: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: تبرد تبرد تبرد، تعب
6: تعبولد تعبولد،
7: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولد تعبولد تعب،
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولد تعبولد تعب،
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الميلان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 9/10/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,800,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,820,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,614,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,383,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

الكاتب الصحفي كلوفيس شويفاتي تحت الضوء. قبل أيام من ذكرى 13 من تشرين نفتح ملفات التاريخ ووثائقه وشهاداته ونطل على لبنان اليوم. أي حقائق بقيت خارج الرواية الرسمية؟ ومن يتحمل مسؤولية القرارات التي غيرت مصير لبنان؟ هل يعيد لبنان إنتاج تاريخه؟ أم نحن أمام مرحلة جديدة؟ تحت الضوء السبت 4:45 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: بنص لبنان بالدكواني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، تفاح بلدي الكيلو ب 59 ألف ليرة، سمك عرموط أوشن جاردن 800 جرام بدولارين ونص.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الثالثة والربع، موجز الأخبار، نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في الميدان الجنوبي يتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على منطقة الجرمق في قضاء جزين، فيما شن الطيران الحربي غارة على بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون، كما استهدفت غارة منطقة وادي السلوقي. هذا واقتلعت القوات الإسرائيلية أشجارا في منطقة الخزان في بلدة زوطر الغربية بالقرب من نقطة للجيش اللبناني. أكد وزير العدل عادل نصار عبر منصة أكس أن نزع السلاح غير الشرعي ومكافحة الإرهاب وملاحقة جميع الخارجين عن القانون هو مسار لا رجوع فيه وسيتسارع، وأضاف أن التحقيق في المتفجرات المضبوطة وكل ما يتفرع عنه سيستكمل حتى النهاية. يحضر ملف النفايات في اجتماع يعقده مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام عند الرابعة من بعد ظهر اليوم في دار الفتوى مع نواب طرابلس والمحافظ ورؤساء البلديات وبعض فعاليات المدينة. دان وزير الأشغال والنقل فايز رسام للاعتداءات التي استهدفت مطارات مدنية في المملكة العربية السعودية، وفي خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني محمد عزيز ورئيس مجلس إدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية محمد الحوت، أكد رسام تضامن لبنان الكامل مع المملكة الشقيقة قيادة وشعبا ووقوفه إلى جانبها في حماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.
2: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت القوات الحكومية اليمنية عن إحباط محاولات تسلل لجماعة الحوثي على جبهات الساحل الغربي. أفادت الخارجية القطرية بأن قطر تواصل العمل مع الشركاء لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل سلمي يحقق الاستقرار بالمنطقة، مشيرة إلى أن احتواء التصعيد وفتح المجال أمام الجهود الدبلوماسية أولوية لدولة قطر. أبدى الاتحاد الأوروبي رفضه لأي استهداف أو تهديد للمحكمة الجنائية الدولية أو مسؤوليها أو المتعاونين معها، مؤكدا ضرورة تمكين المحكمة من العمل باستقلالية تامة بعيدا عن أي تدخل خارجي. وفي خبرنا الأخير، أفادت السلطات الأوكرانية بارتفاع عدد قتلى الهجوم الروسي على مدينة زابورجيا جنوب شرق البلاد إلى 15 شخصاً. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل.
1: لأنا كنا بتصير.
2: أنا لبنان تلقف هذه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
6: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
7: بينكي برامس إن كنت جو بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة، يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدم عينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفوروم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
8: كبرت كبرت كبرت تعبولت
9: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تعبولت تعبولت
9: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تعبولت تعبولت
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: كبرت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

الكاتب الصحفي كلوفيس شويفاتي تحت الضوء قبل أيام من ذكرى 13 من تشرين، نفتح ملفات التاريخ ووثائقه وشهاداته ونطل على لبنان اليوم. أي حقائق بقيت خارج الرواية الرسمية؟ ومن يتحمل مسؤولية القرارات التي غيرت مصير لبنان؟ هل يعيد لبنان إنتاج تاريخه؟ أم نحن أمام مرحلة جديدة؟ تحت الضوء السبت 4:45 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
4: أبو جاد عطول مبيضة.
3: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
5: فوت شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
6: عن شو عم تحكم؟
3: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
7: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
8: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
9: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب7 دولار و90 سنت، فروج الكيلو ب2 دولار و90 سنت.

0: ناطر حوالي من برا؟ استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولة عبر البوب أب.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: مصر في قصص ما بتتغير.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. موجز أخبار 4:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تعليقا على عزم الدول الأوروبية إرسال قوات لها إلى لبنان مع انتهاء ولاية اليونيفيل في نهاية العام، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تؤيد تمديد ولاية اليونيفيل وتعتبر أن اليونيفيل قد فشلت، وتوقع تطبيق اتفاق الإطار الثلاثي مع انتهاء ولاية اليونيفيل تدريجيا، وسيساهم التطبيق الناجح في إرساء الأساس لعلاقات سلمية مستقرة بين إسرائيل ولبنان. وقال المسؤول يجب أن يكون أي وجود دولي جديد مرتبطا ارتباطا وثيقا بالأهداف الملموسة للإطار، مبديا استعداد واشنطن لمناقشة ترتيبات تدعم نزع سلاح حزب الله وتعزز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وتدعم السيادة اللبنانية. جنوبا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة ميفدون، كما استهدف أيضا النبطي الفوق. في ضوء الجدل القائم إزاء مشاريع مراسيم تحديد خرائط المحميات الطبيعية التي تقدمت بها وزيرة البيئة تمارا الزين إلى مجلس الوزراء، أوضحت الزين أن سحب هذه المشاريع من جدول أعمال الحكومة يهدف إلى استكمال التدقيق وإزالة الالتباسات وليس التراجع عن حماية المحميات، وأكدت أن الوزارة ستواصل التدقيق والتشاور مع الخبراء والجهات المعنية ولن تتخلى عن مسؤوليتها في تعزيز الحماية وتوسيعها، مشددة على أن المحميات ثروة وطنية تصان بتطبيق القانون ومنع التعديات وتأمين الإدارة والتمويل لا بالشعارات والمزايدات السياسية. في رد على منتقدي قطار البربارة، أصدر المدير العام للمؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا بيانا عرض فيه أمام الرأي العام ما حققته هذه الخطوة من استعادة السكة الحديدية بعد سنوات من الإهمال والتعديات على مسارها الذي أعيد تشغيله، فضلا عن تشجيع البلديات التي يمر فيها خط سكك الحديدية على العمل لإزالة التعديات عنه وإنجاز قطار بصناعة لبنانية يعمل بالطاقة الشمسية من دون تحميل خزينة الدولة قرشا واحدا. وأضاف: النقد حق ونرحب بكل رأي يساهم في تطوير العمل، أما التنمر والتقليل من جهود المبادرين فلن يثنياننا عن أداء واجبنا ولن يقتلا فينا وفي أبنائنا روح المبادرة والأمل. وأكد شيا مواصلة العمل بكل جهد وتفان مع الدول الشقيقة والصديقة والجهات الدولية من أجل إعادة تشغيل القطار وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية. في الأنباء العامة، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين باستهداف 4 غارات مطار صنعاء الدولي. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوما بإلغاء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني 2026. رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضربات الجديدة على أوكرانيا هي طريقة موسكو لشكر واشنطن على اتفاق الديزل. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: تحت الضوء مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء تنطلق عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وفي تي في معي أنا ماري علم حبشي. بين التاريخ الذي كتب والتاريخ الذي بقي في ذاكرة شهوده مسافة ملأها بالشهادات والوثائق والصور والبحث في واحدة من أكثر مراحل لبنان دموية وتعقيد. لكن ماذا يقول هذا التاريخ عن لبنان اليوم؟ وهل تغيرت أسماء اللاعبين فيما بقيت قواعد اللعبة نفسها؟ بين ذاكرة الحرب وأسئلة المرحلة ولبنان الذي قد يولد من التحولات الكبرى في المنطقة نضع التاريخ الحاضر والمستقبل تحت الضوء مع الكاتب الصحافي الأستاذ كلوفيس الشويفاتي. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك يا ماري، نعطيك العافية.
1: شكرا، شرفتنا أستاذ كلوفيس. أكيد ننطلق نحن والمشاهدين والمتابعين في القسم الأول تحت ضوء التاريخ. السؤال الأول، بعد كل ما وثقته من الحرب اللبنانية، إذا بدنا نرجع للخطأ الأول يلي فتح أبواب الجحيم، وين بتوضعه تحديدا؟ بتوضعه بركي بالداخل اللبناني أم في تحول لبنان إلى ساحة للصراعات الإقليمية؟
2: ماري، أول شيء يعني خليني أبلش بالداخل اللبناني ونرجع لموقع لبنان اللي موجود بهذه البقعة الخطيرة جدا.
1: نعم.
2: بالشرق الأوسط. الداخل اللبناني من الأساس هو داخل غير منسجم، يعني من تأسيس دولة لبنان الكبير في فريق من اللبنانيين اللي هلأ اللبنانيين ما كان بدهم لبنان، يعني قسم من اللبنانيين كان بدهم ينضموا للشام لسوريا، وبالتالي وكأنه من يومتها فرض عليهم وطن هن ما كانوا مرتاحين يعيشوا فيه. تنبلش من هذيك المرحلة واستمرت هذه التناقضات اللي عاشها لبنان والولاءات اللي مش للوطن، طبعا أدت إلى صراعات وأدت إلى أنه الدول الخارجية اللي عندها أطماع تدخل وتستغل هذه التناقضات، واللي زاد عليها اللجوء الفلسطيني بعد النكبة.
1: نعم.
2: واللي استقر بلبنان وأصبحوا الفلسطينيين ذراع لجماعات لبنانية اعتبروا أنه الوطن يعني ما بيمثلون أو السلطة منهم أخذين دورهم فيها ولازم ياخذوا امتيازات فيها، واستخدموا الوجود الفلسطيني اللي صار مسلح واللي صار مسلح بشكل كتير كبير وأدى إلى يعني انهيار الدولة. وهيدي المرحلة يعني بتصور كل اللبنانيين عايشينها، وهيدي المرحلة الحقيقية لسبب الأزمة اللبنانية، إضافة لوجود لبنان، موقع لبنان يعني بين عدوين إذا بدك لدودين هن سوريا وإسرائيل، وسوريا وإسرائيل. إسرائيل طبعا كل العرب اعتبروا أنه أخذت دولة كانت للفلسطينيين، كان اسمها فلسطين، وسوريا اللي عندها أطماع تاريخية بلبنان، وبالتالي نحن يعني واعين بين شائفين، وما كان عندنا دولة قدرت فرضت سيادتها وفرضت حالها وفرضت المواطنة على كل الناس بقواها الذاتية، لأنه بتعرفي كمان تشكيل السلطة بلبنان هو بيجمع تناقضات، وهذه التناقضات أدت إلى ما أدت إليه، وطبعا نحن بعدنا لحد هلأ عم نعيش هذه المرحلة.
1: نعم، حضرتك واكبت ووثقت معارك عديدة، اكتشفت واقعة سياسية أساسية تختلف جذريا عن يعني القصة المتداولة.
2: لكن ماري، نحن بأكثر من محل ومن حدث كان عندنا فرص.
1: نعم.
2: فرص أنه نبني دولة، يعني الفرصة مثلا ب82 بغض النظر إذا ناس معه وناس ضد، صار في عملية عسكرية إسرائيلية.
1: صحيح.
2: شالت منظمة التحرير الفلسطينية اللي هي كانت.
1: نعم.
2: مثل ما قلنا سبب أساسي بالحرب اللبنانية. هذه الفرصة ما عرفنا استغليناها، ومعلش اليوم بشير جميل هو ظاهرة مهمة جدا وهو صار أيقونة وصار تاريخ كتير مهم، بس صار في بعض الخيارات اللي اليوم الناس بيعتبروا أنه لو تكمل يمكن كان الوضع أفضل ويمكن كنا تعرضنا أكتر.
1: دايماً تعرفي هيدا السؤال الذي يطرح
2: مثلا احدى الامور
1: ما الذي كان قد تغير
2: مثلا احدى الامور اللي كانت مثلا الاسرائيليين لما كانوا بلبنان هون وجايين عم يفرضوا سلام مع لبنان او انه بدهم اتفاقيه سلام مع لبنان
1: نعم.
2: وعملوا كل شيء يعني شالوا الفلسطينيين من بيروت وبلشوا يشيلوا السوريين حتى من كل جبل لبنان
1: صحيح
2: ما عاد في وجود سوري كان في خطه مثلا انه هيدي يعني هيدي صور مانا منشوره قبل انه المجموعات او القوى المسيحيه هن يهاجموا منطقه البقاع وصولا لرياء يعني منطقه المتن هنا الى رياء ووضعت الخطه والاسرائيلي كان بده يواكب هذه العمليه جوا بس المشاة على الارض كانوا كلهم من خلينا نقول من القوات اللبنانيه واصدقاء بالتالي مثلا هذه الخطه باخر وقت بشير رفضها لانه كان مرشح على رئاسه الجمهوريه
1: نعم.
2: كان معتبر انه هذا الامر بيعرقل وصوله وما بده يعني يعمل معركه بمواجهه لبنانيين قد ينتخبوه رئيس جمهوريه
1: نعم
2: مثلا احدى ما بعرف اذا فرصه ولا مش فرصه يعني هلا عم نقيمها هلا بعد عم بحكي
1: سنوات.
2: 82 بعد
1: نعم.
2: بعد 48 سنه بالتالي مثلا صار عندنا فرصه بال2005 لما طلع جورج بوش الابن وقال لهم للسوريين معكم شهر تفلوا من لبنان هيدي شغله ما كنا عم نحلم فيها وما كنا متوقعينها وكلنا عم نحارب السوريين من سنه 76 لسنه 2005 وجودهم بلبنان بيطلع رئيس الجمهوريه الامريكيه او رئيس الولايات المتحده بيقول للسوريين معكم شهر تفلوا من لبنان 26 يوم كانوا فلين من لبنان طيب هيدي الفرصه كمان ما استغليناها كان في 14 أدار وكيف تعرفي كان في جو طويل عريض ما استغليناها
1: هل تفوتنا الفرصة
2: التهينا كمان؟ التهينا بالمكاسب السياسية وبالانتخابات وشو بيطلع لي أنا وبيق ومبيك وحجمي أكبر من حجمك وكتلتي أكبر من كتلتك وبالتالي يعني مثلا هذه فرصة لم تستغل ما بعرف هلأ اللي عم بيعيشه
1: عندك أمل نكون هلأ ما بعرف تعلمنا
2: اللي عم نعيشه هلأ ما بعرف إذا ممكن يكون فرصة أو شكل فرصة لبناء دولة
1: نعم.
2: اللي عم نعيشه هلأ مثلا كمان كان في حزب الله مسيطر على كل لبنان وعنده انفاقه اللي عم نشوفها وعنده سلاحه وعنده ترسانته وعنده البنك تبعه والمدار يعني كل هاي جمهوريه عامل جمهوريته طيب هيدي الجمهوريه كانت تاثر على بناء الدوله وعلى بناء الوطن وعلى المستقبل طبعا كانت تاثر وما حدا في يقول غير هيك طيب اليوم شو عم نعمل نحن تنستعيد دوله وبعد ما هيدي فرصه خليني اعطي فرصه انه هيدي فرصه لأن كل اللبنانيين هلا بعد هالحرب بتصور صاروا مساويين لبعضهم يعني ما بقى في فريق يقول انا عندي سلاح وانا بدي افرض اللي بدي اياه على اللبنانيين لانه انهزم او فقد ترسانته العسكريه او فقد يعني قسم كبير من قوته
1: هلا حضرتك عم بتقول هيدا الشيء بس بالمقابل عندك جمهور حزب الله لا ما بشوف انه انهزم
2: ما في مشكله في جمهور نعم. حزب الله مثل ما كان في جمهور القوات اللبنانيه بعد ما استشهد بشير
1: نعم
2: طبعا يعني انا مش عم اقول وصرنا يعني كمان القوات اللبنانيه بهذيك الفتره صاروا بيسيطروا على كل لبنان مثلا بهذيك الفترة واعتبروا انه قادرين يقاتلوا بالجبل وبشرق صيدا وبالجنوب يعني وين ما كان انه تيفرضوا ممكن لبنان اللي بدنا اياه كلنا يمكن كان خليني تما اظلم حدا بس اليوم في فرصة لبناء دولة في فرصة للسلام في فرصة انه الدولة تفرض حالها وتكون هي السيدة الوحيدة على الارض اللبنانية رح تضيع هالفرصة مثل الفرص اللي ضاعت أم أنه ممكن نستغلها ونتعلم من تجارب الماضي حتى نبني دولة لكل اللبنانيين هذا السؤال الأساسي
1: طبعا حضرتك ذكرت بشير الجمال يلم دايما مثل ما عم بتقول في أسئلة تطرح ماذا لو ما تم اغتيال بشير شو كان تغير أنا بدي أسألك حضرتك أيضا يعني كمؤرخ ككاتب سياسي ما الحقيقة الذي لم تقال عن بشير
2: لك بشير لا شك كان شخصية لافتة ومميزة وأهم شيء فيه أنه كان صادق يعني بشير يقول اللي مقتنع فيه 100% أو اللي بده يعمله وبشير كان إذا قال فعل يعني ما كان يوعد حدا بشيء كان يقول بدي أوصل رئيس الجمهورية بدي أوصل رئيس الجمهورية كان يقول بدي واحد البندقية يمكن عمل هذا الموضوع بالدم ولكن وحد إذا بدك البندقية بمنطقة الشرقية كان يعني كان يأخذ مبادرات وهي المبادرات يمكن ما تعجب كل اللبنانيين أو ما تعجب الناس، ولكن كان يأخذ مبادرة ويمشي فيها، وهذا الشيء جعله ركيزة أساسية بالمعادلة اللبنانية، وما عاد حدا فيه يتخطاه. وبس ثبت حاله بالمعادلة اللبنانية، ثبت حاله بالشرق الأوسط بالإقليم، وثبت حاله تجاه الدول الخارجية، صار بشير ركيزة أساسية. وهيدي ميزة ما عنا إياها بالقادة الموجودين اليوم مع الأسف. يعني ما في،
1: أنت تشمل كل القادة
2: طبعا، وقال كان في نتيجة مغايرة. يعني بشير قرر يعمل رئيس جمهورية سنة 79، نعتبر بعد 3 سنين عمل رئيس جمهورية. اليوم كلهم عندهم أحلام وكلهم عندهم تطلعات وكلهم عندهم مشاريع، ومشاريع قد تكون جيدة، ولكن المسار لتحقيق هذه المشاريع ما شفناه مثل ما شفنا عند بشير جميل. وعلى فكرة بشير جميل كان عنده معارضة كتير كبيرة حتى من المقربين، يمكن بحزب الكتائب في ناس ما كان بدهم بشير يصير هذا المسار وبهذه السرعة وبهذه الجرأة وبهذه يعني ويجتاز هذه المراحل كلها سوا، مثلا عم بعطي مثلا، ولكن عملها لأنه كان صاحب مبادرة وكان شخصيته طاغية، ومثل ما قلت لك إذا قال فعل، هذا اللي كان بشير وصولا لاستشهاده.
1: نعم.
2: طبعا هلا لو يبقى بشير، عم تسأليني إنه
1: ما الذي كان قد تغير
2: شخصيته، والعشرين اليوم اللي عاشهم والنفس اللي حطه، كان بيبين إنه لا، باتجاه إنه يبني دولة مثل ما قلت، لأنه كان صادق، والأهم ما كان يفوت لا بمساومات ولا بصفقات ولا يرضي حدا على حساب الدولة وبناء الدولة. يعني هيدي إذا بدك ميزة الأساسية، أكيد كان حقق إنجازات كبيرة. يمكن تبهي كان عادة، ناس كتار، ولكن كان رأيي مشي بمسار مقتنع فيه وكان صادق فيه، وكان يمكن مشي للآخر، ولقينا يمكن كنا وصلنا لنظام غير النظام اللي عايشينه، وصلنا لبلد يمكن ما بعرف حدوده هي ذاتها.
1: هل سقف توقعاتك كنا ممكن
2: طبعاً
1: نوصل؟
2: طبعا طبعا، يعني لأنه المسار قلت لك اللي مشي بشير من وقت ما كان من 79 خلينا نقول ل 82، بهالثلاث سنوات كانت انطلاقته سريعة جدا، فرض حاله على كل الأفرقاء بالداخل والخارج، وصار أساسي بالمعادلة، ومش بس هيك وصل للي بده إياه، وكان مكمل على أساس يوصل للحلم اللي بدنا إياه كلنا سوا. بس ولكن
1: نعم. صار بين سمير وبشير أبرز النقاط المشتركة وأوجه الاختلاف.
2: ليك بشير جميل كان عنده كل المعطيات اللي ممكن تساعده، ومش بس هيك، بشير جميل كان يتميز بشغلة أساسية، كان عنده فريق عمل بتصور ما حدا بلبنان والشرق الأوسط عنده إياه. يعني إذا فيك تقولي شارل مالك مثلا كان بفريق بشير جميل، شارل مالك يعني فؤاد إفرايم البستاني، الأباتي بولس نعمان، يعني الأسماء اللي كانت بفريق زاهي البستاني، يعني كتار.
1: نعم.

0: او ما بتعطي القيمه، مش القيمه، انه هيدا الـ هيدا الـ هيدا الـ هيدا الثقل اللي كان عند بشير جميل. بشير جميل ابن بيير جميل، تنبلش من هون، في وراء حزب كتائب كان طويل عريض. اثنين كمان يعني في ناس امنوا فيه وهن زعماء لبنانيين مثل الرئيس كميل شمعون، عرفتي؟ بس هيدي ما انا موجوده عن سمير جعجع. سمير جعجع شق طريقه لحاله وعم بيحاول قد ما في انه ممكن يعمل اللي ممكن يعمله. طبعا هلا ثبت حاله من خلال العمل السياسي مؤخرا وكتله كبيره وانتخابات والى ما هنالك، ولكن هيدا انا رايي مش كافي تيوصل لعند بشير، لا يعني للمستوى اللي وصل له بشير، لانه في عوامل كثيره كانت اضافه لهالشيء. بشير جميل يعني قدر عمل تحالف مع اقوى دوله بالشرق الاوسط ودفع انه تفوت على لبنان، وتنهي العدو الاساسي اللي كان له منظمه التحرير الفلسطينيه.
1: صحيح.
0: مثلا دكتور جعجع ما قدر عملها هيدي مع اي دوله يعني ثانيه تقدر تعمل هذا الشيء.
1: مش لانه الظروف كانت مختلفه،
0: طبعا الظروف مختلفه، الظروف مختلفه، ولكن مثل ما قلت لك شخصيه بشير كمان مختلفه. والدعم اللي كان في بشير اللي عنده يا بشير داخليا بالبيئه يعني الحاضنه كانت كلها سوا حاضنه لبشير، مثل ما قلت لك الأحرار، الحزب الكتائب الكبير، رفاقه وشق طريقه بشير يعني بحزب كتير كبير، كان الحزب الأكبر بلبنان، ووصل اللي وصل له إضافة لتحالفاته ولمبادرته. إنه يعني ما في حدا شاب عمره كان عمره بكي 29 سنة 30 سنة بشير يعني قبل ما يستشهد عمل هيدي المبادرة ووصل. قلت لك إنه يعمل اتفاق مع اسرائيل، بغض النظر في ناس مع في ناس ضد، في ناس بيعتبروه كل واحد بيفسره مثل ما بده، انه وصل لهون بهذه الطريقه وقدر فرض حاله بهذه الطريقه.
1: خليني انتقل انا وياك لمحطه اكيد يعني مؤلمه، الحرب يلي شفناها بين ميشيل عون والقوات اللبنانيه، وحضرتك وثقتها في رصاصه الرحمه. مين أطلق فعلياً رصاصة الرحمة على المنطقة المسيحية أنذاك؟
0: لكن هذه الحرب موجعة كتير ومؤلمة كتير وتركت آثار وتداعيات بعدنا عم نعيشها لهلا مع الأسف. وكان هاي الحرب بتصور كان لازم نقدر نتفاداها في مكان ما، ولكن مع وصول الجنرال عون إلى السلطة سنة 88 اعتبر انه ملك الدولة، وانه كان بتعرفي كان هو يعني قائد جيش ورئيس حكومة ومعه ست وزارات وقاعد بالقصر الجمهوري محل رئيس جمهورية، بالتالي كل السلطات صارت بايده. واعتبر ميشيل عون انه هو قادر يزيل كل الميليشيات من لبنان، ومع الاسف بلش باصدقائه بالناس اللي هن حافظوا على هاي المنطقة فيما كانت القوات اللبنانية تقول يا أخي نحن مع أي حل ممكن يؤدي لقيام دولة ونشوء لبنان، بس أنه مش نحن الأساس، مش نحن أساس المشكلة، في مشاكل كتير بلبنان لازم تنحل قبل ما نحن يعني يتخذ هذا القرار فينا. هو كان معتبر أنه لا، أنا بدي نظف المنطقة هون، بدي أنا أفرض حالي بعدين برجع بروح على المحل الثاني، وهذا بتصور كان يعني شيء مستحيل، لأنه اليوم نحن ببلد بظل الوضع الجغرافي اللي موجودين فيه، مثل ما قلت لك سوريا
1: نرجع كمان.
0: سوريا كان عندك كل القوة بلبنان، وكان عندك الجيش بلبنان والتدخلات الموجودة واليعني وكل القوى اللي عم تتصارع بلبنان، أنت ما فيك تاخذ قرار وهيك وتفرضه على كل الناس، مثل حرب التحرير مثلا. ما بعرف شو كانت نتيجتها وليش أطلقت وشو حساباتها. عم بعطي يعني نحن من 88 ل 90 عشنا ثلاث حروب كانت جحيم، كانت جحيم على كل المنطقه وعلى كل المسيحيين.
1: ايها كانت المرحله الاقصى برايك؟
0: المرحله الاقصى هي سنه 90، لانه الحرب صارت داخل البيت الواحد، وبالشارع وبالحي وبالبنايه، وفي اخوه كانوا هون واخوه كانوا هون، يعني اللي حطك بهذا الموقف يعني
1: طبعا
0: موقف خطير.
1: وحضرتك خسرت خيك كمان.
0: ايه بس مرحلة قبل
1: سابقا
0: طبعا. ايه
1: وبعرف انه كمان يعني حضرتك بمرحلة من المراحل كنت مقاتل

0: انه ايه كنت يعني مثل بقيه الشباب
1: برفقاتنا اللي كنا عم نشارك يعني بالمعارك.
0: كل واحد عده ايه بالمبدا بالمبدا ايه يعني طبعا كنا بهذا الجو نحن يعني
1: ليه بس هيك هلا عم بحكيك بهالموضوع يعني ما بتحب كانه كثير
0: ترجع لهذيك المرحله بالعكس ماني مستحي باي شيء نعم. صار وبالتاريخ اللي صار وبال بس اليوم يا ريت كان في خيارات ثانيه
1: ما كنت يا ريت
0: كان عندنا خيارات ثانيه خيارات يعني سلميه خيارات ما فيها دم خيارات ما فيها حرب بتعرفي لان الحرب شو ما كانت تداعياتها بتكون بشعة على كل الناس ما حدا الا خسر حدا من عائلته ما حدا الا خسر طبعا. بيته ما حدا الا تهجر من ضيعته كل اللبنانيين كل اللبنانيين وبكل الاوقات وبكل من كل الفئات وبالتالي مثلا اليوم في مسار سلام عم بيصير شو ما كان هذا المسار افضل من الحرب شو ما كان يعني شو ما كانت نتيجته شو ما كانت ثماره افضل من الثمار اللي بتتركها الحرب لانه الحرب حتى لو خلصت لو ربحت فيها يمكن فريق يربح على فريق بلبنان ما صارت ولا رح تصير انه فريق يربح على فريق اذا صراع داخلي بس حتى لو حدا ربح في تداعيات الحرب طويله عريضه
1: طبعا
0: في ارامل وفي يتامى وفي معاقين وفي شهداء وفي يعني في وفي دمار وفي في وجع بتخلفوا الحرب مش انه مني عم تقولي لي انه ما بحب ارجع لها انه ايه هي الرجعه لها منه شيء حلو ومنه شيء اذا بدك هيك واحد بينبسط فيه يا ريت ما كانت وطبعا يا ريت وفرنا كل الشهداء وكل كل شيء صار بمسارات تانية بس اوقات في اشياء بتفرض عليك وبتضطري تخضيها يا اما بدك تهرب بتقعدي برا في ناس اخذوا هاي الخيار يمكن بفهمهم انا ما بدهم وفي ناس يمكن قعدوا هون بلبنان واخذوا هذا الخيار انه صاروا يتفرجوا وفي ناس لا انغمسوا بالحرب واعتبروا انه انا في اعمل شيء يمكن نحن كنا من هذه الفئه
1: حتى بكتاباتك بتحاول دائما يكون في انصاف خليني اقول انا للجنود للمقاتلين يلي غابت اسماء يعني نعرف نحن دائما في اسماء الزعماء يلي هي بالواجهه بعد كل هالسنوات انت بتشوف انه نحن كتبنا تاريخ القياديات القياديين عفوا ونسينا اسماء الناس يلي ضحوا اسماء الشهداء
0: إيه ليكي ميري انا بعتبر انه هودي القياديين كلهم سوا
1: نعم.
0: على مختلف فئاتهم لولا هودي الناس الطيبين اللي اندفعوا واللي قتلوا واللي حطوا بلحمهم الحي واجهوا ما كانوا موجودين ما كانوا تنبلش من هون وطبعا يعني من الانصاف انه ينذكروا انا هيك بعتبر وبكتاباتي حاولت قد ما في انه احكي مع هودي الناس اللي كانوا على الارض واللي قضوا واللي انصابوا واللي يعني هودي الناس اللي هن غيروا المعادلات في مكان ما
1: ومش ما اخذوا حقهم للاسف
0: طبعا ما اخذوا حقهم لانه نعم. لانه بتعرفي ترجع
1: نعم.
0: لمسرحيه منصور الرحباني وهودي حطب الثوره هذا بصيف 48 سماهن حطب الثوره
1: نعم.
0: بالتالي الحطب بيحترق عرفتي كيف بس اللي بيتدفوا ناس ثانيين بقى
1: مين اول حدا بيخطر ببالك هلا هيك عم نذكر الناس يلي ضحت يلي دفعت كثير ثمن غالي اذا بدي اقول لك هيك ابرز الاسماء يلي بتحس اليوم هيك مباشره على الهواء على بالك هيك
0: انتبه يمكن مش معروفين انا رفقاتي مثلا
1: أسماء. رفقاتنا اسماء فقط
0: يعني يعني انه بدك اسم حدا مش معروف يمكن ما بعرف
1: أكيد.
0: مثلا في يقول لك مثلا حنا ابراهيم انت ما بتعرفيه بس انه مثلا انا بعرفه في ناس يمكن رفقاته
1: في ناس يمكن عم تسمعنا وعم تقدرنا بتعرف
0: يمكن انه هذا الشاب مثلا قاتل من اول الحرب استشهد بحرب الالغاء
1: يعني
0: بالمحل اللي مش حب يستشهد فيه عم تفهميني او اللي محل اللي مش مش مش لازم يكون يعني دمه ينزل هونيك اللي بيقاتل بزحله وبقنات وبحرب ال100 يوم وبكل الحروب يعني انه مثلا عم اعطيتك اسم انه هذا لان بعرفه كان صديق ويعني اكل وشارب ببيتنا بتعرفي عم اعطيكي مثل انه في ناس يعني في ناس هيك كتار من هذا النوع مش اعطيتك هذا الاسم بس في الميات مثله بس
1: طبعاً.
0: بس هذا نموذج عم بقول لك
1: طبعا
0: كيف طيب اوكي هودي الناس اكيد ما حدا بيذكرهم وهودي الناس يمكن ما حدا بيعرفهم مثل ما بيعرف الزعماء والسياسيين والناس الطامحين واللي عندهم مراكز ومواقع وطبعا يعني هودي اذا بدك كانوا اللي فينا نسميهم حطب الثورة. هؤلاء اللي دفعوا بدمهم وبعرقهم وبتعبهم وبجهدهم. وطبعا
1: طبعا أكيد تحية لروحهم كلهم. خلينا أكيد روح أنا وياك نعرف نحن بعد كم يوم في ذكرى 13 تشرين الأول، وحضرتك بكتابك كمان سقوط الحصن بوثق الأحداث بشكل مفصل بعد كل الوثائق بعد كل الشهادات يلي جمعتها، نقدر نقول شو الناس ما بتعرف، ما الذي حصل فعليا وحان وقت كشفه؟
0: لكن اللي صار ب 23 مأساة طبعا، واللي الناس بتصور صارت تعرفه مش انه ما بتعرفه،
1: هو انه ما في معلومات بعدها. طيب
0: في مجموعه جنود امنوا بقيادتهم وضلوا يقاموا ويقاتلوا للاخر ووصلوا اعدموا، وفي مجموعه ناس اختفوا، ومع الاسف هودي ما عاد حدا سأل عنهم. للشهداء تكرموا، للي مفقودين نعرف مصيرهم. بعد في ناس مش معروف مصيرهم لحد هلا، يعني عم تحكي سنه 90 صاروا 36 سنه.
1: صحيح حكيت عن هذا الشيء وعن اعدامات ميدانيه حصلت الناس حقهم. ايضا
0: حقهم
1: نعم،
0: وحق اهلهم انه اللي ميت يدفنوه. ما هو نعم. اكرام الميت دفنه مش هيك؟
1: طبعا،
0: واكرام الشهيد دفنه، يعني بالتالي هيك بتكرميه. بقى لحد هلا بعد مش معروف مصيرهم. والأكيد إنه هيدي الحرب خصوصي 23 كان في يتم تفاديها بشوية تنازل أو بشوية بتسوية معينة كان يتم تفاديها. وإنه والخطر بالموضوع إنه ينحط 400-500 لحد 1000 شخص عم بيقاتلوا بمحل معين، ما في تكافؤ، والهزيمة واضحة، والإمكانيات يعني الإمكانيات العدو إمكانيات الموجودة في فرق كتير كبير. يعني عم أعطيك مثلا بمنطقة دهر الوحش مثلا مطرح حصارات المجازر، خليني أقول 70-80 شاب كانوا عم بيقاتلوا من الجيش اللبناني بمواجهة لواء مدرع معزز من الجيش السوري حوالي 3000 عسكري معه كل القوة وكل الآليات وكل الأصل المدفعي. طيب إنه هودي انا اللي بحطهم هونيك شو بكون عم بعمل؟ وبضايات ورجال وشهداء وابطال بكل المعايير. طيب انه هون شو بكون عم بعمل؟ اللي بحط انا 50-70 عسكري بمحل معين ما عندهم امكانيات،
1: ميزان القوى طبعا. إيه؟
0: طيب شو بكون عم بعمل؟ واكثر من هيك، يعني مثلا بمنطقه جاليري سمعان، يعني احد الضباط اصدقائي اسمه شارل شيخاني بيقول لي انا كان معي 30-35 عسكري فايت لواء من جهه سوري واجهوه انتبه ووقفوه قد ما فيهم، بس انه اخر شيء فات لقطهم عدمهم. طيب انه كيف انا بدي واجه هيدي القوه؟ طيب ليش ما لقيت حل قبل؟ وانتبه كل الناس كانت عارفه انه في هجوم، مش انه صار فجاه ومش انه صار غدر، لا لا لا، كل الناس كانت عارفه انه في هجوم يمكن مش 13-22-24-24، بس خلاص صار في وصل امر العمليات، وصل لقيادة الجيش وللعماد عون ولكل الضباط. حتى في ضباط صاروا يبلغوا اصدقائهم، مع اني انا هذا الضابط هي الضابط دوره واحده تخرجوا سوا، واحد صار باللواء السادس وواحد باللواء الثامن تنعتبر او باللواء العاشر، ما حكيوا مع بعضهم. في ضابط قال له نحن بالدبابات فيتين لرفيقه، يعني
1: القصه.
0: طيب اوكي، طيب ما هي الامور اللي من بتكشفيها بعدين وبتختبريها بعدين بتشوفي انه قديش كان في استهتار بحياه الناس مش مقبول.
1: طبعا بدي انتقل انا وياك استاذ كلوفيس للقسم الثاني تحت ضوء المرحله. استاذ كلوفيس، اذا وضعنا اليوم لبنان عام 2026 أمام لبنان يلي حضرتك وثقته بالسبعينات وبالثمانينات، بتشوف دولة عم تتعلم من تاريخها ولا لا؟ نحن أمام دولة عم بتعيد إنتاج الأخطاء ذاتها بس بأسماء مختلفة.
0: ماري مع الأسف ما عاد في ثقة عند كل اللبنانيين، ومثل ما قلت لك ما رح أرجع عيدهم، صار في كذا فرصة لأنه نحن نبني دولة ودولة عندها سيادتها وما يكون عندها ارتباطات مشبوهة بالمحيط وبالدول الخارجية. لحد هلأ بعد مش موجودة. في براعم عم تبين انه هيدي الدولة ممكن يكون عندها قرارة وممكن تاخد مسار بناء دولة، بس الكلام غير التنفيذ على الأرض. عم نشوف قرارات حكومية يمكن طبعاً كانت جريئة، خطاب قسم، يعني في مسار خليني أقول نظري، مسار نظري وحكي بيبين أنه لا في شيء عم ينبنى،
1: ولكن وين من آلية التطبيق؟
0: تطبيق على الأرض. ما هو اليوم ليش قلت لك بشير كان يقول ويفعل. اليوم إذا أنت بتاخذي قرارات وما بتنفذيها هيدي بتكون المشكلة الأساسية، لأنه الناس شبعت حكي، بيقول لك خي حطنا على حكي.
1: بس شو اللي عم بيعيقنا أستاذ كلوفيس؟
0: اللي عم بيعيقنا خوف وتردد. واليوم الشخص اللي بيكون مسؤول تردد هو مقتل، وهو من يعني من أسوأ الخيارات أو إذا بدك المؤشرات اللي بتبين عن ضعف. اليوم أنت إذا بدك تعمل أي خطوة على الصعيد الشخصي إذا إيه ولا وبتتردد ومش وقتها ومدري شو كذا، هيدا خطر كتير كبير. كيف إذا كان واحد مسؤول بالدولة وإذا كان في مسار معلق فيه وفي مصير شعب معلق فيه، ما له حق يتردد وما له حق يقول وما ينفذ. هيدا ما له حق فيه، لأنه أنا اليوم لمني بدعمك على قراراتك ولمني بوقف حدك على قراراتك، عم بحكي كمواطن لبناني وكناس، ما لك حق تخزلني وما تنفذ هذه القرارات اللي كان عندها إجماع كل المواطنين وهني طلبوها وزقفوا لك عليها ووقفوا حدك. بالتالي هيدي هي المعضلة الأساسية. أنا عم بحكي مش عم نفذ، أنا عم باخد قرار وعم يبقى حبر على ورق من دون ما يكون له أي ترجمة على الأرض، وهذا شيء خطر جدا، وهذا شيء بيفقد الثقة محليا وبيفقد الثقة خارجيا. يعني لا شعبك بعادي يوثق فيك، الناس اللي هن مفترض يكونوا الداعمين الأساسيين لألك، ولا الدول بتعاد تاخذك على محمل الجد وبتساعدك وبتقول لا يا خي هيدا بلد عم يرجع ينهض وعم يرجع يبني حاله جدير أن يساعده. هيدي ما بتعاد موجودة، وهيدي الشيء اللي عم نعاني منه مع الأسف هلأ.
1: وما هي أفاق؟ يخليني أحكي أنا وياك. هلأ سمعنا عن جولة كمان للمفاوضات حتصير بتشرين الأول، رح يكون في خرق، يعني عم نشوف حالنا وسط مثل كأنه حلقة مفرغة. طيب وين نحن؟ بدنا نشوف بالفعل خطوة جدية، إن كان أكيد بالقرارات يلي حضرتك تفضلت وذكرتها، ولا حتى بالمشهدية، يعني مثل ما نحن عم نشوف التصعيد حتى بالجبهة الجنوبية، في كتير أمور عم بتصير، بس منجي نحن الخلاصة ما في تقدم.
0: لكن لا شك أنه الخطر كتير كبير ونحن عنا مشاكل كتير كبيرة، بس الدولة بقى تبلش من محل. يعني تعطيكي مثل أنه أنا مسيطر على منطقة معينة، بس أخذوا قرار بيروت منزوعة السلاح.
1: صحيح.
0: طيب ليش ما بطبق هذا القرار؟ بنصب 10 حواس بيروت وبداهم إذا بعرف محلات في مخازن سلاح وبطبق هذا القرار. مجرد ما طبق هذا القرار تنعت بيروت منزوعة السلاح، وفوت على بعض المخيمات اللي هن حتى الفلسطينيين عم بيقولوا يا خي الدولة اللبنانية تعي. وخبرك شغلة، بسنة بالتسعينات لما فات الجيش على شرق صيدا 92-91-88، الفتح منظمة التحرير الفلسطينية كانت عم بتقول خي أنا بدي أسلم سلاحي خلي الجيش يفوت على حي التعمير وحي الطوارئ، هودي اللي صار فيهم بعدين هودي المتشددين اللي سميه، طلبوا منهم من الجيش يفوت. الجيش ما فات لأنه يمكن سوريا ما كان بدأ يفوت.
1: نعم.
0: وبالتالي يعني اليوم أنت لما ما بتاخذي قرارات جريئة وبتنفذي قرار أنت أخذتيه، أخذوا قرار بيروت منزوعة السلاح. شو بيمنع أنه أنا من الدمور لنهر الكلب ما يكون في سلاح؟
1: إجراءات بديهية.
0: ومين اللي بده يمنعني وليش ما بعملها؟ وهيدي الخطوة على فكرة كل اللبنانيين بيزقفوا لك عليها. كل اللبنانيين، ومش بس اللبنانيين، الدول اللي بتساعد لبنان بتعتبر انه لا والله هاي الدولة عم تفرض حالها وعملت خطوات جريئة وجيدة تفرض سلطتها على الأراضي اللبنانية، وبالتالي بيجي مساعدات لبنان وللجيش اللبناني وللقوى الأمنية وللدولة اللبنانية وللوزارات.
1: تمام. طيب شو اللي مخوفهم؟ خايفين من اشتباك؟
0: هلا خايفين من اشتباك. اليوم الدولة ذاك الجيش أو الرجل الأمن اللي بده يخاف من إنه ما يفرض سلطة الدولة وما يفرض القانون لأنه فلان بيزعل أو لأنه يمكن يكب علي حجر من مين، هيدا منه. مش لازم يكون رجل أمن، مش يشتغل شغلة تانية، يعمل شيء تاني، يشتغل شيء إنساني، مساعدات بالبيئة، شيء محل تاني. لأنه اليوم أنا اللي الرجل الأمن اللي مسلمه زمام أمني ويحافظ على استقراري، هيدا يا خي إذا إجا حرامي بده يسرق لي بيتي، ما في يقول أنا ما في يواجهه لأنه بيزعل بيو أو بيزعل مدري مين. ما فيك تصرف هيك، ما فيها تصرف هيك الدولة، هذه مشكلتنا.
1: نعم، كان في زيارة يعني شفنا كمان لرئيس الحكومة للنبطية، قبلها كان بفترة في زيارة حتى لرئيس الجمهورية. شو عم بيجربوا يوصلوا؟ عم بيجربوا يوصلوا رسالة معينة،
0: عم بيوصلوا رسالة معينة وعم بيحاولوا يطمنوا أهالي جنوب أنه الدولة حدكم. في يطمن أهالي جنوب ولازم طمنهم ولازم وقف حدهم، بس أنا باللي عم بعمله لا رح يجيني إمكانيات حتى أوقف حدهم، لا رح يكون عندي القدرة أني أرجع عمر جنوب ورد الناس على بيوتها، لأنه أنا ما فرضت حالي بالمحلات اللي لازم أفرض حالي. ماري إذا ما كنت موجود مين بده يساعدني؟ بدي أفرض وجودي أول شيء.
1: أستاذ كلوفيس، خليني يعني أختم هذا القسم أكيد قبل ما ننتقل للقسم الأخير برسالتك. أنت تطلب اليوم من الحكومة، من الدولة أن تكون أكثر حزماً، أنه تعلي الصوت. شو تطلب منها؟
0: أنا الدولة اللي وكلتها شؤوني وأمري بدي إياها تفرض حالها على الأرض بغض النظر عن كل المخاطر، لأنه هي لازم تواجه المخاطر، وهي أخذت على عاتقها تواجه المخاطر، هي والمؤسسات اللي عندها، كان مؤسسات أمنية أو عسكرية أو اجتماعية، هي بقى تفرض حالها. أوكي، وهي مسؤولة عن أمن المواطنين وعن سلامتهم وعن استقرارهم وعن مستقبلهم. سلمت كل هذا الأمر أنا، هي بقى تفرض حالها حتى أنا أعطيها الثقة، حتى الدول المانحة واللي بقى ساعد لبنان تعطيها الثقة.
1: نعم،
0: كل بساطة.
1: نعم،
0: هذا الشيء مش عم تعمله.
1: نعم، واضح. خليني انتقل أنا وياك للقسم الأخير من برنامجنا تحدي المستقبل. خلينا نحكي بالسنوات المقبلة، الخطر الأقوى أو الأكبر حتى على لبنان شو رح يكون؟ رح يكون الحرب، رح يكون التغيير الديموغرافي، الانهيار أكيد الاقتصادي مثل ما عم نشوف نحن هلأ عم نواكبه، أم فقدان الهوية السياسية للدولة؟
0: لكن ماري الحرب طبعا بتؤدي لتغيير ديموغرافي، لأنه بس ينزحوا ناس من محل معين ويتهجروا. يعني مثلا أعطيكي مثل، الضاحية ما كان في ضاحية قبل الحرب، قبل اجتياح 78 ما كانت بهذا الشكل، كان فيها أحياء الليلكة وأحياء حارة تحريك، يعني كانت أحياء مختلطة ومثل كل أحياء بيروت اللي بنعرفها. بس نتيجة الحرب سنة 78 صار في تجمع كبير اسمه الضاحية، سيطر عليه حزب الله وحركة أمل، صار من لون معين، بقى هذا الشيء بيؤدي لتغيير ديموغرافي. اليوم نحن عم نعيشه، اليوم نحن في منطقة جنوب صارت خالية كلها سوا ومهجرة وللمرة الرابعة يمكن، بالتالي هودي الناس بدهم يروحوا على محل تاني، وهذا المحل تاني بده يصير فيه تغيير ديموغرافي، شئنا ولا أبينا، كبير صغير بيحدوا منه ما بيحدوا منه، بيقدروا يوقفوه ما بيوقفوه، بحث تاني. ولكن هذا شيء خطر عم نعيشه آنيا وخطر جدي عم نعيشه. الشغلة الثالثة الهوية، ولا شو قلتي لي؟ الهوية.
1: نعم، قلت لك الهوية السياسية.
0: الهوية السياسية اليوم حتى الهوية الوطنية الناس ما عادت متمسكة فيها. يعني اليوم اللبناني يعني اللي بيفتش على جنسية تانية بأي بلد تاني، كمان هيدا الشيء منه صحي، وهيدا الشيء بيؤدي لأنه فقدان الولاء لهذا الوطن. انتبهي، وما فيك تلومي الناس، لأنه مثل ما قلت لك اللبنانيين ضحوا كتير وعطوا فرص كتير للسلطة السياسية وللمسؤولين اللي عندهم، وصلوا لمحل يعني اليأس صار ضارب
1: طنابه،
0: والمستقبل مجهول، مستقبل مجهول وغير واضح، بالتالي بيروح يفتش على جنسية ثانية أو على، وبيفقد هويته والانتماء للوطن، وهذا شيء خطر جدا. عم نحاول يعني إن شاء الله ما نوصل له.
1: لذلك بدي أختم معك، لذلك على ضوء كل هذا أكيد الكلام المهم جدا، سيس كلوفيس اللي عم تقلنا إياه، بدي أختم معك برسالة أو عبرة، خليني أقول أنا أكيد وسط هالسنوات من الحروب، من التدخلات، من التسويات، خلينا نوضع قدام الجيل الجديد، شو بتقله اليوم؟
0: ليكي الجيل الجديد ما بعرف إذا هاي الرسالة ممكن نوصلها وإذا بيستوعبوها أو راح ياخذوها أو ممكن تكون مثل كل الكلام اللي عم ينحكى. اليوم بالعالم كله سوا ما في بلد ما عنده مشاكل، وعم نتابع وبتابع يا مشاكل اقتصادية يا مشاكل اجتماعية يا مشاكل ديموغرافية يا مشاكل انتماء. تعرف فرنسا اليوم فيها مشاكل طويلة عريضة.
1: طبعا
0: نحن بنستوعب انه نحن ببلد عنده مشاكل، مثل اليابان عندها مشاكل زلازل مثلا، نحن بنستوعب انه بهذه البقعة اللي عايشين فيها هذا وطننا بكل مشاكله. اليوم اذا انت عندك لا سمح الله حدا مريض بالبيت ما بتخلي عنه، بالتالي خلينا نعتبر هيك القصة بدها طبعا تضحية وبدها ثبات وبدها قناعة. أنا من الأشخاص المقتنعين إنه هيدا لبنان وطننا وبدنا نبقى فيه بالرغم من كل مشاكله وبالرغم من كل الأزمات. واليوم بتعرفي إذا واحد ما في شيء ناضل من كرماله بتكون حياته، يعني إذا كل شيء مأمن له بصير الحياة منا حلوة وبشعة. بقى نحن عندنا مشاكل،
1: بس إذا فينا
0: نحاول نحل هالمشاكل ونتعايش معها ونصمد
1: طبعا.
0: بتكون شغلة كتير منيحة وبيكون يعني ولبنان بيستاهل، لبنان بلد حلو
1: متسلحين بالأمان.
0: عنده مشاكل بدنا نحاول نحل له مشاكله بالتي هي أحسن ومن دون حروب. يعني مش ضروري كل مشكلة يكون في معركة وطاحنة ونتيجتها يكون في حل، لأن احنا معودين على هالأمور. يعني نحن اتفاق الطائف اجى بالحرب وبالقوة وبالضغط. اتفاق الدوحة بلا صغرة انتخاب رئيس اجى بعد يعني معارك وبعد، وهلأ نحن رايحين على اتفاقات بعد حرب طويلة عريضة. بقى ان شاء الله يعني نوصل لنتيجة
1: على أمل. يعني خليني أنا أختم وأقول بين تاريخ لم تغلق كل ملفاته وحاضر عم يرجع يعيد طرح الأسئلة، بيبقى الامتحان الأصعب أنه نقرأ بالماضي أكيد مش تنسكن فيه، بل كرمال نحن نتعلم ما نكرره. أنا بدي أشكرك لوجودك معنا، الكاتب الصحافي أستاذ كلوفيس شويفاتي، لكل هالمعلومات لكل هالإضاءات الشاملة، كتير كنا سعيدين بوجودك.
0: شكرا زميلتي ماري،
1: شرفتنا. أكيد دايما الشكر موصول للمستمعين والمشاهدين عبر صوت كل لبنان، أخبار البلد وجي تي في.
2: تحت الضوء مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: الممثل ريان حركي شغف بالتمثيل أوصل لنجاحات درامية مميزة، والجمهور بعد ناطر منا أكثر، فشو جديدة للفترة المقبلة؟ سبوت أون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق عصوت كل لبنان.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، 32 رولو تواليت فاين ب $3.90، محارم 180 جرام بنص دولار.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
2: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
4: مام، كيف كانت البامية اليوم؟ حبيتها؟
5: جنن.
4: رجعت لي تفروير؟
6: تفروير مش جعلك بس مع IPT Smart كل شي بيرجع لك. حمل التطبيق، جمع نقاط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.

0: أبي نصر في قصص ما بتتغير.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولت
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت تعبولت تعبولت.
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت تعبولت
3: تعبولت. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: لبنان يترقب الدعم الأوروبي وعينه على مفاوضات تامبا ومتفجرات حزب الله تحت المجهر.
4: راديو رمان، صوتي كل لبنان، مع زينة عبود جرجس، فادي أبي تامر ووسام قنواتي.

0: العناوين.
1: يجب أن يكون هناك تفاهما فلسطينيا لبنانيا بتسليم السلاح، وأنا بقول لك يا مليون مرة وكل خطاباتي بقول فيها لا نريد التوطين في لبنان.
2: هذا الموضوع عن السلطة التنفيذية، نحن هون لحتى نكون عم نتعاون مع السلطة المحلية. اليوم الحل أكيد يكون عبر يعني إيجاد مكان للتمر لمعامل فرز.
3: عندما نزلت دمعة الفرح في دمشق سالت دمعة الفرح عندنا هنا، وإن دار الفتوى تعتبر النصر في سوريا هو نصر لها.
4: أيضا في عناوين راديو رما، اجتماع حاسم الاثنين للمصادقة على الدعم الأوروبي للجيش، واشنطن تحسمها اليونيفيل فاشلة ونريد قوة تعمل على تطبيق اتفاق الإطار، متفجرات لحزب الله في قبضة الجيش ونصار يؤكد سنستكمل التحقيق حتى النهاية، ترامب يلغي قيودا على النقل الجوي مع لبنان وعون مرحبا هذا مؤشر ثقة، حالات سل في صفوف السجناء المضربين عن الطعام، إيران تعزز انتشارها على الحدود وكيف تغرق في الظلام.
0: وفي راديو راما أيضا، الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشر بالشلالة. النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
7: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تع بوري تع بوري تع
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تع بوري تع بوري تع
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. فيما لا توافق في الأفق الدولي على مصير اليونيفيل أو القوة البديلة، يحاول لبنان تحصين نفسه أمنيا ونزولا عند طلبه. ينتظر البت يوم الاثنين في تشكيل فريق استشاري فرنسي إيطالي وأسباني لدعم الجيش وقوى الأمن. وليس بعيدا برز اليوم قول مسؤول في الخارجية الأمريكية إن اليونيفيل فشلت والمطلوب وجود دولي يعمل على تطبيق الإطار الثلاثي، وأبدى استعداد واشنطن لمناقشة ترتيبات نزع سلاح حزب الله، دعم الجيش اللبناني والسيادة اللبنانية. يأتي ذلك في وقت ينتظر لبنان تحديد موعد رسمي لمفاوضات تامبا، والتي تبدو معلقة على حبال حسابات نتنياهو الانتخابية، بانتظار تقدم في المشهد خبر أمني مدون. 800 كيلوغرام من المتفجرات التابعة لحزب الله باتت في قبضة الجيش اللبناني بحسب المصادر الأمنية بعد ضبطها عند حاجز أمني في ظهر البيدر. ماذا الآن في تفاصيل النشرة؟
1: إذن دعم استشاري أوروبي للجيش والقوى الأمنية، ولكن ليس للانتشار جنوبا. وفي التفاصيل أفيد بأن الموضوع سيبت الاثنين في اجتماع على مستوى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للمصادقة على تشكيل فريق استشاري قوامه 100 عسكري من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. هذه القوة ستصل إلى بيروت نهاية العام، ستتولى دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن ولن تنتشر في الجنوب، والخطوة جاءت بناء لطلب لبناني.
0: وتعليقا على عزم الدول الأوروبية إرسال قوات لها إلى لبنان مع انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن واشنطن لا تؤيد تمديد ولاية اليونيفيل وتعتبر أن اليونيفيل فشلت. وتوقع المسؤول في الخارجية الأمريكية تطبيق اتفاق الإطار الثلاثي مع انتهاء ولاية اليونيفيل تدريجيا، وسيساهم التطبيق الناجح في إرساء الأساس لعلاقات سلمية مستقرة بين لبنان وإسرائيل. وأضاف المسؤول يجب أن يكون أي وجود دولي جديد مرتبطا ارتباطا وثيقا بالأهداف الملموسة للإطار، مبديا استعداد واشنطن لمناقشة ترتيبات تدعم نزع سلاح حزب الله وتعزز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وتدعم السيادة اللبنانية.
1: استكمالا للمذكرة التي وقعها 86 نائبا لبنانيا، التقى عدد من النواب جان أرنو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وسلموه مذكرة قانونية موجهة إلى الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن، تتضمن طلبا بإعادة نظر في القرار 2790 في ضوء التطورات التي شهدها جنوب لبنان منذ صدوره، بما يستوجب إعادة النظر في آلية تنفيذه وتداعياته على الأمن والسلم الدوليين، بما يحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيه ويحول من دون نشوء أي فراغ أمني.
0: في وقت أوقف حزب الله عملياته العسكرية جنوبا، كشف مصدر أمني لبناني عن ضبط 800 كيلوغرام من المتفجرات في سيارة على حاجز الأمن الداخلي في ظهر البيدر، مشيرا إلى أن الأمن الداخلي ضبط المتفجرات مع عنصرين ينتميان إلى الحزب، هما عين شيم كاف وها ألف ألف. وتبعا للمصدر، فإن المتفجرات المضبوطة عبارة عن 250 كيلوغراما من مادة التي أن تي وأكثر منها من السيفور، وأن الأمن الداخلي سلم الموقفين إلى الشرطة العسكرية في الجيش والتي شرعت في التحقيق معهما. وفيما رجحت بعض التسريبات أن يكون وراء هذه الحادثة مخطط لعملية اغتيال، أفيد أيضا بأن الجيش اللبناني اشتبك في الساعات الماضية مع مهربين من جهة الهرمل وضبط مخدرات وكميات كبيرة من المتفجرات فيما فر المهربون باتجاه سوريا.
1: وفي متابعة لحادثة ظهر البيدر، أكد وزير العدل عادل نصار أن نزع السلاح غير الشرعي ومكافحة الإرهاب وملاحقة جميع الخارجين عن القانون مسار لا رجعة فيه وسيتسارع، وجزم بأن التحقيق المتعلق بالمتفجرات المضبوطة وكل ما يتفرع عنه سيستكمل حتى النهاية.
0: كل ذلك يأتي في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، وقد شنت المسيرات غارات على بلدات طلوسي كفر تبنيت، كما تعرضت المنصوري ووادي زبقين لقصف مدفعي متقطع. القصف والغارات بلغت منطقة الجرمق في جزين بالتزامن مع قصف مدفعي على مجرى نهر زوطر الغربية والمنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية ودير سريان. هذا وقامت القوات الإسرائيلية باقتلاع أشجار في منطقة الخزان ببلد عادة زوطر الغربية بالقرب من نقطة أمنية للجيش اللبناني.
1: أعلن السفير الفلسطيني في لبنان محمد قاسم الأسعد في حديث لبرنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان استعداد الجانب الفلسطيني لاستكمال تسليم السلاح التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى الدولة اللبنانية، مؤكدا أن هذه العملية يجب أن تتم بالتفاهم والتنسيق بعيدا عن أي خطوات قد تؤدي إلى التوتر والاقتتال.
2: في 173 ألف فلسطيني متواجدين على الأراضي اللبنانية، يعني يجب هؤلاء الناس أن يشعروا بحرية وأمان، وأعطاهم حقوق مدنية، وأعطاهم هناك حقوق العمل، وأعطاهم إلى آخره. اليوم عندما طلب من الفلسطينيين في الجنوب الليطاني أو الجنوب تسليم بالثلاث مخيمات الفلسطينية وأربعة في الجنوب اللبناني، احنا ما عندنا مشكلة أن نسلم السلاح، المشكلة مش عندنا نحن، مشكلة عند الآخرين. وبالتالي لكن الطريقة التي يتعاطى فيها بالبعض اللبناني فيما يتعلق في السلاح الفلسطيني أنا لست معه. البعض يقول بدون تسمية طبعا، ما أعتقد إذا سمعني راح يعرف، أنه خلينا نفوت يا خي ناخذ السلاح في الجنوب. لا ما بزبطش هيك، بزبطش مش بالطريقة هيك. في أن سابقا تجارب كبيرة في ذلك وأدى إلى قتال وراح ضحايا فيها، يجب أن يكون هناك تفاهما فلسطينيا لبنانيا بتسليم السلاح. وأنا بقول لك يا مليون مرة وكل خطاباتي بقول فيها لا نريد التوطين في لبنان. أنا بحكي طبعا مسؤول عن 15 مليون فلسطيني في العالم، شايفي كيف عليه ما يكون في هاجس وبعض الأحيان الأصوات اللي تخرج لا بده يوطن الفلسطيني، لك يا عمي ما بدنا التوطين.
0: في خطوة تمهد لإعادة الرحلات المباشرة بين بيروت وواشنطن، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أربعة قرارات رئاسية شكلت أساساً للقيود الأمريكية على النقل الجوي مع لبنان، واعتبر أنها لم تعد ضرورية لحماية الطائرات، وموجه وزير النقل تنفيذ القرار فوراً وإلغاء أي أنظمة أو أوامر تتعارض معه.
1: هذا القرار لقي ترحيبا من رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي اعتبر أنه يشكل مؤشرا إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة طيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم. وأعرب الرئيس عون عن تقديره لهذه الخطوة آملا بأن تشكل مدخلا لمزيد من التعاون بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.
0: رغم اعتكاف وزير الطاقة جسد عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين التجاوب مع اقتراحاته لتحسين التغذية بالطاقة الكهربائية، إلا أنه يلبي غدا دعوة من وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود للمشاركة في سلسلة فعاليات، وسيشارك أصلاً في أعمال منتدى الطاقة الدولي في الرياض وكذلك في مؤتمر البترول العالمي الذي يعد من أبرز المؤتمرات العالمية في قطاع النفط والغاز، كما سيحضر أعمال الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المنعقد في الرياض.
1: في ضوء الجدل القائم إزاء مشاريع مراسيم تحديد خرائط المحميات الطبيعية التي تقدمت بها وزيرة البيئة تمارا الزين إلى مجلس الوزراء، أوضحت الزين أن سحب هذه المشاريع من جدول أعمال الحكومة يهدف إلى استكمال التدقيق وإزالة الالتباسات وليس التراجع عن حماية المحميات، وأكدت أن الوزارة ستواصل التدقيق والتشاور مع الخبراء والجهات المعنية ولن تتخلى عن مسؤوليتها في تعزيز الحماية وتوسيعها، مشددة على أن المحميات ثروة وطنية تصان بتطبيق القانون ومنع التعديات وتأمين الإدارة والتمويل لا بالشعارات والمزايدات السياسية.
0: يحضر ملف النفايات في طرابلس على طاولة دار الإفتاء، حيث يجتمع مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام إلى نواب طرابلس والمحافظ ورؤساء البلديات وبعض فعاليات المدينة. المزيد مع الزميل حسام الحسن.
3: تدعى اليوم نواب مدينة طرابلس وممثلون عن نقابات المهن الحرة المحامين والأطباء والمهندسين والمعلمين إلى اجتماع موسع في دار الفتوى في طرابلس بدعوة من مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام لمتابعة ملف مكب نفايات طرابلس وحل أزمة النفايات المستمرة. وفي تصريح خاص لإذاعتنا أوضح النائب إيهاب مطر أن المسؤولية اليوم تقع على عاتق السلطة التنفيذية، مطالبا الحكومة بإيجاد حل سريع لهذه الأزمة.
4: هذا الموضوع عن السلطة التنفيذية المحلية والمركزية، ولكن نحن من حرصنا على كل شيء بالمدينة نعتبر حالنا معنيين بأي ملف الآن بالمدينة، فنحن هون لحتى نكون عم نتعاون مع السلطة المحلية. اليوم الحل أكيد بده يكون عبر يعني إيجاد يا إلا مكان للتمر يا إلا مكان لمعامل الفرز، يعني هذا مطلوب من مين؟ مطلوب عبر الحكومة أكيد.
3: يذكر أن أزمة النفايات في طرابلس تخطت أسبوعها الأول، وحتى الساعة لا يوجد حل نهائي لها. من طرابلس، حسام الحسن، صوت كل لبنان.
1: في رد على منتقدي قطار البربارة، أصدر المدير العام للمؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا بيانا عرض فيه أمام الرأي العام ما حققته هذه الخطوة من استعادة السكة الحديدية بعد سنوات من الإهمال والتعديات على مسارها الذي أعيد تشغيله فضلا عن تشجيع البلديات التي يمر فيها خط السكك الحديدية على العمل لإزالة التعديات عنه وإنجاز قطار بصناعة لبنانية يعمل بالطاقة الشمسية من دون تحميل خزينة الدولة قرشا واحدا.
0: زار القائم بالأعمال في السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع دار الإفتاء في مجد العنجر، وعقد لقاء جامعا في مؤسسات أزهر البقاع بحضور مفتي زحل والبقاع علي الغزاوي، الذي شدد من جهة على أهمية عمق العلاقات اللبنانية السورية والروابط التي تجمع بين البلدين.
5: وعندما نزلت دمعة الفرح في دمشق سالت دمعة الفرح عندنا هنا، وإن دار الفتوى تعتبر النصر في سوريا هو نصر لها. نسأل الله جل جلاله أن يديم الفرحة علينا وعليكم في أيام تمر بلبنان وبسوريا وبالمنطقة كلها، تمر بها أيام صعبة من طمع محتل بأرضنا.
1: احتجاجا على تجميد قانون العفو العام، دخل نحو 600 سجين في عدد من السجون اللبنانية يومهم 28 من الإضراب عن الطعام والدواء. وأفاد المتحدث باسم السجناء بارتفاع عدد الحالات الصحية الحرجة بين المضربين إلى 72 حالة حتى صباح اليوم. بموازاة ذلك، ذكر المرصد اللبناني لحقوق السجناء أن إدارة سجن رومي نقلت 4 نزلاء من مبنى المحكومين إلى مستشفى العزوني لعزلهم بعد تأكد إصابتهم بالسل، مطالبا المعنيين بإعلان حالة طوارئ صحية عاجلة واتخاذ إجراءات فعالة للحد من انتقال العدوى.
0: اعتبارا من 6 من صباح يوم غد ينطلق سباق الجيش اللبناني لمسافة 10 كيلومترات برعاية قائد الجيش، على أن ينطلق السباق من أمام النادي العسكري المنارة وصولا إلى النادي العسكري المركزي حيث نقطة الوصول، وعلى طول هذا المسلك بالاتجاهين ستتم إزالة السيارات اعتبارا من 10 من هذا المساء.
1: أعلن الجيش الإيراني أن القوات البرية للجيش تعزز قدراتها بأسلحة ذكية وخطط عملياتية جديدة، وقد تم نشر 50 وحدة قتالية برية على الحدود تحسبا لعودة الحرب.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقامر مفلس ويحاول إنقاذ نفسه بالتضحية بمزيد من أرواح الأمريكيين وأموالهم.
1: أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط محاولات تسلل لجماعة الحوثي على جبهات الساحل الغربي، توازيا أفادت وسائل أعلام تابعة للحوثيين باستهداف 4 غارات مطار صنعاء الدولي.
0: ألغى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني المقبل، وحدد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 11 من أيلول 2027.
1: أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية استهداف محطة لضخ وتخزين النفط في مقاطعة سامارا الروسية.
0: هذا يأتي بعد الإعلان عن اتصال هاتفي أمس بين الرئيسين الروسي والأمريكي بشأن الحرب في أوكرانيا، وأعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى بتفهم اقتراحات من الرئيس دونالد ترامب لخفض التصعيد في أوكرانيا. كما نقل بوتين إلى ترامب التصور الإيراني الكامل بشأن سبل حل الأزمة بعد التشاور مع الرئيس الإيراني.
1: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات المتوسطة، ترتفع نسبة الرطوبة وتتكاثف الغيوم اعتبارا من الظهر، وتصبح الأجواء مهيئة لتساقط أمطار محلية متفرقة خصوصا في جنوب شرق البلاد، وتكون مصحوبة برياح نشطة.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل الشليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم: لماذا نتغير حين نترقى؟ كم من إنسان نعرفه بدا بسيطا قريبا من الناس، متواضعا متعاونا

0: الأخلاقي أكثر مما يبدو، لأنه لا يتعلق بالآخرين فقط، إنه سؤال يجب أن يطرحه كل إنسان على نفسه قبل أن يتولى مسؤولية: ماذا ستفعل السلطة بي؟ حين يكون الإنسان في موقع محدود الصلاحيات يكون مضطراً إلى التكيف، يستمع لأن عليه أن يستمع، يتعامل باحترام لأنه يحتاج إلى الآخرين، يقبل القواعد لأنه لا يستطيع تجاوزها بسهولة. لكن حين يكبر موقعه تتغير المعادلة، يصبح أقل اعتماداً على رضا الآخرين، وتزداد قدرته على فرض قراراته، وتقل أحياناً القيود التي كانت تضبط سلوكه، وهنا تبدأ أشياء كانت خافتة في داخله بالظهور. فالذي كان يحمل ميلاً إلى السيطرة قد يصبح أكثر تسلطاً، والذي كان يحتاج دائماً إلى الاعتراف قد يصبح مهووساً بالألقاب والمظاهر، والذي كان يصعب عليه تقبل النقد قد يصبح عدائياً تجاه كل من يعترض عليه، والذي كان يرى نفسه أفضل من الآخرين قد يجد في المنصب أخيراً الدليل الذي ينتظره ليؤكد هذه القناعة. لهذا يمكن القول إن السلطة أحياناً لا تغير الإنسان، بل تزيل الحواجز التي كانت تمنعه من إظهار بعض جوانب شخصيته. لكن القول إن المنصب يكشف الحقيقة فقط ليس كافياً. من الخطأ أيضاً أن نفسر كل تغيير بالسلوك بعبارة هكذا كان دائماً والآن فقد ظهر. هذا تبسيط للموضوع، فالإنسان ليس شخصية جامدة، البيئة تؤثر فيه، السلطة يمكن أن تعيد تشكيل طريقة تفكيره وسلوكه. فعندما يصبح الإنسان في موقع مهم تتغير طبيعة العلاقات من حوله. بعض الناس يبدأون بمجاملة المسؤول أكثر مما كانوا يفعلون، يتردد آخرون في الاعتراض عليه، قد تصل إليه الأخبار بعد أن تكون خضعت للتصفية، وقد يبدأ تدريجيا بالشعور بأن رأيه هو الأكثر صوابا، لا لأنه أثبته دائما، بل لأن الأصوات المعارضة أصبحت أقل حضورا. وهنا يحصل تغيير حقيقي، فالسلطة يمكن أن تصنع نوعا من العزلة المعرفية، يسمع صاحب القرار أقل مما كان يسمع، لكنه يصبح أكثر ثقة بما يعرف، وهذه معادلة خطيرة جدا. تحية سلام.
1: حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديو راما تذكير بعناوينها: لبنان يترقب المصادقة على دعم استشاري أوروبي للأجهزة الأمنية الاثنين، واشنطن تحسمها، اليونيفيل فاشلة ونريد قوة تعمل على تطبيق اتفاق الإطار، السفير الفلسطيني لصوت كل لبنان مستعدون لاستكمال تسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية، متفجرات لحزب الله في قبضة الجيش اللبناني، ونصار يؤكد سنستكمل التحقيق حتى النهاية، ترامب يلغي قيودا على النقل الجوي مع لبنان، وعون مرحبا، هذا مؤشر ثقة بإجراءات الدولة، حالة سل في صفوف السجناء المضربين عن الطعام، إيران تعزز انتشارها على الحدود. وكان في راديو راما أيضا الأحوال الجوية وحياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان، إلى اللقاء غدا 5:15 عصرا.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كيلو

0: راسي على القد، كبيره بكفي وصغيره بدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: تبرد
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تع بورد تع بورد تع،
2: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون.
1: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بينكي برامس انكم تجو. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدم عينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.
3: هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
5: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
4: مباشرة على الهواء من موسكو.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. عالم سبوتنيك،
6: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
5: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
7: والاقتصادية
6: والرياضية،
7: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
5: عالم سبوتنيك.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم خالد عبد الجبار وجيهان لطفي. والبداية من العناوين.
9: الحرس الثوري الإيراني يعلن جاهزيته العسكرية للدفاع عن مضيق هرمز، والبنتاغون يخطط لضربة عسكرية جديدة ضد طهران.
8: النائب العام الإماراتي يقول إن المتهم بحادث فلاي دبي استلهم هجمات 11 من سبتمبر وأراد تنفيذ عملية مماثلة.
9: السلطة الفلسطينية تقرر تأجيل الانتخابات التشريعية بسبب الظروف الأمنية والسياسية.
8: إسرائيل تعرب عن غضبها من منح جائزة نوبل للسلام لقضية سابقة في الجنائية الدولية.
9: الرئيس الروسي يؤكد أن حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة بين دول رابطة الدول المستقلة تتجاوز 90%.
8: إليكم التفاصيل. أكد الحرس الثوري الإيراني أنه لا يحق لأي قوة من خارج المنطقة التدخل في مضيق هرمز وممارسة التهديد فيه، وأضاف أن مضيق هرمز هو خط أحمر استراتيجي لإيران وأن حمايته مهمة لمصالحها الوطنية، مشيرا إلى أن أي تهديد يصدر عن المعسكر الأمريكي الإسرائيلي سيواجه باليقظة ووحدة القيادة والاستعداد الشامل.
9: جاء ذلك في حين ذكرت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون يعمل على إعداد خطط جديدة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران قد تستمر 3 أيام، في وقت لم يحسم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار استئناف الحرب. ويأتي ذلك تزامنا مع جمود المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران بعد انهيار مذكرة التفاهم قبل شهور. للمزيد ينضم إلينا من بيروت الأستاذ هادي قبيسي، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ هادي، لماذا عاد التصعيد العسكري في مضيق هرمز تزامنا مع إعلان ترامب أنه مرر كمية من النفط من المضيق أكبر من الكميات التي كانت تعبر قبل الحرب؟
10: تحياتي لك والمستمعين الكرام. يبدو أن ترامب يجد أن الحصار الاقتصادي غير مجدي في تغيير المواقف الإيرانية، فيتزداد تماسكا وتقاربا بين القيادات، اللغة تزداد تقاربا في التصريحات، والوضع الشعبي ووضع المعيشي لم يتأثر بشكل كبير نتيجة الحصار، وبالتالي هو يحتاج إلى عامل ضغط إضافي وهو يتعلق بالتهديد العسكري. واستغلال النتائج الاقتصادية أو السياسية المحدودة للحصار وتضخيمها من خلال إيجاد تصور حول إمكانية حصول العمل العسكري. الأمر الآخر أن إيران أيضا قبلت على المضيق بشكل أكبر وتحاول ضبط الحركة فيه، وأيضا تعمل على استيفاء رسوم بحسب بعض المصادر التي تتحدث اليوم أن إيران تستوفي رسوما من السفن التي تعبر الآن، وبالتالي فشلت العملية، عملية الحصار على إيران في تغيير سياساتها تجاه مضيق هرمز وزادتها تصلبا، وبالتالي يحتاج ترامب إلى طبعا هو مستعجل بسبب الانتخابات ويحتاج إلى عامل يسرع تحقيق نتائج برنامج الضغط السياسي والاقتصادي والعسكري الذي يقوم به. هذا من ناحية إن صح التعبير ما يمكن توصيفه بدبلوماسية البوارج. من ناحية أخرى قد يكون أنه توصل إلى نتيجة، يعني هنا بالتحليل الأقصى أو رفع درجة المخاطر تحليل، قد يكون توصل إلى نتيجة بأن كل العملية السياسية والاقتصادية غير مجدية، وهو بالتالي يحتاج إلى حسم عسكري وهو يلوح به الآن وقد يذهب إليه. ومعروف أن هناك عقبات كثيرة أمام هذا الخيار، ولكن طبعا كما إذا رجعنا قراراته السابقة سنجد أنها قرارات مغامرة ولا تستند إلى ترجيح عالي في إمكانيات التحقق ولا إلى قراءة في التداعيات والمخاطر بشكل دقيق. فهو يعني لديه قرارات مدافعة، قرارات على أساس رغبات أكثر مما هي على أساس حسابات دقيقة صح التعبير.
9: طهران أكدت أن مضيق هرمز بالنسبة لها خط أحمر، وهذا ليس أول مرة تصرح طهران بذلك، لكن إلى أي مدى يعكس ذلك حرص طهران على إبقاء المضيق كورقة ضغط على واشنطن؟
10: هي ليست فقط تنظر إلى المضيق كورقة ضغط، وإنما جزء من إدارة العلاقات بينها وبين دول الخليج وإدارة دورها في تصدير النفط إلى العالم، وأيضا في استيفاء الرسوم، لأن هذه الرسوم ستؤدي إلى تكسب طهران حوالي 100 مليار دولار سنويا. إذن هو ليس فقط ورقة ضغط آنية خلال الحرب، وإنما هي غيرت موقع المضيق وتقر قوانين لأجل ذلك، وتسن أيضا أو تكرس سوابق ميدانية واقتصادية وسياسية في إدارتها للمضيق، وتحاول أيضا عقد اتفاق مع عمان ومع الدول الخليجية الأخرى، كما كان هناك اجتماع محتمل في صلالة وتم تعطيله. فإذن هي تنظر إلى تحول في إدارة المضيق وتحول في تدفق النفط وفي تأثيرها في هذا الملف وفي مكتسباتها الاقتصادية وعائداتها المتأتية من ذلك. وبالتالي إيران تمضي باتجاه تكريس هذا التحول، خصوصا أنه تزامن مع حرب شاملة على إيران، وتزامن أيضا مع تقويض بنية الدفاعات الصاروخية وتقويض القواعد الأمريكية. وبالتالي تنظر إيران على الواقع القائم حاليا على أنه مقدمة لمستقبل مختلف لمنطقة الخليج بالكامل.
9: الرئيس ترامب أكد مرارا أنه يدرس توجيه ضربة قوية لإيران ثم تراجع، هل يعكس ذلك تردد ترامب بشأن استئناف المواجهة العسكرية الواسعة ضد إيران؟ وأنت أشرت قبل قليل إلى ما سميته دبلوماسية البوارج.
10: طبعا لا يمكن الحكم على سلوكات ترامب لأنها متأثرة بعدة عوامل، أولا أسلوبه الشعبوي، وثانيا استخدامه للتهديد وللتعبير الإعلامي بشكل عام سواء كان تهديدا أو لغة إيجابية، يستخدمه بشكل متكرر ومتفاوت ومتناقض كجزء من لعبة إعلامية للحفاظ على الغموض لدى الطرف الآخر، وأيضا هو محكوم للقيود والضوابط ولكنه يتفلت منها، وبالتالي الحكم على قراراته وتقدير مصداقية تعبيراته الإعلامية هو يعني أمر فيه مخاطرة. ولكن قراءة تجربة خلال 6 أو 7 أشهر الماضية تشير إلى أنه نعم هناك تردد لديه، هناك خوف من تداعيات العمل العسكري بحسب التجربة السابقة، وفي نفس الوقت هناك اختناق، وبالتالي هو طبعا في حالة حيرة شديدة، وهو يلجأ الآن إلى خيار وسطي، أن لا يذهب إلى الحرب الشاملة ولا يذهب إلى التفاهم، وإنما يعطي الزمن فرصة، ولكن لديه يعني مهلة قصيرة هنا من الآن الانتخابات، ولا يتوقع أن يعطي مسار الضغط الجاري حاليا تأثيرا، وبالتالي هو في حالة اضطراب حقيقة.
9: أخيرا أستاذ هادي قبيسي، وفي ضوء هذه التطورات هل تتجه طهران وواشنطن نحو جولة جديدة من التصعيد العسكري؟ أم أن هناك فرصة لتفعيل المسار السياسي؟
10: ليس بديل اللجوء إلى التصعيد من قبل الطرفين هو الذهاب للتفاوض أو التفاهم، قد يبقى عبد الأصابع ومسار الاستنزاف جاريا، وكل طرف يراهن على من سيخسر أولا أو من سيتعب أولا، وإيران ليس لديها يعني قيد زمني محدد مثل الانتخابات الأمريكية، هي بالعكس تراهن على تجاوز محطة الانتخابات والذهاب في الحد الأقصى في الضغط على واشنطن الاقتصادي.
8: قال النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي إن مساعد الطيار المتهم في حادثة طائرة فلاي دبي خطط للسيطرة على الطائرة واستخدامها في عملية انتحارية، وأشار إلى أن المتهم استلهم هجمات 11 سبتمبر 2001 وكان يعتزم تنفيذ هجوم مماثل يستهدف مبنى المسافرين في مطار بن غوريون الإسرائيلي، وأوضح النائب العام أن توجهات المتهم بدأت في أستراليا عام 2017 وأنه تنقل خلال مسيرته المهنية بين عدة شركات طيران قبل التحاقه بفلاي دبي.
9: وأضاف أن مساعد الطيار استغل مشاركته في رحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع المسار والتخطيط للعملية. وأكد النائب العام الإماراتي استمرار فحص الأدلة والتسجيلات والتقارير الفنية والتحقق من احتمال وجود شركاء للمتهم أو ارتباطات أخرى بالقضية، مشددا على أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف جميع ملابسات الحادثة. للمزيد ينضم إلينا من دبي البروفيسور عامر فاخوري، أستاذ القانون الدولي العام والباحث في الشؤون الدولية. دكتور عامر، ما مدى خطورة ما ورد في التحقيقات بشأن محاولة مساعد الطيار تنفيذ هجمات مماثلة لهجمات سبتمبر؟
11: تحية لكم سيد الكريم وشكرا على كرم الاستضافة. السيد الكريم، عندما ننظر للتفاصيل اللي كشفها النائب العام الإماراتي، أعتقد أن هناك أمر خطير جدا يستحق أنه جميعا نتوقف عنده. يعني تخيل أنه شخص كان يعمل مساعد لقائد طائرة مدنية ومسؤول عن سلامة الركاب، وبنفس الوقت بحسب اعترافاته التي أعلنها أمام النيابة العامة كان يفكر منذ سنوات في استخدام طائرة لتنفيذ عملية إرهابية. يعني نحن لا نتحدث هنا عن شخص قرر فجأة أنه ينفذ عمل إرهابي، نحن نتحدث عن شخص بدأ يتبنى أفكار متطرفة منذ عام 2017، ثم بعد ذلك عمل في أكثر من شركة طيران إلى وصولا إلى محاولة تنفيذ هذا المخطط. ويمكن الأخطر من ذلك أنه الطائرة نفسها اللي يفترض أنها تكون يعني وسيلة آمنة لنقل الركاب، كان المتهم بخطط لتحويلها لوسيلة تنفيذ هجوم إرهابي بيستهدف مطار مبنى المسافرين في مطار بن غوريون. أعتقد أنه أهمية ما أعلنوا أو ما أعلنته النيابة العامة الإماراتية لا تقتصر فقط على كشف تفاصيل ما حدث على متن الطائرة، ولكن تمتد أيضا إلى كشف المراحل اللي سبقت الحادثة وكيف تطورت الأفكار المتطرفة لهذا المتهم حتى وصل إلى ما وصل عليه. وهون يمكن بتبرز أهمية التحقيقات الإماراتية، لأنها لم تتوقف فقط عند الحادثة نفسها، لكنها كشفت عن خلفيات هذه الحادثة، التحذيرات اللي كان يقوم بها هذا الشخص، وضعت الجميع أمام قضية متعلقة بأمن الطيران المدني وكيفية اكتشافها يعني مثل هذه التهديدات قبل وقوعها.
9: لكن إذا كان الأمر كذلك، هل من الوارد أن يكون هناك شركاء لمساعد الطيار من أجل تنفيذ عملية على هذا المستوى؟
11: شوف سيد الكريم، أنا عادة عندما أصدق معلوماتي أنا أصدقها من المصدر الرسمي ومن السلطات المختصة. السلطات المختصة بالأمس قالت بشكل واضح في تصريح النيابة العامة الإماراتية، قالت إنه التحقيق ما زال مستمر واحتمالية أن يكون هناك شركاء ما زال العمل مستمر. لا أستطيع أن أتكهن هل هناك شركاء أم لا، ولا أستطيع أن أعتمد إلا على المصادر المحلية في إعطاء هذه المعلومة، لكن لا أستطيع بكل أمانة أن أحسم أو أجزم إن كان هناك شركاء أو لا. لكن يعني دقة المعلومة وتقتضي منا أن نكتفي بما يعني ألا نذهب أكثر مما ذهب إليه النيابة العامة. النيابة العامة بالأمس كشفت كثير من المعلومات مقارنة مع التصريحات الأولية التي سمعناها قبل عدة أيام، وأعتقد يمكن المشاهد أصبح على بينة أكثر مما كان عليه خلال الفترة الماضية. لكن هل هناك شركاء أو لا يوجد شركاء؟ أعتقد أنه الأيام القادمة هي التي سوف تكشف لنا إن كان هذا الأمر صحيحا أو لا.
9: كيف يتعامل القانون الإماراتي مع مثل هذه الجرائم حتى إذا لم تنفذ الخطة؟
11: خلينا أوضح في البداية، أعتقد هناك جانب مهم إحنا محتاجين يعني إن نقف عنده في هاي القضية ولابد إنه نعطي حقه، ألا هو الطريقة اللي تعاملت بها دولة الإمارات مع هذا الحادث الخطير. يعني نحن أمام حادثة كان من الممكن أن تؤدي بالفعل إلى كارثة إنسانية، ليس فقط بالنسبة للركاب لكن أيضا بالنسبة للمدنيين الآخرين. ما يلفت الانتباه إليه هو أن دولة الإمارات لم تتعامل مع هذا الموضوع باعتبار مجرد حادثة وقعت على متن إحدى طائراتها وانتهت فقط بالسيطرة على المتهم وهبوط الطائرة بالسلام. بالعكس، شهدنا تحقيقات موسعة، شهدنا إعلانات رسمية متتابعة، شهدنا أنه تم الكشف عن تفاصيل تتعلق بخلفية المتهم وكيف بدأ يفكر. وهنا أعتقد في البداية قبل ما أتحدث عن العقوبة أن هناك رسالة إماراتية واضحة جدا، عندما يتعلق الأمر بالإرهاب حماية الأرواح سلامة المدنيين تأتي في مقدمة الأولويات بصرف النظر عن جنسية الضحايا المحتملين أو الدولة التي كان يستهدفها الهجوم. وهي نقطة يمكن مهمة، لأنه إحنا نتحدث عن مخطط كان يستهدف مطار خارج دولة الإمارات، ومع ذلك السلطات الإماراتية باشرت التحقيقات وكشفت ما توصلت إليه من المعلومات إلى آخره. الأمر الآخر الذي يستحق أيضا الإشارة هو أن النيابة العامة الإماراتية لم تكتفي بالإعلان عن وقوع محاولة للسيطرة على الطائرة، وإنما كشفت للرأي العام بصورة أكثر تفصيل حول ما حدث. الآن كيف تتعامل التشريعات عادة بشكل عام مع هذا النوع من الجرائم، سواء كانت التشريعات الإماراتية أو غيرها من التشريعات، جميعها تتعامل بحزم شديد مع هذا النوع من الجرائم. احنا نتحدث عن سلامة الطيران المدني، احنا نتحدث عن عمل إرهابي والجرائم الإرهابية بشكل عام. التشريعات جميعها، ليس فقط التشريع الإماراتي، التشريعات جميعها تتعامل بحزم جدا. يعني نعم القرار الأخير سوف يكون للمحكمة المختصة، لكن لابد أن نعلم أنه عادة هذا النوع من الجرائم أو الأفعال قد تصل عقوبتها إلى المؤبد وقد تصل أكثر من ذلك.
9: وما الالتزامات القانونية المترتبة على شركات الطيران والجهات المشغلة للمطارات فيما يتعلق بفحص العاملين وتقييم المخاطر الأمنية؟
11: يمكن هاي نقطة يمكن من الدروس المهمة اللي احنا يعني اعتقد جميع الشركات سوف تأخذها بعين الاعتبار حول عملية التدقيق على هؤلاء الذين يعملون بمثل هذا النوع من الوظائف. تقرير النيابة العامة أشار إن هناك أن هذا الشخص يعني تم إجراء جميع الفحوصات اللازمة الأمنية وتم إجراء جميع التدقيقات اللازمة، ولم يتم يعني ظهور في البداية أن هناك أي مؤشرات على بوادر إرهابية. لكن مع ذلك أعتقد هناك دروس مهمة يمكن كثير من شركات الطيران يعني راح تستفيد من هاي القضية، ألا وهي إنه التعاون المهم بين جميع شركات الطيران، تبادل المعلومات بينهما. إذا كانت هناك معلومات متعلقة بطيار معين أو مساعد طيار معين، لابد أيضا من مشاركة هذه المعلومات مع الدول الأخرى. عادة شركات الطيران تدقق بشكل تفصيلي على السيرة الذاتية لكل من يتقدم لهذا النوع من الوظائف. السجل الأمني يتم متابعته بشكل دقيق، لكن أعتقد من الضروري بمكان أنه على الأقل يكون هناك تدقيق عربي-عربي، تبادل معلومات عربي-عربي، أو حتى يمكن خليجي-خليجي حول جميع الأشخاص الذين ينتقلون من دولة إلى دولة للعمل في هذا النوع من الوظائف ألا وهو الطيران المدني. لأنه عندما يكون الشخص في قمرة القيادة أعتقد أرواح كثيرين متعلقة بهذا الشخص، أمر طبيعي أن يكون التدقيق على مثل هؤلاء عالي جدا.
9: دكتور عامر فخوري، أخيرا كيف ستوظف واشنطن وإسرائيل نتائج التقرير في ضوء اتهاماتهم المسبقة لإيران بالضلوع في تنفيذ الهجوم؟
11: حتى هذه اللحظة أستاذ الكريم يعني لا يوجد أي مؤشرات حول ارتباط أي دولة بهذا العمل. التقرير النيابة العامة الإماراتي كان واضح جدا، العمل عمل فردي، لا يوجد أي مؤشرات أن هناك دولة بعينها كانت تقف حول هذا الحادث. بعض التقارير الإعلامية هنا وهناك حاولت أن تربطها بدولة معينة، لا أستطيع أن أذهب أبعد مما قالته النيابة العامة في هذا الموضوع. النيابة العامة حسمت الموضوع وقالت حتى هذه اللحظة اللي احنا نتحدث فيها العمل عمل فردي، تخطيط فردي، لا يوجد أي مؤشرات على ارتباطها مع أي دولة أخرى. تستطيع الولايات المتحدة وغيرها من الدول أن ترى كما شاءت وتحلل الأمور كما شاءت، لكن احنا نتحدث من الناحية القانونية، ومن الناحية القانونية الأمر محسوم تماما. حتى هذه اللحظة العمل فردي، ولا تستطيع أي دولة في العالم أن تعطي وأن تحمل تقرير النيابة العامة الإماراتية أكبر من حجمه.
6: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
8: قررت السلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان مقرر إجراؤها نهاية نوفمبر المقبل على خلفية ما وصفته بعقبات جوهرية تحول دون إجرائها في ظل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة. وأبلغ حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن الانتخابات ستؤجل عدة أشهر بسبب تدهور الأوضاع في أنحاء الأراضي الفلسطينية.
9: وجاء في الرسالة المؤرخة في 8 أكتوبر الجاري أن التقييم خلص إلى أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المتوقعة التي استند إليها تحديد موعد الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر من هذا العام لم تتحقق، وأوضحت أن إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية يواجه عقبات جوهرية تؤثر على شموليتها وحرية المشاركة فيها ونزاهة العملية الانتخابية.
8: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله الدكتور عمرو حلمي الغول، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك معنا. وبداية، تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، ما مدى صحة التقارير الصحفية حول تأجيل الانتخابات، ولماذا أبلغ نائب الرئيس وزير الخارجية بالتأجيل؟
12: صباح الخير لك وللسادة المستمعين. بداية، التأجيل لم يأتي بالصدفة ولا نتاج قرار إرادوي رغبوي من قبل القيادة الفلسطينية، وإنما جاء بعد التشاور مع قادة الفصائل الفلسطينية الأخرى، وأيضا تفاعل مع القوى الاجتماعية والاقتصادية في الساحة الفلسطينية. وأن إسرائيل كما يعلم الجميع رفضت أن تسمح للقيادة الفلسطينية واللجنة الانتخابات المركزية بإيصال الأحبار، بإيصال الأوراق السنابيخ إلى القدس المحتلة وإلى الضفة وإلى قطاع غزة. وبالتالي هناك سلسلة من الأعمال، إضافة لذلك هناك عامل البطش والتنكيل والحصار المفروض على العديد من القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية. بالتالي لم يكن طرفا ولا أنه رغبة أنه نحدد موعد، تحدد القيادة وتؤجل. هناك شرط موضوعي هو الذي شكل عامل تعطيل لهذه المسألة، ولهذا تم التشاور مع الأصدقاء الأوروبيين، مع عدد من السفراء قبل الرسالة التي أرسلت للسفير الفرنسي بارو، وإنما تم أيضا مع نائبة رئيس الاتحاد كايا كالاس بهذا الشأن، وكذلك مع ممثلي الحكومة الفرنسية. والرسالة التي أرسلت من قبل نائب الرئيس الأخ حسين الشيخ إلى وزير الخارجية هي لتأكيد يعني هذا الأمر بشأن الانتخابات، ولكن ربطت العملية، عملية التأجيل الحالية، بتحديد موعد بعد عام من التأجيل، أي بمعنى آخر أن التأجيل ليس مفتوحا وإنما محصورا بمدة عام قادم.
8: لكن دكتور، هل هناك أسباب داخلية لهذا التأجيل، وهل أثرت التحالفات الانتخابية والخارطة السياسية الداخلية على قرار التأجيل، وما الفرق بينه وبين التأجيل السابق الذي شهدته انتخابات 2021؟
12: يا سيدتي، في 2021 تم التأجيل لاعتبارات لها علاقة بالداخل الفلسطيني وليس فقط العامل الموضوعي، أن هناك عوامل داخلية أدت إلى ذلك. أما الآن في هذه اللحظة، وكما يعلم الجميع أساسا الجبهة الشعبية قدمت اقتراح لفصائل العمل الوطني بتأجيل الانتخابات لمدة عامين، وتوافقت مع حركة حماس ومع حركة الجهاد، وهناك بعض الفصائل الأخرى، فصائل من منظمة التحرير، تفهمت المبادرة التي طرحتها الشعبية، وجاء أيضا بالتفاعل كذلك الأمر فيما بينها وبين قيادة اللجنة المركزية لحركة فتح. بمعنى آخر أن التأجيل لم يكن رغبة فصيل واحد، وإن كان هناك بعض الفصائل أو بعض القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية مع الانتخابات، ولكن السمة العامة للنخب السياسية للقيادات السياسية الفلسطينية هي كانت مع التأجيل، وبالتالي المصالح الوطنية تحتم إجراء عدم إجراء الانتخابات الآن، لا سيما وأن الحكومة الإسرائيلية التي تقود الآن وهي أقصى يعني قوى النازية الإسرائيلية، هذه الحكومة لن تخرج من المشهد في أعقاب انتخابات، هذا إذا تمت الانتخابات لل 27 أكتوبر القادم، أي بعد يعني بعد أسبوعين و 17 يوم بالضبط. بالتالي نحن أمام لوحة يعني مختلفة بين العام، بين التأجيل الحالي والتأجيل السابق. التأجيل الحالي العوامل الموضوعية وتقديرات القيادات السياسية العديدة ترى، حتى أن بالمناسبة القيادة الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي أرسلت وفدا أمنيا إداريا لوجستيا قبل أسبوعين، واطلع على التطورات في الساحة وتفهم التوجه نحو عملية التأجيل.
8: تحدثت حضرتك عن التحديات الأمنية التي تفرضها إسرائيل ومنع وصول الصناديق لغزة والقدس، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه التطورات على مسار المفاوضات، وما الذي يمكن أن يغير هذه الظروف في الموعد المقبل الذي حددته السلطة بعد أشهر لعقد الانتخابات؟
12: يا سيدتي، من الآن إلى العام القادم هناك بالتأكيد تحولات دراماتيكية، يعني بالمعنى النسبي دراماتيكي، يعني مش تحول استراتيجي، وإنما سيكون هناك تحولات. إذا ما بقيت الحكومة الإسرائيلية الحالية هي يعني نفترض على سبيل المثال للحصر أن بنيامين نتنياهو كان هو الذي حصل على الأغلبية البرلمانية فيما بين القوى السياسية الصهيونية الإسرائيلية، وشكل الحكومة، بمعنى آخر أنه سيبقى هو سيد المشهد، وبالتالي سيبقى العامل الأمني والإرهابي والإبادة الجماعية ستبقى ماثلة في المشهد، ولا نعرف كيف يمكن أن تكون التداعيات والتطورات اللاحقة لهذا المشهد، لأن إسرائيل أساسا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار دائما أن بنيامين نتنياهو حتى الآن يسعى لفتح نيران الحرب في الجبهة الإيرانية، في الجبهة السورية، في الجبهة اللبنانية، في الجبهة الفلسطينية، في قطاع غزة. بمعنى آخر، واحد من العوامل إذا شعر بنيامين نتنياهو أن حظوظه دون المستوى وأن المرجح أن يتولى أو يكلف إيزنكوت برئاسة الحكومة، غادي إيزنكوت، عندئذ هو يعني سيدفع بعربة الحرب مجددا في الإقليم، ويتسوق مع ذلك الآن الرئيس دونالد ترامب الذي يبحث أيضا عن أوراق لتحسين موقعه في الانتخابات المصرية المقررة في 3 نوفمبر القادم، أي بمعنى يعني بعد 23 يوما، أي بمعنى آخر أن القوى المؤثرة التي تؤثر في المشهد الدولي والمشهد الإقليمي هم يعني بحاجة ماسة إلى إدامة الحروب وفتح توسيع نيران التطورات، لا سيما وأن أي منهما لم يحقق كامل الأهداف، يعني بمعنى آخر بنيامين نتنياهو لم يحقق أي من أهدافه على مدار الثلاث سنوات الماضية، إضافة لذلك هو متهم بقضايا الفساد، إضافة لذلك هو مطالب بالمساءلة والمحاكمة من قبل القوى السياسية على ما حدث في 7 أكتوبر. معنى آخر أن هناك سلسلة من الأزمات. أيضا الرئيس دونالد ترامب هو كل استطلاعات الرأي لا تعطي إلا أدنى مستوى من النسب التي لا يعني لا تؤمن أغلبية للحزب الجمهوري، وإنما الأغلبية تشير كل الاستطاعات بين 70 إلى 65% أن الحزب الديمقراطي هو الذي سيفوز بالأغلبية في الكونغرس الأمريكي النصفي.
8: إذن هل هناك مؤشرات حول توصل الفرقاء الفلسطينيين لتفاهمات خلال اجتماعات القاهرة؟ ما هي فرص إجراء حوار وطني شامل ينهي الانقسامات العصية على مدار عقود في ظل هذا المنعطف التاريخي لفلسطين؟
12: والله يا سيدتي العزيزة، إن الشعب الفلسطيني للأسف يعاني من مشكلة فقدان الثقة فيما بين القوى السياسية الناجم، لأنه لننتبه حماس ماذا فعلت بالسابع من أكتوبر؟ هل كان قرارا صائبا؟ ألم تقدم الذرائع المجانية لحكومة النازية الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو؟ ومع ذلك لم تعترف بخطأ، هي تدعي أنها انتصرت مثلا، وأيضا رغم كل ذلك الآن قيادة حركة فتح تنادي وتطالب بإجراء حوار شامل، وأعتقد أن الأسبوع القادم يعني نحن الآن مع بداية هذا الأسبوع سيشهد خلال الأيام القليلة القادمة انفراج حول هذا الموضوع، وآمل أن يتمكن الجميع. ولكن أنا من أنصار الرأي الذين ينادون بضرورة مساءلة حركة حماس عن المصائب منذ أن حصل الانقلاب في 14 حزيران يونيو 2007 حتى يومنا هذا، وكذلك عن الإبادة الجماعية وما أدت إليه من دمار هائل في وإبادة جماعية طالت نحو أو ما يزيد حتى على 300 ألف مواطن بين شهيد وجريح ومعتقل ومفقود، وإضافة للدمار الهائل الذي صاب ما يزيد على 85% من البنى أو المساكن والبنى التحتية والمساجد والمدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية. معنا نحن أمام حالة كارثية، على من يتحمل مسؤولية ذلك؟ طبعا المسؤولية أولا وثانيا وعاشرا ومئة إسرائيل، وعلى أمريكا وعلى الغرب الرأسمالي الذي شارك في الإبادة الجماعية، ولكن الذي أعطاهم الذريعة والمبرد يجب أن يتحمل مسؤولية ويجب أن يساءل.
9: عبرت إسرائيل عن غضبها لمنح الجنوب إفريقيا نافي بلاي القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية جائزة نوبل للسلام. واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن منح بلاي الجائزة لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي يمثل تشريعا للكراهية المناهضة لدولة إسرائيل حسب بيان الخارجية الإسرائيلية. وأضافت أن دورها في شيطنة إسرائيل بلا هوادة وبدوافع سياسية خير دليل على ذلك. بدوره رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جائزة نوبل للسلام أهينت بمنحها لنافي بلاي.
8: جاء ذلك على خلفية ترأس بلاي لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والتي وجهت اتهامات لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. في المقابل أوضحت لجنة نوبل للسلام أنها لا تتخذ موقفاً بشأن ما إذا كانت إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية من غزة، وذكرت في قرار منحها الجائزة أن بيلاي حاسبت قادة دول وجلبت الأمل لضحايا العنف والصراع وأظهرت بوصلة أخلاقية ثابتة خلال مسيرتها المهنية الطويلة. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد المجيد سويلم. مرحبا بك معنا في سبوتنيك دكتور، وبداية ما هي الدلالة السياسية والرمزية لمنح جائزة نوبل للقاضية الجنوب إفريقية التي ترأست لجنة تحقيق مستقلة وجهت اتهامات لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية؟
13: فليذهبوا إلى الجحيم، لأن هذا إذا كان مجرد صفعة سياسية لترامب ونتنياهو وللحكومتين في كلا البلدين المتوحشين، هذه مسألة يعني مفهومة. لأن الصفعة قوية وأعادة الاعتبار لمنطق العدالة في هذه الجائزة والتي كانت تغيب أحيانا تحت ضغوط أساسا أمريكية وصهيونية. وبالتالي المدلول السياسي لهذا الغضب وهذا الحنق الأمريكي والإسرائيلي مدلول واضح لكل التوجهات الإنسانية العميقة التي تعبر عنها هذه السيدة الشجاعة. على كل حال لا يوجد أي مفاجأة من هذا الغضب وهذا الحنق وهذه الشتائم التي كيلت لهذه السيدة الشجاعة التي تتزعم بجدارة ومنذ سنوات طويلة مسائل العدالة وحقوق الإنسان، وركزت كل جهودها في السنوات الأخيرة لأجل العدالة لفلسطين ولأجل إدانة التوحش الذي وصلت إليه العقلية الصهيونية والأمريكية، وبالتالي تصدت بكل بسالة لهذا المنطق، منطق الغاب ومنطق الإبادة ومنطق الإجرام الذي وصلت إليه الإدارة الأمريكية والحكومة الصهيونية اليمينية العنصرية الحاكمة في إسرائيل. المدلول السياسي واضح، صفعوا وشعروا بأن منطق العدالة يعود إلى المنطق الإنساني السليم والحس الإنساني السليم، وبالتالي لا يوجد أي مفاجأة هنا.
8: بالحديث عن هذه النقطة دكتور عبد المجيد، إلى أي مدى تؤثر هذه الرمزية السياسية والمعنوية لجائزة نوبل على مسار القضايا والتحقيقات المتعلقة باتهامات إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة؟
13: أعتقد أن هذا هو أهم سؤال يمكن أن يطرح في هذا الإطار، لأن حصول هذه السيدة الشجاعة على جائزة نوبل للسلام سيعزز من فرص المساءلة أمام مؤسسات القانون الدولي، ومن وجهة نظري أنها ستشكل ثقلا في أي رأي استشاري أو ملزم، وستكون سابقة من وجهة نظري على الأقل سابقة في ربما الوصول إلى استنتاجات أبعد من مجرد استلام هذه السيدة أو حصول هذه السيدة على الجائزة. بدأنا نشعر، وسأبدأ بالقول مثلا، أن حزب الخضر في بريطانيا قد أعلن رسميا ومن على منصة مؤتمره العام بأن الصهيونية هي حركة عنصرية معادية للإنسانية. هذه المسألة هي ليست جديدة أصلا، وأصلا كانت هذه الحركة أي الحركة الصهيونية قد صنفت كذلك، ولكن ألغي هذا التصنيف للأسف الشديد بعد اتفاقيات أوسلو. على كل حال، حتى من هذه الزاوية هناك تصحيح لمسار العدالة على مستوى العالم، وبالتالي من وجهة نظري أن هذه الجائزة ستعيد للقضية الفلسطينية اعتبارات كثيرة كانت غائبة أو مغيبة بذنبنا أو بذنب غيرنا، ولكن أعتقد أننا الآن أمام قفزة نوعية جديدة في إطار عودة العدالة إلى فلسطين.
8: في خضم هذا الغضب الإسرائيلي الأمريكي دكتور، الرئيس ترامب أعلن عن عقوبات على المحكمة أيضا، كيف تقيم فرض عقوبات أمريكية على الجنائية الدولية، وهل يمكن أن يؤثر على عمل المحكمة؟
13: نعم سيؤثر من الناحية التمويلية، ولكن الذي أراه بأنه كلما تمادى يعني ترامب في غيه وغطرسته في محاولة الدفاع عن التوحش الإسرائيلي والأمريكي طبعا، فأنه يخسر أرضية جديدة. لاحظنا ردود الأفعال من قبل المحكمة ومن قبل دول أيضا كثيرة في هذا العالم التي أدانت التوجه الأمريكي وهذا الاستعلاء الأمريكي، وأظن أن هذه معركة خسرتها الولايات المتحدة، وتواصل العناد لأن يعني الرئيس ترامب يعني كما نعرف هو رئيس يعني مشكوك في قدراته العقلية أولا، ومشكوك في مدى استقلاله عن ربما يعني إذا أردت أن أستخدم يعني كلمات أو ألفاظ معذبة، مشكوك في أنه قادر على الإفلات من الابتزاز الصهيوني له في الإدارة، وأظن أنهم يعني يخرجون له الملفات واحدا وراء الآخر في طريقة ابتزازية شيلوكية في حقيقة الأمر. وأنا أظن أن هذه المسألة يعني هو يذهب إليها مضطرا أحيانا، في جزء هو يذهب إليها صاغرا ومذعنا، وفي جزء آخر تشكل جزء من قناعاته، لكن لا يمكن على الإطلاق، لا يمكن على الإطلاق يعني أن نعتبر بأن سلوك الرئيس ترامب معزولا عن عملية الابتزاز التي يعني يقر بها ليس فقط يعني هذه ليست وجهة نظر فلسطينية أو عربية أو إسلامية، في الداخل الأمريكي هناك مئات وعشرات الشخصيات والمفكرين والكتاب والصحفيين والنخب الأمريكية التي باتت تجاهر بالحديث عن هذا النوع من الابتزاز للإدارة الأمريكية من قبل تحكمات وآليات تحكم يقوم بها اللوبي الصهيوني والإسرائيلي في الولايات المتحدة.
8: أخيرا دكتور عبد المجيد، هذا الاعتراف الأدبي بدور الجنائية الدولية عكسا للتيار السائد، إلى أي مدى يمكن أن يعيد لهذه الهيئة الدولية دورها ويدفع باتجاه تمكين هذه الهيئة المستقلة من الناحية التنفيذية؟
13: هذا أيضا سؤال مهم، مش مجاملة يعني. أيضا هذا يبدو أننا أمام مسارين من هذا النوع، وفي أغلب الظن أن ما تفضلت به من إشارة باتت تدرس وتراقب وتتابع من قبل هيئات يعني قانونية وسياسية وإنسانية مختلفة. ولذلك نعم أنا جوابي بأن هذه المسألة ربما تكون نوع من إعادة الاعتبار بالمعنى الذي تفضلت بالإشارة إليه.
6: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع. عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تواصل استهداف البنية التحتية للمواني الأوكرانية والسفن المستخدمة لصالح قوات نظام كييف، وأضافت في بيان أن القوات المسلحة الروسية واصلت شن ضربات جوية بواسطة طائرات مسيرة ضد مرافق البنى التحتية للمواني الأوكرانية
9: وكذلك السفن العاملة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. وأشار إلى أنه تم استهداف سفينة شحن تنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا في البحر.
8: أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن القوات المسلحة الروسية تمسك بزمام المبادرة بالكامل وتواصل التقدم في محاور منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقال أوشاكوف للصحفيين عقب المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، قال إن الرئيس فلاديمير بوتين أوضح بجلاء موقف روسيا من أهداف العملية العسكرية الخاصة ومهامها لم تتغير، وكذلك استعداد موسكو للتوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية من أجل تحقيق سلام طويل الأمد ومستدام.
9: وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر لروسيا على الاتفاق بشأن إمدادات وقود الديزل خلال تجمع انتخابي في ولاية نيويورك. وقال ترامب في مدينة سيراكيوز إن روسيا وافقت على إرسال ملايين وملايين البراميل من النفط إلى الولايات المتحدة، وهو وقود الديزل الذي تحتاج إليه فعلا.
8: صرح كيريل ديمتريف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمارات المباشر الروسي، صرح بأن الاتفاق بين موسكو وواشنطن بشأن إمدادات وقود الديزل يعكس قوة التعاون الاقتصادي بين البلدين ومزاياه للشعوب والعالم أجمع. وأشار ديمتريف أيضا إلى الجهود المشتركة التي بذلها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط والأسواق عام 2020.
9: واقتصاديا، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع قمة رابطة الدول المستقلة بأن حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة بين دول رابطة الدول المستقلة تتجاوز 90%. وقال بوتين إن وجود بنية مالية مستقلة عن التأثيرات الخارجية يتيح لدول الرابطة معالجة العديد من تحديات اليوم بفاعلية.
8: وأضاف أن هذا يتيح لدول الرابطة تعميق التعاون الاقتصادي بغض النظر عن أي تأثيرات خارجية أو ظروف السوق، وأكد على أهمية الجهود المشتركة لدول رابطة الدول المستقلة لحماية التاريخ المشترك ومنع تزييفه. وأشار إلى أن اللغة الروسية قوة موحدة فعالة في جميع أنحاء الرابطة الشاسعة، وقد نوقش هذا الأمر اليوم أيضا.
9: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت خبير الشؤون الاقتصادية والجيوسياسية الدكتور بير عزار. دكتور بير، بعد التحية، ما الدلالات الاقتصادية لتجاوز حصة العملات الوطنية نسبة 90% في التسويات المتبادلة بين دول رابطة الدول المستقلة؟
14: يعني هذا سؤال مهم جدا، ولكنه معقد أيضا جدا، يتطلب محاضرة، لأنه العلاقة التي تربط روسيا كالاتحاد الفيدرالي الروسي بما يعرف برابطة الدول المستقلة عملية معقدة جدا، ولا يمكن التكلم عنها من باب اقتصادي محض أبدا، لأن الاقتصاد هو عامل، هذه العلاقات الاقتصادية هي عامل لنسج علاقات تزداد قوة باضطراد، لأن رابطة الدول المستقلة هي في نهاية الأمر أتت من بعد تفكك أو على أنقاض تفكك الاتحاد السوفيتي السابق، وهذا التفكك روسيا كان لها الدور الأساس في تفكيك الاتحاد السوفيتي نتيجة الأعباء القانونية والأعباء على مجمل القطاعات ضمن فلك الاتحاد السوفيتي السابق، واستعادت عنه بما يعرف اليوم برابطة الدول المستقلة كأنها نسخة معدلة عن الاتحاد السوفيتي السابق، ولكن بكلفة أقل. ولكن مع الوقت هذه الدول المستقلة التي يمكن القول بأنها جمهوريات سوفيتية سابقة، واللي هو الاتحاد السوفيتي السابق انقسم إلى 15 جمهورية، 3 دول البلطيق، طبعا لا دخل لدول البلطيق برابطة الدول المستقلة عندما نقول إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وهنالك المجموعة الأوروبية، يعني روسيا، أوكرانيا، بيلاروسيا ومولدافيا أو مولدوفا، ولكن يمكن قولها مولدافيا، وجمهوريات آسيا الوسطى، تركمستان، أوزبكستان، كيرغيزستان، طاجكستان، وأذربيجان، والمجموعة الكوكازية نقول جورجيا وأرمينيا. إذن هذه الجمهوريات طبعا ليست كلها ضمن رابطة الدول المستقلة ولم تستطع أن تدخل جميعها بمعنى كأنها ضمن الاتحاد السوفيتي. استعادت روسيا بهذا الموضوع بعلاقات إلى حد ما ثنائية ورباعية، ورويدا رويدا بدأت الأمور تأخذ منحى إيجابي، لأن هذه الجمهوريات وجدت بأنها لا يمكنها أن تعيش بحالة من الإنعزالية الاقتصادية عن روسيا، ولو كان هنالك ميل باتجاه الغرب، ولكن الكل أعاد الحسابات. لا أقصد هنا أوكرانيا موضوع آخر، ولكن الجمهوريات الآسيوية التي كان لديها حنين إلى تركيا ولكن والإسلام السياسي، ولكن في نهاية الأمر الكل اكتشف بأن الشقيق الأكبر الأغنى والأكبر وهي روسيا تمتلك كل المقدرات للتفاعل معها اقتصاديا أحسن بكثير من التفاعل مع العالم الغربي والرأسمالية التي هي بغربة عنها لا تفهمها. هذا السبب أدى إلى زيادة التبادل ضمن روسيا الأخ الأكبر ودول الرابطة الدول المستقلة.
9: وكيف تساهم البنية المالية المستقلة عن التأثيرات الخارجية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين هذه الدول كما قال الرئيس بوتين؟
14: على الصعيد الداخلي هذا أمر ممكن، ولكن على الصعيد الخارجي أبدا ليس ممكنا. يعني لا يمكن التنصل من العلاقات، حتى روسيا لا يمكنها. يعني بالأمس حصلت الصفقة الكبيرة بين الولايات المتحدة وروسيا حول الديزل، يعني شئنا أم أبينا ما هو يحصل ضمن منظومة البريكس بمحاولة أقلمة أظافر الدولار والتعامل فيما بين أهم دول وأسواق ناشئة مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا إلى ما هنالك، ولكن لا أحد يستطيع أن يتنصل من الدولار. إذن على الصعيد الداخلي هذا أمر محسوم، يمكن أن يحصل التبادل، أما أن يكون هذا الأمر هو نوع من انجدار سميك جدا ضد التدخل الرأسمالية وتدخل منظومة الدولار، هذا أمر مستحيل مهما حاولت أي من الدول، لأن الاقتصاد العالمي الدولار هو عملة الاحتياط على مستوى الاقتصاد العالمي، لا يمكن لأي كان أقله في المدى المتوسط البعيد أن يؤقلم أظافر هذا الموضوع ويمنع التدخلات الغربية. كلمة الغربية غير دقيقة، يمنع تدخل الرأسمالية في أي من شؤون الدول الاقتصادية.
9: دكتور بير، إلى أي مدى يسهم ذلك في تسريع إنهاء هيمنة الدولار على المعاملات الاقتصادية الدولية؟ أم أن هيمنة الدولار ستبقى في المستقبل القريب على الأقل؟
14: لأن الدولار ليس للولايات المتحدة الأمريكية، الدولار هو ملك الرأسمالية والحركة الصهيونية من خلفها. الولايات المتحدة هي واجهة من أجل تستطيع أن تصدر هذه، يمكن القول مجازيا، هذه السلعة، يعني أقصد الدولار. أقول الدولار يستطيع أي دولة أن تأقلم أظافر الدولار إذا استطاعت أن تصدر سندات خزينة بعملتها الوطنية وتستطيع أن تجذب المستثمرين بالاستتاب بهذه السندات، يعني إذا كلنا ألوان الروبل و إذا استطاعت هذه الدول أن تصدر أو تصدر سندات خزينة عبر مؤسسات التصدير وبالتالي تستطيع أن تجذب المستثمرين، هنا يبدأ انهيار أو بدء أفول الدولار. ولكن ما تزال كل السندات على مستوى العالم، كل الأسواق المالية التي يفوق الرقم 500 تريليون دولار، 500 ألف مليار دولار، هذا أمر حتى الذهب، حتى عندما

0: وهمية.
1: دكتور بيرازر، أخيرا، كيف تساهم المنظومات المالية المستقلة عن الغرب في ترسيخ نظام عالمي متعدد الأقطاب وكسر احتكار الهيمنة النقدية الأحادية؟
0: سؤال عميق جدا. أولا، على الصعيد الاقتصادي لا يوجد أحادية، نحن في ظل واقع على الصعيد الاقتصادي الدولي فيه هرمية مثل الواقع السياسي. يعني لا يمكن القول اليوم في هذا الزمن بما يعرف بأحادية القطب أو تعددية الأقطاب أو ثنائية القطب. لماذا؟ لأن اليوم أشخاص العلاقات الدولية هم ثلاثة: الدول، المنظمات الحكومية، والشركات العبر الوطنية. الشركات العبر الوطنية هي التي تتحكم اليوم، هي التي تقوم بعملية الحروب، هي التي ترفض أن تهدأ أي معركة عسكرية لأنها تريد أن تبيع الأسلحة، تريد أن... لماذا يتم الاستثمار اليوم بالAI، الذكاء الاصطناعي، برقم 30 تريليون دولار، يعني يوازي حجم السندات الأمريكية؟ لماذا؟ لأن إذا لم يكن هنالك إمكانية تصريف. وهنا استطرادا سوف نشهد قريبا فقاعة في أسهم الذكاء الاصطناعي، وسوف تنهار الشركات بعد وقت لأن الأرقام غير صحيحة، ويتم تقييم الشركات أعلى بكثير من يعني قيمة أصولها أعلى بكثير من الواقع الحقيقي. سوف تشهد الأسواق انهيار في أو فقاعة، ما يعرف بالفقاعة بالذكاء الاصطناعي، مثل ما حصل بأسواق الأسهم أو أسهم الإنترنت في العام 1999-2000. ولكن هذا الأمر رويدا سوف يظهر، والفقاعة تتطلب محاضرة أخرى لنشرح ما المقصود بالفقاعة.
2: تراجعت أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لن تهاجم إيران قبل الانتخابات الأمريكية المقررة الشهر المقبل، في ظل محادثات بناءة لإنهاء الحرب التي تسببت في اضطراب أسواق الطاقة العالمية. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت $1.68، أي 1.61%، ليصل إلى $102.06 للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $1.31، أي 1.43%، ليصل إلى $90.18 للبرميل.
1: ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع مع تراجع المخاوف بشأن التضخم وتعرض سندات الخزانة الأمريكية لضغوط بسبب انخفاض أسعار النفط. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى $4,186 للأوقية، ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بعد أن سجل أدنى مستوى له في شهرين، متأثرا بارتفاع الدولار وزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
2: تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل أكبر في مطلع أكتوبر تشرين الأول، في وقت أدى فيه ارتفاع الأسعار الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط إلى إضعاف ثقة الأسر في الوضع الاقتصادي. وخلصت مسوح المستهلكين التي تجريها جامعة ميشيغان إلى أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى 46.3 هذا الشهر من نسبة 48.1 نقطة في سبتمبر أيلول الماضي. وأظهر المسح أن مؤشر توقعات المستهلكين بشأن التضخم خلال العام المقبل ارتفع قليلاً إلى 4.7% من 4.6% في سبتمبر أيلول.
1: ورياضياً، قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن الكاف يناقش العودة إلى إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية كل عامين. وجاءت تصريحات موتسيبي خلال مؤتمر استراتيجي للكاف في الرأس الأخضر، وكان قرار الكاف بإقامة البطولة القارية كل 4 سنوات قد أثار حالة من عدم الرضا على نطاق واسع في الأوساط الرياضية.
2: كشف رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم المصري عصام عبد الفتاح عن رغبة الحكم الصومالي عمر أرتان في الاستقرار بمصر والتحكيم بالدوري المصري خلال موسم 2026-2027. وقال عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية إن أرتان، وهو أحد حكام النخبة الأفارقة، تقدم بطلب رسمي في هذا الشأن للاستقرار في مصر والتحكيم بمسابقاتها المحلية. وأوضح رئيس لجنة الحكام المصرية أن أرتان تواصل معه وأبدى رغبته في إدارة مباريات الدوري المصري، مؤكدا ترحيبه بالطلب على أن يعرف

0: عرض على مجلس إدارة اتحاد الكرة لاتخاذ القرار النهائي.
1: تأهلت البلجيكية إليز ميرتنز إلى نصف نهائي دورة بكين للألف نقطة للتنس بعد فوزها على البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة 9 عالميا. وفازت ميرتنز المصنفة 19 عالميا على شفيونتيك بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6-7 و7-0 و6-3. ومن المقرر أن تشارك ميرتنز في نصف النهائي بمسابقتي الفردي، حيث تواجه الصينية جينغ تشينوين المصنفة 54 عالميا والزوجي إلى جانب الروسية ديانا شنايدر.
0: حقق ماكس فيرستابن سائق ريد بول مركز أول المنطلقين في سباق السرعة المقرر السبت ضمن جائزة سنغافورة الكبرى لسيارات فورمولا 1، متفوقا على جورج راسل سائق مرسيدس والذي سينضم إليه في الصف الأمامي تحت الأضواء الكاشفة على حلبة مارينا باي. وسجل الهولندي أفضل لفة بزمن دقيقة 1:31 و156 جزء من الثانية، متفوقا بفارق 120 جزء من الثانية فقط عن راسل.
1: ختام عالم سبوتنيك، للمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
3: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
2: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
3: نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
5: مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. في المغرب لا تتوقف التحديات أمام الحكومة والبرلمان عند حدود تحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي، بل تمتد إلى سؤال أكثر عمقا: كيف يمكن أن تتحول الإنجازات الاقتصادية إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين وفرص عمل الشباب وعدالة في توزيع ثمار التنمية بين مختلف المناطق؟ مع انطلاق ولاية تشريعية وحكومية جديدة، يضع العاهل المغربي الملك محمد السادس مجموعة من الملفات في صدارة الأولويات، من تعزيز الانسجام بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية إلى تمكين القطاع الخاص ووضع قضايا الشباب في قلب السياسات العمومية والعمل على استعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. بين طموحات الإصلاح وضغوط الواقع، تواجه المملكة تحديات اقتصادية تتعلق بالعجز التجاري وكلفة الواردات وأخرى سياسية واجتماعية تتصل بالبطالة والهجرة وتطلعات الأجيال الجديدة. فما فرص الحكومة الجديدة في تحويل التوجيهات الملكية إلى سياسات قابلة للقياس؟ وما العقبات التي قد تعترض تنفيذها؟ هذا ما نناقشه في هذه الحلقة من ملفات ساخنة مع ضيفنا الكريم الذي ينضم إلينا من المغرب، رئيس المركز الأفريقي للدراسات الاقتصادية الأستاذ رشيد ساري. أهلا بك أستاذ رشيد، وبداية لنبدأ بالصورة العامة للاقتصاد المغربي، ما أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الجديدة وما الملفات التي ينبغي أن تتصدر أولوياتها خلال الفترة المقبلة؟
6: صباح الخير أستاذ سراج. أولا يعني تصحيح لابد منه، وأنه أنا رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة. هذا المركز الذي أصدر مجموعة من التقارير وتناول هذه المواضيع، يعني مواضيع مرتبطة بالسياسة، المشهد السياسي في المغرب، كذلك الاقتصاد، ملفات التشغيل، التنمية المستدامة. إذن نحن دائما عن قرب يعني دراسة مجموعة من المواضيع التي لها أولا راهنية ولها كذلك علاقة بالمواطن المغربي. بخصوص جواب عن سؤالك، أظن بأنه اليوم الحكومة هي المقبلة أو التي سوف يتم تشكيلها مستقبلا، هي واعية بمجموعة من الملفات، أقول بأنها ذات البعد الاقتصادي وكذلك ذات البعد الاجتماعي، من خلال أقول من خلال البرامج الانتخابية التي تضمنت وعودا أقول عليها كبيرة، تضمنت كذلك ميزانيات، تم الحديث عن ميزانيات إضافية. وأظن بأنه اليوم السؤال الذي يجب أن تجيب عليه الحكومة المقبلة هو أنه يجب أن يكون هناك توافق بين معدلات النمو والتنمية، لأنه صحيح اليوم نتحدث عن معدلات نمو تقريبا وصلنا اليوم تقريبا إلى أكثر من 4.8% في حدود أكثر من يعني تقريبا نتحدث عن 5%، ولكن السؤال المطروح هو ما هو الأثر على المواطن المغربي؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن تجيب عليه الحكومة المقبلة، هو أنه إجابة عن هذا السؤال. اليوم هناك يعني لا يجب أن نخفي بأنه هناك توترات على مستوى الشرق الأوسط التي أصبحت ترخي بديرالها على الاقتصاد المغربي، تأثيرها لأنه نحن كمغرب يعني دولة غير طاقية، وبالتالي نحن نستورد أكثر من 90% من ما نحتاجه من مجموعة من المواد الطاقية، نحتاج يعني نستورده من الخارج، وبالتالي كلفة الفاتورة الطاقية كبيرة جدا كما قلت. إضافة إلى هذا لاحظنا بأنه هناك ارتفاع في مجموعة من المواد الأساسية، لأنه هناك إشكال آخر مرتبط بالشرق الأوسط من خلال مضيق المنداب وكذلك مضيق هرمز. ولكن اليوم يعني الملفات التي يجب أن تعالجها الحكومة الحالية، أولا يجب أن تحسن من أو تجد حلول للقدرة الشرائية، لأنه مجموعة من الأسعار لاحظنا بأنها ارتفعت. المسألة الثانية هو أنه اليوم كانت في الوعود أو البرامج الانتخابية أنه يعني تشغيل أو مناصب الشغل سوف يخلق 1,000,000 منصب شغل، كيف سوف يتم هذه العملية؟ اليوم نحن في حاجة إلى الحد من البطالة. وكذلك أشرت في مقدمتك لمسألة جد مهمة وهي العدالة المجالية، لأنه هذا هو ما تحدث عنه الملك محمد السادس في العديد من خطاباته، هو أنه يجب أن تكون هناك عدالة مجالية، أن يكون هناك المغرب الذي يسير بسرعة وليس بسرعتين، لأن هناك مناطق يعني توجد بها الصناعات، توجد بها مناصب الشغل، ولكن هناك مناطق يعني اليوم لن أقول لن تحظى بالعناية، ولكن اليوم هي في حاجة إلى عناية، لأنه اليوم هناك مجموعة من الأشياء التي هي إيجابية في المغرب. عندما نتحدث اليوم عن سياسة الدولة، هناك ميزانيات مرصودة أكثر من 200 مليار درهم لإحقاق العدالة المجالية والترابية، هناك ميثاق جديد للاستثمار الذي يشجع الاستثمار بدعم ترابي ومجالي في مجموعة من المناطق. إذا اليوم كذلك هناك يعني تحفيزات ضريبية، هناك كذلك الحديث على الإجراءات الإدارية التي تم التخفيض منها أكثر من 45%. إذا اليوم هناك مجموعة من الفرص وهناك تحديات كما أشرت إلى ذلك أستاذ سراج.
5: طيب، حضرتك أشرت إلى أن الاقتصاد المغربي يعاني من اختلالات في الميزان التجاري في ظل فاتورة الواردات واحتياج أو احتياجات الطاقة والمواد الأولية. ما الإجراءات اللي يمكن أن تتخذها الحكومة لتقليص العجز التجاري وتعزيز الصادرات والقدرة الإنتاجية المحلية؟
6: هذا سؤال جد وجيه. أظن اليوم يعني هناك مجموعة من الإجراءات التي تم القيام بها سلفا، عندما نتحدث اليوم بأنه كانت هناك مجهودات على مستوى الطاقات المتجددة، وأظن أن هذا المشروع اليوم نتحدث عنه هو مشروع أصبح عالمي. أي دولة اليوم أمام هذه التوترات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، وبالمناسبة في اعتقادي الشخصي بأنه هذه التوترات ممكن أن تصبح دورية أو أنه المشكل سوف يستمر، لذلك يجب حلول ناجعة. إذا اليوم في مسألة الكهرباء مثلا، عندما نأخذ الكهرباء هناك يعني الطاقة الشمسية التي نعتمد عليها، وهناك هدف أن نصل إلى استقلالية في مجال الكهرباء، أنه يعني يصبح يعني نسبة سد العجز في هذا المجال يصل إلى 52%، اليوم نحن وصلنا إلى 41%. هناك مجهودات، ولكن المجهودات لنكون صادقين بأنها ربما أنها تكون يعني الحلول ناجعة للمستوى المتوسط والمستوى البعيد، من خلال اليوم نتحدث عن طاقات الريحية والطاقات الشمسية التي هي موجودة اليوم. طاقات ريحية الشمسية هي في جنوب المغرب، طاقات ريحية هي اليوم في شمال المغرب، ولكن نتحدث اليوم عن مشروعات كبيرة في الطاقات في الهيدروجين الأخضر من خلال مشروع شبيكة، الذي هو يعني الكلفة الإجمالية سوف تصل إلى أكثر من 32 مليار دولار أتحدث، وهذا المشروع يعني سوف يكون على المستوى المتوسط والبعيد. ولكن هناك إجراءات اليوم من خلال اليوم المغرب يعني الحد من العجز التجاري، نلاحظ بأنه هناك يعني سياسة في المجال الصناعي، هذا جد مهم، يعني أنه اليوم المغرب أصبح من الدول التي نقول بأنها تصنع بشكل كبير في مجال صناعة السيارات الطائرات وكذلك في مجموعة من المجالات. اليوم العائدات السياحية اليوم أصبحت جد مهمة، استطعنا أن نصل إلى يعني رقم أكثر تقريبا، تحدث عن أكثر من يعني تقريبا 12 مليار دولار، هذا جد مهم. هناك قطاعات أخرى يعني اليوم هي في طور يعني الإنشاء أو أنه هناك انتعاشة. إضافة إلى هذا لا ننسى بأنه هناك تحويلات مغاربة العالم حتى هي تساهم في هذه المسألة، ولكن أظن بأنه اليوم حتى نكون صريحين، اليوم المغرب يعني كباقي مجموعة من الدول التي لا تتوفر على مواد خام طاقية، يعني الأمر أقول بأنه صعب، ولكن هناك مجهودات اليوم تبذل من أجل التخفيف من حدة هذه الارتفاعات على المعيش المواطن المغربي. من خلال أقول اليوم مثلا عندما نتحدث عن يعني الدعم الذي تم تقديمه لوسائل النقل، يعني اليوم تقريبا تحدثوا عن الذين يستعملون النقل عموما، يعني المركبات كذلك الشركات النقل، مجموعة من يعني سائق الأجرة، يعني اليوم هناك يعني 1.9 مليار درهم إلى حدود شهر غش من هذه السنة من أجل أن تبقى هناك توازنات. لا ننسى بأنه اليوم الفاتورة الكهربائية للمواطنين المغاربة وكذلك للمقاولات يعني منذ سنوات هي في نفس المستوى الذي كانت عليه من قبل، رغم أنه اليوم الكهرباء يعني نسبة كبيرة كما قلت أكثر من 60% نحن نستعمل المواد الطاقية، نستعمل الغازوال، وبالتالي اليوم يعني هذه المسألة يعني أنها بدعم من الدولة المغربية، كذلك قنينات الغاز التي يتم يعني اقتناؤها من طرف المواطنين وكذلك حتى من طرف المقاولات هي مدعمة من طرف الدولة. إذن اليوم هناك إجراءات على المستوى أنه الحفاظ على القدرة الشرائية، رغم أنه اليوم كما قلت بأنه كانت هناك مجموعة من الارتفاعات، ولكن هذا لا يمكن أن نقول بأنه هذه الحلول أو هذه الإجراءات يعني أنه سوف تمكننا من يعني الحد من العجز التجاري، لأنه هذا المشكل أصبح اليوم عالميا أستاذ سراج، على اعتبار بأنه اليوم كما قلت المواد التي الدول عفوا التي لا يعني تنتج الطاقة هي اليوم يعني في محك حقيقي أمام فاتورة كبيرة، اليوم كنا نتحدث يعني قبل هذه الأحداث التي وقعت اليوم بالشرق الأوسط والتوترات، كنا نتحدث عن تقريبا البرميل، الواحد سعر البرميل تقريبا في حدود 60 دولار للبرميل. اليوم تجاوز 100، ويعني سيناريوهات قاتمة. اليوم هناك حديث عن توقعات على المستوى العالمي أنه إذا تظلت أو استمرت هذه التوترات سوف نصل إلى 200 مليار دولار، وربما أنه تكون لنا مناسبة أخرى للحديث حول هذا الموضوع، كيف هو العجز التجاري في المغرب أمام هذه المشاكل التي نعيشها اليوم. ما نعيشه ليس مرتبط، أقول إذا كان هناك يعني بنسب يعني سوف نتحدث عنها، هذا الوضع يعني أكثر من 90% هو بالنسبة للعجز التجاري هو مرتبط بما يقع بدول الخليج. ولا ننسى صح. بأنه حتى اليوم أزمة المضايق كلفة المواد، لأنه دائما نحن يعني نتحدث بأنه الإشكال ويعني يعني في يعني محدود في المواد الطاقية، ولكن هذه المعابر اليوم وما يعني ما تعيشه من توترات، حتى ارتفاع اليوم المواد الأساسية من مجموعة من المواد التي نستوردها، الأمونياك مثلا اليوم على مستوى مجموعة من الدول هناك إشكالات أنه تصديره أصبح صعب، وبالتالي الكلفة اليوم ارتفعت حتى للمواد الأولية، هناك تأخير لأنه يجب اللجوء إلى مضايق أخرى. ولماذا أنا أتحدث عن التوترات على المستوى الدولي؟ لكي نبين بأنه اليوم ما نعيشه نسبة كبيرة يعني ما نعيشه هو مرتبط بالسياق الدولي.
5: طيب، الملك دعا إلى منح القطاع الخاص دورا وطنيا واستراتيجيا في التحول التنموي، ما الإصلاحات البنيوية المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات منتجة؟
6: أظن اليوم لأكون معك صريحة أستاذ سراج، وهذا ليس لغة خشب بصدق، الكرة في ملعب القطاع الخاص، ماذا تنتظر من الدولة المغربية التي قامت بمجموعة من الإصلاحات الضريبية؟ ماذا تنتظر من الدولة المغربية التي يعني أرست قواعد الاستثمار من خلال الميثاق الجديد للاستثمار، والذي يدعو أقول يعطي الإمكانية لدعم ودعم سخي على مجموعة من المجالات؟ ماذا ننتظر إذا كنا اليوم كما قلت هناك إجراءات ضريبية جد مهمة؟ أظن بأنه ما نحن محتاجين إليه أقول بأنه بالنسبة للمقاولات الصغرى والصغرى جدا ربما إعفاءات ضريبية، ربما كذلك يعني التقليص من نسبة الضريبة على الشركات من 20% إلى 10%. نحن كذلك محتاجون إلى أنه يكون أن تكون هناك حكامة في التدبير، يكون هناك تشجيع لمجموعة من المقاولات من خلال خاصة الصغرى وكذلك المقاولات الناشئة يعني في مجال يعني تأطيرهم ومواكبتهم. وأظن بأنه من بين الأشياء التي يجب العمل عليها هو تشجيع قطاع الخدمات. قطاع الخدمات أستاذ سراج مثلا في دولة كالصين، في دولة كالهند التي تحقق نسب نمو يعني مرتفعة، يصل إلى أكثر تقريبا 65% من حجم الاقتصاد الهندي، بينما المجال الصناعي نتحدث تقريبا عن 30% وقطاعات أخرى تشكل الباقي. اليوم نحن محتاجين إلى هذا المسألة، أنه تشجيع مجموعة من القطاعات وكذلك الابتكار في صنع القيمة المضافة. وأظن بأنه اليوم القطاع الخاص له مجموعة من الإمكانيات، له مجموعة من التشريعات التي تم وضعها من خلال اليوم حتى الإجراءات الإدارية التي تحدثت عنها سابقا وتخفيضها بأكثر من 45%. يعني كان من لن أقول كان من الأمينة يعني من الصعب، اليوم كان يعني إجراءات إنشاء مقاولة والحصول على مجموعة من الوثائق كان يتطلب في بعض الأحيان شهور، اليوم نتحدث عن أيام أو يومين، هذا جد مهم. اليوم أظن بأنه يجب أن كذلك المؤسسات المالية وأشير بأنه في خطاب العرش الملك محمد السادس أشار بأنه المؤسسات المالية يجب أن تدخل على الخط من أجل تشجيع هذه الاستثمارات. القطاع الخاص محتاج أستاذ سراج لمجموعة من التمويلات بطبيعة الحال، ولكن إذا كانت هذه التمويلات بفوائد بنكية صغيرة أو بتحفيزات أو يعني علاقات تشاركية أو شراكة بين هذه الأبناك وكذلك المؤسسات أو المقاولات التي تعمل في القطاع الخاص، أظن بأنه هذه من بين الشفرات التي يمكن أن نفككها من أجل أن يكون لنا قطاع خاص يعني قوي. لأنه ما الهدف من الميثاق الجديد للاستثمار؟ وهذا هو يعني في يعني هذه هي استراتيجية التي بنت عليها السياسة الاقتصادية للملك محمد السادس، هو أنه القطاع الخاص يشكل الثلثين والقطاع العام يشكل فقط الثلث، وهذا ما نطمح إليه.
5: رئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة الأستاذ رشيد ساري، كنت ضيفا كريما علينا من المملكة، شكرا جزيلا لحضرتك. الرهان على نجاح الولاية الجديدة لا يتوقف عند المؤشرات الاقتصادية أو حجم الاستثمارات، فهناك اختبار سياسي واجتماعي لا يقل أهمية يتعلق بمدى قدرة الحكومة والبرلمان على الاستجابة لتطلعات المواطنين، خصوصا الشباب الذين يواجهون تحديات البطالة ومحدودية الفرص ومخاوف المستقبل. العاهل المغربي شدد على ضرورة وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية بالتوازي مع الدعوة إلى تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وهي بالتأكيد أهداف تتطلب إلى جانب الخطاب السياسي إجراءات تشريعية وتنفيذية ملموسة وآليات للمحاسبة وقياس للنتائج. في الوقت نفسه تظل ملفات الهجرة والتعاون مع الشركاء الأوروبيين وفي مقدمتهم إسبانيا جزءا من التحديات التي تتطلب موازنة المصالح الوطنية مع الالتزامات الإقليمية والدولية. لمناقشة هذه الملفات وانعكاساتها على مستقبل المشهد المغربي ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن المرابط. أهلا بك معنا في ملفات ساخنة. من بداية يعني ما أبرز التحديات السياسية التي تواجه الحكومة والبرلمان الجديدين، وما مدى قدرتهما على تحويل التوجيهات الملكية إلى برنامج عمل يستجيب للأولويات الداخلية؟
7: نعم، في الحقيقة التحديات هي كثيرة ومتعددة، ويمكن يعني تقسيمها إلى ملفات واحد تلو الآخر. نعلم أن الحكومة الجديدة أتت في سياق سياسي داخلي ودولي وإقليمي كذلك هو معقد نوعا ما، وفيه تحديات اقتصادية تعنى يعني بغلاء المعيشة، بغلاء يعني موارد الطاقة عالميا، وهناك كذلك يعني تحديات مرتبطة بما هو اجتماعي بالخدمات الاجتماعية متعلقة بالحماية الاجتماعية، أوراش كبرى افتتحت في الولاية الحكومية السابقة ولا تزال مفتوحة إلى يومنا هذا. هناك أيضا تحديات يعني مرتبطة بما هو إقليمي مرتبط بأوروبا، مثل يعني قضايا الهجرة، قضايا المهاجرين السريين الذين كانت يعني في هذا الملف أحداث مأساوية قبل شهور قليلة يعني في مدينة سبتة. هناك يعني أيضا يعني ملفات أخرى مرتبطة بما هو سيادي، بما هو يعني إقليمي، الصحراء المغربية، العلاقة مع الجيران يعني مع الجزائر، مع القارة الإفريقية. فكل هذه الأمور يعني هي أوراش كبرى تدخل عليها الحكومة المغربية الجديدة، و يعني عينها على أن على صياغة سياسات حكومية وصياغة يعني توجهات حكومية تكون مندمجة ومتفاعلة مع هذه التحديات ومع التوجهات الكبرى التي يعني تذهب فيها المملكة. هناك كذلك سياق مهم جدا وهو الاستحقاقات الكبرى التي ستدخل عليها المملكة بعد أربع سنوات أو أقل، والحديث هنا عن كأس العالم الذي ينظم بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وهذا الاستحقاق يشكل الهاجس الأكبر لدى الحكومة الحالية من اقتصاديا واجتماعيا وكذلك وسياسيا وأيضا أمنيا.
5: العاهل المغربي وصف الولاية الجديدة بأنها تأتي في ظرفية استثنائية حافلة بفرص قد لا تتكرر. ما دلالات هذا التوصيف وما المطلوب سياسيا ومؤسسيا لاستثمار هذه الفرص؟
7: صحيح، يعني نحن نتحدث اليوم عن يعني إقلاع اقتصادي مهم وإقلاع تنموي مهم. المغرب على موعد معه في الخمس سنوات القادمة، وهنا يعني الحديث هنا أيضا عن أن السياسات التي اتخذت أو القرارات التي اتخذت قبل سنوات اليوم بدأت تعطي مفعولها وبدأت تعطي أكلها. نحن نتحدث الفرص التي تحدث عنها العاهل المغربي هي مرتبطة بما هو يعني إقليمي وما هو دولي وبخريطة سياسية يعلم الجميع أن المغرب سيكون له موقع أساسي فيها سواء إقليميا وقاريا، وبالتالي هذه المسألة يعني على المستوى الخارجي لابد أن تشكل فرصة كبرى وتحدي كبير للسياسيين لكي يكونوا على موعد معه وينخرطوا فيه كل يعني الثقل السياسي الممنوح لهم من اختصاصات ومن صلاحيات ومن يعني أدوار يلعبونها داخل المشهد السياسي. فهذا الأمر هذا يعني يشكل فرصة مهمة، وكذلك هناك يعني يعني معدلات النمو الاقتصادية، الأرقام الدولية التي تتحدث عن المغرب. هناك كذلك مسألة أن البنك المغربي يتوقع ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي بالمغرب، وبالتالي هذا الأمر هذا التوقع يعطي فرصة حقيقية للحكومة المغربية لكي تكون تحقق هذا التوقع يعني على أرض الواقع وتنزل برامج اجتماعية وسياسية داخلية. الملك محمد السادس يعني يتحدث من هذا المنظور، وهو يركز على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا للبلاد، وما يهمه في هذا الأمر هو المواطن المغربي في نهاية الأمر. والحديث يعني دلالات الحديث عن هذه الأمور يعني داخل قبة البرلمان هو دلالة له رمزية الاهتمام بالمواطن، لأن هذه المؤسسة تمثل في النهاية المواطن المغربي، هي التي تصين القوانين، تشرع القوانين، تعطي يعني المادة الخام يعني للسياسات العمومية، للسياسات الاقتصادية، للسياسات الاجتماعية، وما كل ما هو مرتبط بانتظارات وهواجس المواطنين المغاربة. وبالتالي هو يدعو صراحة يعني ممثلي الأمة وممثلي الشعب إلى أن يكونوا على موعد مع التحول الكبير الذي تشهده القارة الإفريقية، يشهده إقليم الحوض المتوسط، يشهده العالم ككل، وينخرط وانخراط المملكة المغربية في هذا التحول.
5: طيب، العاهل المغربي شدد على أهمية إعادة بناء الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة. ما الأسباب السياسية والاجتماعية التي ينبغي معالجتها لتحقيق ذلك؟ وما الدور الذي يمكن أن يؤديه البرلمان والأحزاب السياسية في هذا المسار؟
7: هو يعني سؤال الشباب دائما ما يطرح في المشهد السياسي المغربي والاجتماعي، وهذا الأمر يعني يشكل الهاجس الأكبر لدى المؤسسة الملكية ولدى المؤسسات الحكومية في المغرب. نحن نعلم أن يعني الشباب يعني اليوم لهم الحضور الوازن الأكبر سواء في داخل المؤسسات يعني السياسية وداخل المؤسسات الاقتصادية وفي الشارع كذلك. الحديث اليوم عن الشباب هو يأتي أولا تزامنا مع مرور سنة كاملة على أحداث يعني الاحتجاجات جيل زد التي كانت في السنة الماضية في مثل هذه التوقيت، والحكومة الجديدة هي أول حكومة تأتي بعد هذا الحراك، وينتظر منها الكثير لتحقيق المطالب الاجتماعية لدى الشباب. كذلك هناك يعني أحداث سبت مؤخرا التي حدثت في الشمال، وقد يعني كانت أحداث يعني وجدنا فيها الآلاف ومئات الآلاف من الشباب الذين يعني كانوا هم المركز الأساسي لهذه الأحداث. هناك كذلك سياق الانتخابات، وبالتالي يصبح الأولوية الكبرى والقصوى لدى المؤسسة يعني الملكية ولدى كل يعني المؤسسات المغربية هو الشباب.
5: نتمنى أن تكون المئة يوم الأولى مؤشرا جيدا على أداء الحكومة والبرلمان. الكاتب الصحفي أيمن المرابط كنت ضيفا كريما علينا من الرباط، شكرا جزيلا لحضرتك شرفتنا. إلى هنا تنتهي حلقتنا من ملفات ساخنة، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae.
4: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
8: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
4: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك،
9: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي. أنا محمد الكشك، أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش مفوضية اللاجئين تقول قرابة 6 ملايين طفل لاجئ كانوا خارج المدارس في عام 2025. تخيل معي، 6 ملايين طفل ليسوا أرقاماً في جدول إحصائي، بل 6 ملايين حلم نام على رصيف الانتظار. 6 ملايين طفل لاجئ كانوا في عام 2025 خارج جدران المدرسة، لا سبورة، لا دفتر، لا معلم يناديهم بأسمائهم ولا أي شيء. هذا ما كشفته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها الجديد الذي حمل عنواناً يحمل في طياته أملاً وألماً في آن واحد: مسارات نحو المستقبل، التعليم والفرص والاعتماد على الذات. الأرقام صادمة. من أصل 13 مليون طفل لاجئ في سن الدراسة حول العالم، كان 44% منهم خارج المدارس، أي ما يقرب من نصف جيل كامل يترك خلف الأبواب. لكن الحكاية لا تتوقف عند الطفولة المبكرة. المفوضية تكشف أن الانتقال إلى التعليم الثانوي يبقى العقبة الكبرى. في عام 2025 بلغت نسبة التحاق الأطفال اللاجئين بالمرحلة الابتدائية 65%، لكنها تنهار إلى 32% فقط في المرحلة الثانوية، والأمر أكثر قسوة بالنسبة للفتيات في الابتدائية. تتقارب أعداد الفتيات والفتيان، لكن في الثانوية تتسع الفجوة بشكل حاد. الفقر ومخاطر الحماية، الزواج المبكر وضغوط اجتماعية أخرى، كلها عوامل تدفع المراهقات إلى باب الخروج من التعليم وربما إلى الأبد. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مدير ومؤسس مدرسة اللاجئين والمهاجرين في مصر الأستاذ محمد أحمد آدم من الله. أهلا بك أستاذ محمد عبر سبوتنيك ببرنامج بلا قيود. والبداية اليوم من تقرير مفوضية اللاجئين حول تعليم أطفال اللاجئين وخاصة في المدارس. هناك حوالي 13 مليون طفل لاجئ في العالم، وكان منهم 44% خارج المدارس، يعني ما يقارب نصف جيل كامل أستاذ محمد. لكن البداية، ما الذي ألهمك لتأسيس مدرسة مخصصة لأطفال اللاجئين، وما الدافع الأول؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا لإذاعتكم وشكرا لبرنامجكم الجميل، وشكرا لاهتمامكم بالأطفال اللاجئين. البدايات كانت عام 2010، والفكرة كانت إنه أنا كنت متطوع في جمعية مصرية في القاهرة، ولاحظت إن أعداد كبيرة من الأطفال اللاجئين والمهاجرين إنه كانوا بدون مدارس بدون تعليم، وتأثرت كثير جدا. وبعد كده حاولت أعرف الأسباب، لقيت إنه أغلب الأسباب كانت منطقية إن يكون هم خارج التعليم. ففكرت إنه من حق الأطفال إنه يتعلموا، والتعليم حق للجميع. فبدت الفكرة من هنا. تمام، بدت الفكرة بفكرة بسيطة جدا، إنه لازم الأطفال إنه يلاقوا حقهم في التعليم. حاولت إنه أعمل استبيان لمجموعة من أسر الأطفال أو أولياء الأمور، ولاحظت إن في تحديات كبيرة أو في صعوبات كبيرة، منها عامل اللغة كان التحدي الأكبر، إنه في الفترة السابقة كان أعداد كبيرة من جنسيات غير ناطقين باللغة العربية، مثل الصوماليين، الأريتريين، الأثيوبيين، أعداد كبيرة الشاديين، كنغوليين، يعني أعداد كبيرة كان غير ناطقين باللغة العربية. وحتى الناطقين باللغة العربية كان في مشكلة في اللهجة، زي اللهجة السودانية العربية السودانية، اللهجة اليمنية العربية اليمنية، فكان في صعوبة في اللهجات. وبرضه كان في تحدي ثاني، إنه معظم اللاجئين إنه كانوا بيدخلوا مصر من غير أوراق ثبوتية، وكان بيتلقوا فقط بطاقة من المفوضية، البطاقة ما كانت معرفة لدى الجهات التعليمية في البلد المضيفة، ما كان بيلاقوا فرص تعليمية، والأسباب كثيرة. برضو الأسر كان عليها ظروف ضاقة جدا، أغلب الأسر بتكون الأمهات فقط، فالأم هي بتهتم بأنها توفر لهم السكن، توفر لهم سبل العيش، بتكون هي شقالة، فما حيكون لها طريقة عشان تقدر أن تدخل الأولاد المدارس. فصعوبات كثيرة كلها اجتمعت مع بعض، وكمان في الصعوبات الصحية، وكلها اجتمعت مع بعض. هم كانوا حديثين البلد المضيف، فكان برضو صعوبة بتاعت الاندماج مع الأطفال البلد المضيف، فدي كلها صعوبات خلت منهم ما يكونوا خارج التعليم.
9: إذن أستاذ محمد، من بين كل الطلاب الذين تم استقبالهم في مدرستكم منذ التأسيس، كم طفل تمكنتم من إعادته إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع؟
10: شكرا على السؤال، سؤال كبير وسؤال مهم. وفي البداية احنا بنشكر البلد المضيف، الدولة المصرية حكومة وشعبا على استضافتهم أولا للاجئين، وجود الأطفال اللاجئين على أرضهم، وإنهم لقوا فرصة أمل حتى ولو كانت ضعيفة في التعليم. نحن من خلال مركز تعليمي بسيط في منطقة شعبية بسيطة في السماعة، منطقة أرض اللواء، البدايات كانت عام 2010، كان المركز يضم 7 جنسيات في 2010، من ضمن الجنسيات كانت الجنسية السودانية شمال وجنوب، الجنسية الصومالية، الجنسية الأريترية، الجنسية الأثيوبية، الجنسية التشادية، وجنسيات أخرى. كلهم كانوا خارج، الأطفال كلهم كانوا خارج النظام التعليمي، وفي ذلك الوقت لا توجد أي مدارس خاصة بتعليم الأطفال اللاجئين. فأنا كنت متطوع في جمعية مصرية فحاولت بقدر الإمكان أنه أعيد الأطفال للتعليم. فبدينا مع متطوعين أيضا في الجمعية واستقلينا المكان مكان الجمعية وبدأنا بصورة طوعية في إعادة الأطفال للتعليم. فمن خلال عام 2010 حتى الآن استطعنا أن نعيد بالتقريب في مدرستنا الاستلاجين أكثر من ممكن تقريبا بالتقريب 5000 طالب.
9: أيضا أستاذ محمد، مدرسة اللاجئين ليست مجرد مبنى، يعني هي ملاذ للطالب اللاجئ. كيف تصفون التنوع الثقافي واللغوي بين طلابكم وكيف تحولون هذا التنوع إلى قوة؟
10: فعلا التنوع الثقافي كان إضافة وليس خصما. كان هناك تبادل ثقافي كبير بين الطلاب، والطلاب يختلفون عن الكبار، نفوسهم جميلة فكانوا يتبادلون الثقافات ما بينهم، الثقافة اليمنية، الثقافة السودانية، الثقافة الليبية، الثقافة الأريترية، الثقافة الأثيوبية، الثقافة الأريترية، كانوا يتبادلون الثقافات، وكانت الثقافات إضافة كبيرة بالنسبة لهم، كانت توسع معارفهم أكثر، كانت تحببهم للحياة أكثر، كانت تعرفهم على بعض أكثر، كانت تقوي الصلات ما بينهم، فكان كل ثقافة تأخذ من الأخرى ما يناسبها. فكانوا الأطفال في مدرستنا كانوا أطفال مميزين، كانوا أطفال ممتازين، كانوا أطفال أقوياء. الثقافات أضافت لهم الكثير، الثقافات كانت ملاذ آمن بالنسبة لهم، فكان نقطة تحول كبيرة وكان نقطة قوة بالنسبة لهم. حتى الثقافة المصرية معنا أطفال يعني أمهات مصريات، فبرضو كان يعني إضافة بوتغة لفهر كل الثقافات مع بعض. وبالنسبة لنا أن المركز أو المدرسة اللاجئين كانت عالم مستقبل.
9: أستاذ محمد، أيضا بالحديث عن التحديات لابد من ذكر التحديات العملية التي واجهتك في البداية. يعني هناك تحديات تخص التمويل والمكان الكوادر وأيضا مقاومة الأهالي، من وجهة نظرك ما هي أبرز التحديات؟
10: نعم، بدأنا عام 2010 في الجمعية الخيرية، وكانت تسمى جمعية تضامن أو ما يسمى بالمجلس المصري متعدد الثقافات للاجئين. بدأنا في ذلك الوقت لأنه كان في تحدي في المكان، في تحدي في التمويل، في تحدي في الكادر، يعني ما كان في معلمين ولا كان موجود تمويل ولا كان موجود مكان للمدرسة، ولكن يعني تحدينا المستحيل. وتناقشت مع بعض الزملاء المتطوعين في الجمعية وكانوا كلهم يعني خريجين جامعيين، وافقوا على انهم يبدوا بدايات تعليمية بسيطة مع الأطفال. انا كان عندي خبرة بسيطة في التعليم في السودان، فحاولت أنه أدرب الزملاء على طرق التدريس. وأيضا نشكر الجمعية على أنها أتاحت لنا مكانها البسيط الصغير، وبالتالي خلاص تغلبنا على مسألة التمويل عن طريق المتطوعين في الجمعية، وتغلبنا على مسألة المكان عن طريق مكان الجمعية. بعد كده بدأنا بدايات بسيطة 2010 بتدريس المواد الأساسية، اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية، عشان نوحد كل الجنسيات مع بعض. عام 2000 وبعد كده بدأنا بفصل واحد وأصبح بفصلين وثلاثة وأربعة. فبعد كده واجهنا صعوبة في المكان، لأن مكان الجمعية كان مكان بسيط، كان عبارة عن شقة واحدة فقط. ف2013 اضطرينا نعمل اجتماع، واضطرينا انه نبحث عن مكان بديل، واضطرينا نضع رسوم رمزية بسيطة فقط مقابل الإيجار، ومسريات بسيطة أو حوافز بسيطة للمعلمين. وبدأنا عام 2013 بصورة رسمية بمرحلتين، المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية أو المتوسطة. ثم انطلقنا عام 2017، اكتملت المدرسة وكان أول امتحان للشهادة الثانوية، والأطفال يعني تميزوا وحققوا نجاح باهر ودخلوا أفضل الكليات في جمهورية مصر العربية، والآن هناك طلاب تخرجوا من الجامعات المصرية، لدينا عدد كبير من طلاب المدرسة تخرجوا من الجامعات المصرية وفي كليات مرموقة، لدينا طلاب تخرجوا من كليات الطب والصيدلة والهندسة وإدارة الأعمال والتمريض، وأتمنى أن يكون هناك لقاءات أو توثيق لهؤلاء الطلاب الخريجين. جزء كبير منهم الآن مولود في مصر وجزء قادر مصر، فالحمد لله أنه فرصة كبيرة أنهم يحققوا أحلامهم.
9: أيضا أستاذ محمد، التقرير يكشف أن 44% من أطفال اللاجئين خارج المدارس، يعني ما السبب الحقيقي الأكثر تأثير في تسرب الطلاب من المدارس من وجهة نظرك؟ ممكن الفقر، الخوف، أم التعليم نفسه؟
10: هي كل الأسئلة اللي طرحتها هي كلها تكون واقعية وحقيقية، في كلها عبارة عن صعوبات. ونرجع قليلا من الطلاب اللي تخرجوا، هم كانوا المدرسة تخرجوا على المنهج يعني السوداني وعلى المنهج المصري، يعني طلاب امتحنوا الشهادة الثانوية السودانية وطلاب امتحنوا على الشهادة السودانية المصرية. بالنسبة للصعوبات، إنه كان أكثر الصعوبات هي صعوبات نفسية وعدم ثقة، وهناك أيضا صعوبات أسرية، إنه عدم الاستقرار الأسري للأسف الشديد، إنه الأسرة بتكون متنقلة داخل مصر من أجل سبل العيش، وبالتالي الأم مثلا تضطر أو الأسرة تضطر ترحل إلى مكان بعيد عن المدرسة خالص، في مكان ما لازم يعني ما تكون متوفر فيه أي مدرسة للاجئين. فهذه كلها كانت صعوبات مع بعض. هناك أيضا تحديات في الاندماج، هناك تحديات في اللغة، لأنه نحن في الأول بنحاول إنه الطلاب الغير ناطقين باللغة العربية إنه في الفترة الأولى يحاولوا إن يتعلموا اللغة أولا، ثم بعد ذلك يواصلوا التعليم. وأيضا التحدي الأكبر كان هو التحدي المادي أو دعم تعليم الأطفال، إنه الأطفال كانوا يتعلموا عندنا في الظروف قاسية جدا، يعني دريت إنه حتى مصاريف المواصلات، حتى مصاريف وجبة الإفطار، يعني فترة من الفترات إنه كنا متهدين على الأقل إنه نوفر وجبة إفطار للأطفال، ملاحظين إنه أطفال كثير إنه بيصير المدرسة يعني غير وجبة إفطار، لأنه الأم كان عندها أولوية عند أولوية أخرى، فكان ظروف صعبة جدا وضغطة جدا، وإنه ما كانوا بتعلموا تحت ظروف صعبة جدا. ونشكرهم على طموحهم العالي، ونتمنى أن يحققوا أحلامهم في المستقبل.
9: أيضا أستاذ محمد، لاحظنا أن التقرير يحذر من تسرب الفتيات من التعليم الثانوي بشكل حاد، ما القصة الكاملة وراء هذا التسرب؟ هل هو الزواج المبكر، الخوف، أم الضغوط الاقتصادية؟
10: نعم، حقيقة من يعني عزف كبير في الفتيات في المرحلة الثانوية وأيضا الشباب في المرحلة الثانوية لأسباب كثيرة، أهم هذه الأسباب الزواج المبكر للظروف المعيشية والاقتصادية الضاقة، فالأسرة بتحاول إنها تزوج البنت حتى تتخلص من الأعباء الخاصة بالبنت، وأحيانا أيضا ممكن الزواج يوفر فرصة حياة أسهل للأسرة، فدائما البنات تكون ضحايا، للبنات القاصرات بالتحديد ضحايا للزواج المبكر، وأيضا عدم إتاحة الفرص في الجامعات نسبة لعدم توفر الإمكانيات، إنه رسوم الجامعات رسوم عالية جدا، فعدد بسيط جدا من الأطفال بيكونوا محظوظين بيدخلوا الجامعات عن طريق المنح البسيطة، فمثلا السودانيين كان بيتمتعوا باتفاقية بين مصر والسودان، الاتفاقية تمنح دخول الأطفال دخول الطلاب السوداني للجامعات المصرية برسوم 10% فقط من رسوم الأجانب، يعني مثلا حاليا بالتقريب رسوم دخول الجامعات المصرية 3000 استرليني، فالطلاب السودانيين بيدخلوا بتكاليف تبقيني بسترليني فقط 10%، أما بقية الجنسيات الأخرى فهم مطالبون بدفع 3000 استرليني، وده مستحيل، فبالتالي كل الطلاب من الجنسيات الأخرى عدا السودانيين بيكون عندهم استحالة في دخول الجامعات المصرية. فحتى أنا ذكرت أنه في السنوات السابقة طلاب أنه تخرجوا من الجامعات المصرية في فئة السودانية لأنه بيدرس 17%، أما الطلاب من الجنسيات الأخرى للأسف الشديد ما عندهم أي فرصة، ليس لديهم أي فرصة في دخول الجامعات بالنسبة لارتفاع تكاليف خصوم الجامعات، وأيضا من أسباب عزوف البنات في دخول الجامعات يعني رغم من المرحلة الثانوية إنه عدد كبير من البنات بلجأوا للعمل داخل المنازل حتى إنه يساعدوا الأسرة، لأنه في مرحلة من المراحل ممكن الأم يحصل لها ظروف، الأسرة تحصل لها ظروف البيت تلقى نفسها هي مضطرة لمساعدة الأسرة. جزء كبير من البنات إنه يتيح الفرصة لأنهم يدرسوا أخوانها أو أخوات الصغار إن هي خلاص أخذت مرحلة من التعليم تقدر إنه تمشي حياتها، وبالتالي تدي فرصة لبقية أخوانها وأخواتها الصغار إنه برضو أيضا يلقوا فرصة من التعليم، لأنه التعليم الثانوي والتعليم الجامعي مكلف جدا. وللأسف الشديد في السنوات السابقة المفوضية السامة لشؤون اللاجئين لشؤون اللاجئين ما بتدعم التعليم الجامعي.
9: أيضا أستاذ محمد، يعني الطفل اللاجئ لا يحمل حقيبة مدرسية فقط، بل يحمل ذكريات حرب ونزوح وفقدان. كيف تتعامل مدرستكم يعني مع هذه الجراح النفسية؟ وهل التعليم وحده كافي؟ وما البرامج والأنشطة التي قدمتموها لدعم الفتيات وأيضا الطلاب اللاجئين؟
10: نعم، أنا بداياتي كانت الاهتمام بحماية الأطفال بصورة عامة، وكنت مهتم بحماية الأطفال وكنت أدافع عن حقوق الأطفال، فكانت بدايات منذ عام 2004 في حماية الأطفال في الاهتمام بقضايا الأطفال بصورة عامة بمختلف جنسياتهم. حتى في أتذكر في عام 2013 حصلت على جائزة من المفوضية السامة لشؤون اللاجئين بجمهورية مصر العربية، جائزة لخدمة الأطفال في ذلك الوقت، وأنا أشكرهم كل الشكر على تشجيع المتطوعين في الاهتمام بالأطفال، وكنت أتمنى أن تستمر هذه الجائزة لتشجيع مزيد من المتطوعين في مجال العمل الإنساني لخدمة أطفال العالم. فعلا الأطفال لديهم مشاكل أخرى، لديهم أحلام، لديهم تحديات في الحماية، هناك مشاكل بيعاني منها الأطفال. أكبر مشكلة هي التفكك الأسري، يعني التفكك الأسري مثلا حاليا الأطفال العادون من حرب السودان منذ 3 سنوات يعانون من التفكك الأسري. معظم الأطفال وصلوا إلى جمهورية مصر العربية، جزء كبير من غير أسر، جمع جيران، جمع أهل، جزء كبير وصل مع أسر متفككة اجتماعيا ونفسيا، وكان الأطفال ضحايا هذا التفكك. أيضا أطفال جايين من الحرب مشوهين نفسيا بآثار نفسية صعبة جدا، ونحن الآن حاولنا عملنا إضافة خدمة إضافية في المدرسة بإضافة الدعم النفسي للأطفال داخل المدرسة عن طريق أخصائية نفسية، أخصائية نفسية مستوعة أيضا، وهي تقوم بتدريب المعلمين على المبادئ الأولية للدعم النفسي، وهي بنفسها تقوم بالدور العلاجي لبعض الحالات الصعبة، والحالات الصعبة الآن كثيرة جدا داخل المدرسة.
9: أيضا أستاذ محمد، لو سمحت، كيف تقيمون دعم المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وما الفجوة التي لا تزال قائمة بين ما تحتاجونه وما تحصلون عليه؟
10: للأسف الشديد أنا ذكرت أن المساهمة بتاعت المفوضية إن فقط هي كانت مساهمة بسيطة جدا عن طريق، هي ليست مساهمة مباشرة ولكن عن طريق بعض المنظمات الشريكة مع المفوضية مثل هيئة الإنقاذ الكاثوليكية وهيئة إنقاذ الطفولة واليونيسيف، يعني منظمات هيئة إنقاذ الطفولة هيئة الإنقاذ الكاثوليكية واليونيسيف كانوا مشكورين مهتمين بتدريب المعلمين بعض تسجيل بعض الصعوبات، ولكن الدعم غير كافي، الدعم أقل من 10 سلمية بالنسبة لتعليم الأطفال. وحتى الآن هناك عدد كبير خارج عدد كبير من الأطفال خارج العملية التعليمية بالنسبة للأطفال، نسبة لعدم مقدرة الأطفال بدخول المدارس لبعض الصعوبات التي ذكرتها سابقا، وأصبحت الآن المنظمات عاجزة عن ذلك.
9: من وجهة نظرك أستاذ محمد، يعني ما الذي يجب على الحكومات والمجتمع الدولي فعله بشكل عاجل لدعم وتعليم اللاجئين؟
10: أنا أولا أشكر المنظمات الإنسانية التي تعمل في مجال تعليم الأطفال بصورة عامة، وأحمل المسؤولية الكاملة لجميع الحكومات في العالم بالتقصير في دعم تعليم الأطفال اللاجئين. لم أرى حتى الآن حكومة مهتمة بتعليم الأطفال اللاجئين أو تتبنى قضايا الأطفال اللاجئين.

0: وده فرصة سمحت للأطفال اللاجئين أن يتلقوا جزء من التعليم بخلاف الأطفال الذين يتواجدون في المعسكر. فنحن نناشد جميع المنظمات بالاهتمام أو بتأسيس منظومة تعليمية تحميها قوانين دولية لتعليم الأطفال اللاجئين.
1: أيضا أستاذ محمد، هل من وجهة نظرك يعني من الضروري وجود منهج تعليمي موحد للأطفال اللاجئين أم حسب منهج تعليم الدولة المضيفة؟
0: ناقشنا هذه القضية من قبل، وأنا من خلال التفاعل الأطفال، تفاعل الثقافات داخل المدرسة، كنا في البداية نتناول فقط المنهج السوداني والمنهج المصري، ولكن لاحظنا أنه بعض الأطفال كانوا مستائين، كانوا غير راضيين، لأنه ما بقي ثقافتهم. مثلا طالب صومالي لا يجد ثقافته في المنهج السوداني ولا المنهج المصري، وكذلك الطلاب من الجنسيات الأخرى، فكان هناك إحساس التكفير أو إحساس بالظلم تجاه ثقافاتهم. فحاولت أن أتواصل مع منظمة اليونسكو بإيجاد منهج عالمي خاص باللاجئين ودعم الاعتراف به عالميا، وهذا المنهج عن طريق خبراء يمكن أن يلبي طموحات كل الأطفال اللاجئين.
1: ختاما أستاذ محمد، ما الرسالة التي تريد إيصالها للعالم حول أهمية تعليم اللاجئين، وكيف ترى مستقبل تعليم اللاجئين؟
0: بصراحة شديدة، الآن رغم اجتهادنا لأكثر من 20 عام، أنا الآن من أكثر من 20 عام متهد في قضية دعم وتعليم وحماية الأطفال اللاجئين، ولكن حتى الآن لا أرى أملا كبيرا في وجود رؤية واضحة أو منهج واضح أو طريقة واضحة أو خارطة تعليمية واضحة للأطفال اللاجئين، ولكن أتمنى أن يكون هناك رؤية وأمل وإيجاد حل بتعليم الأطفال اللاجئين. وحتى الآن أنا أتحدث، هناك معوقات كبيرة جدا، هناك تحديات كبيرة جدا، هناك أكثر من 300,000 طفل لاجئ في مصر يعانون من صعوبات كبيرة في التعليم.
1: أيضا أستاذ محمد، لابد من كلمة أخيرة موجهة لأطفال اللاجئين الذين لا يزالون يجعلون أطفالهم خارج المدارس اليوم.
0: أولا أوجه شكري لكل المهتمين بتعليم الأطفال اللاجئين في العالم، وبصورة خاصة في أفريقيا أو في البلدان التي بها لاجئين، وأتمنى من جميع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وفي مجال تعليم الأطفال بالاجتهاد أكثر في إيجاد فرص أكبر، وبالتحديد منظمة اليونيسيف وهيئة إنقاذ الطفولة والهيئة الإنقاذ الكاثوليكية، وأيضا القنوات والإذاعات مثل إذاعتكم الآن. أنتم تقومون بدور كبير، مساهمة كبيرة، وهذا اللقاء بالنسبة لنا ضوء كبير في نفق تعليم الأطفال، وأشكركم كثيرا، وأكيد هذا اللقاء سوف يوصل صوتنا وصوت الأطفال اللاجئين من أجل التعليم، وأشكركم كل الشكر. وأيضا نوصل شكرنا لبعض السفارات التي ساهمت في الاهتمام بتعليم الأطفال. وأخيرا نشكر جمهورية مصر العربية حتى الآن على تحملها لأعداد كبيرة من الأطفال اللاجئين، وأيضا لديهم بعض الاهتمامات في تعليم الأطفال اللاجئين. نشكركم جزيل الشكر، وأيضا نتمنى أن لا يكون هذا آخر لقاء، وأن تكون هناك لقاءات قادمة تشمل.
1: كان معنا مدير ومؤسس مدرسة اللاجئين والمهاجرين في مصر الأستاذ محمد أحمد آدم من الله، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة. كنت معكم أنا محمد.

0: إذاعة سبوتنيك.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية.
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى اللقاء.
3: عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
4: أهلا بكم. لبنان بين نارين، نار الاستهدافات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب ونار التحركات الأمنية المريبة لحزب الله في الداخل. في الميدانيات الجنوبية المشهد لم يتغير، فالغارات تواصلت والقصف المدفعي لم يتوقف، والتفجيرات العنيفة ترددت أصداؤها في صيدا وجوارها. وفيما حزب الله منكفئ عن خوض أي معركة في الجنوب، فإنه يحاول أن يعوض عن ذلك بالداخل. فالقوى الأمنية ضبطت عنصرين منه وهما يحاولان تمرير 500 كيلوغرام من المتفجرات على حاجز للأمن الداخلي في ظهر البيدر، وهي مؤلفة بصورة أساسية من TNT والC4، والمعروف أن الC4 يستعمل بصورة أساسية في عمليات التفجير والاغتيال. فهل عاد حزب الله إلى عادته الإرهابية القديمة؟ وهل يهرب من فشله على الحدود ومن عجزه أمام إسرائيل باستهداف الداخل من جديد؟ وهل صدر أمر عمليات إيراني بضرب السلم الأهلي في لبنان؟ أسئلة برسم الأجهزة الأمنية التي عليها أن تجيب عنها بأسرع وقت ممكن، فالناس قلقون والتاريخ الدموي لحزب الله لا يطمئن، وخصوصا أن عملية ظهر البيدر ليست هي الأولى ولن تكون الأخيرة على ما يبدو. كل التفاصيل المتعلقة بفان المتفجرات في تقرير صبح إبلاوي.
5: الاثنين في 25 الأول 2026، ولد محاولة فان لنقل البضائع عبور حاجز ظهر البيدر التابع لقوى الأمن الداخلي. أوقف العنصر الفان بطريقة روتينية، وبعد التفتيش تبين أنه ينقل 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة، 250 كيلوغراما TNT و250 كيلوغراما C4 شديدة الانفجار موضبة داخل أكياس، وداخل كل كيس حوالي 80 كيلوغراما مقسمة أيضا إلى مجموعات صغيرة. هنا تم التواصل مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، الذي طلب تحويل المضبوطات إلى الشرطة العسكرية وتوقيف شخصين هما ها أليف مواليد 1981 وعين كاف مواليد 2001، وبعد التحقيقات تبين أنهما ينتميان إلى حزب الله. بحسب المعلومات طلب غانم التوسع في التحقيق من جديد، لأن بعض الأجوبة بحاجة إلى تفسير أكثر من قبل الموقوفين. وهنا اعترفا أن الشحنة من بعلبك متوجهة إلى الضاحية الجنوبية في بيروت، وأن قياديا في حزب الله يدعى السيد ساجد هو من طلب منهما تسليم المتفجرات إلى قيادي آخر.
6: السيفار هي مادة مؤلفة من 4 عناصر، 90% منها هي الأر دي إكس اللي هو المتفجر، وهذا الأر دي إكس يوازي 1.4 TNT. هلا أكيد بقلب السيفار وبيجي بودرة بيحطوا له مواد بايندر وبلاستيسايزر وزيت سيارات، زيت مثل نوع زيت سيارات، ليصير مثل المعجونة، بيصير مثل البات أمودلي، بتقدر تحطه وين ما بدك، فيك تعمل منه متفجرة بقلب سيارة، بقلب باب، بتحطها بقلب باب ما ببين، بعكس التي ان تي اللي هو بيجي أصابع أو بيجي بطريقة ما فيك تعمل له بات أمودلي.
5: لكن هل تستخدم C4 في تصنيع الصواريخ والمقذوفات؟
6: C4 منه سلاح تكتيكي، يعني مش إنه مثل البارودة أو مثل الفرد بتقدر تقوس فيه دغرة أو بتقدر تكبه. C4 ما فيك تستعمله حتى مثل الإمبلي، ومنه صاروخ، هو بيستعمل فقط للاغتيالات للكمائن.
5: الاغتيالات التي طالت بعد قادة ثورة 14 آذار والتي اتهم حزب الله بتنفيذها استخدمت فيها مادة C4، مثل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والشهيدين جبران تويني وأنطوان غانم، إضافة إلى الشهيد وسام الحسن. مصدر رسمي تخوف من وجود مخطط لإغراق البلد بالمتفجرات، خصوصا أن الجيش اللبناني اشتبك في الساعات الأخيرة مع مجموعة من المهربين كانت تحاول إدخال مواد متفجرة تشبه تماما تلك التي ضبطت عند حاجز ظهر البيدر، إضافة إلى مخدرات كما تظهر هذه الصور. علما أن الجيش اللبناني أحبط بتاريخ 1 تشرين الأول 2026 محاولة إدخال 245 كيلوغراما من مادة TNT شديدة الانفجار وأربع عبوات ناسفة ومفجر عبوات عدد 8، بالإضافة إلى أسلاك كهربائية خاصة بالمتفجرات حاول المهربون إدخالها إلى الأراضي اللبنانية من الأراضي السورية.
4: ومن سيناريو المتفجرات الأسود إلى بارقة أمل تجلت في قرار رئاسي أمريكي يمهد لطي صفحة عقود من القيود على السفر إلى لبنان. تقرير أنتوني مرشا.
0: بعد 41 سنة قرار تاريخي من واشنطن يفتح الباب أمام عودة الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الوثيقة الرسمية التي نشرت في السجل الفيدرالي الأمريكي تحمل توقيع الرئيس ترامب والقرار الرئاسي رقم 25-2026 الصادر في 30 من أيلول. بموجبه ألغى ترامب أربع قرارات رئاسية تعود إلى أعوام 1985 وال1992 و1998 وال2007، فرضت على خلفية المخاوف الأمنية المرتبطة باختطاف الطائرات وسلامة الرحلات الجوية من لبنان وإليه. والأهم أن الرئيس ترامب اعتبر أن هذه الإجراءات لم تعد ضرورية لضمان أمن الطيران، وأصدر تعليماته إلى وزير النقل بتنفيذ القرار فورا وإلغاء الأنظمة والأوامر المتعارضة معه. أما السفارة اللبنانية في واشنطن فرحبت بالخطوة معتبرة أنها ثمرة جهود دبلوماسية مشتركة بدأت تتبلور بعد لقاء ترامب بالرئيس جوزيف عون في البيت الأبيض في 21 تموز، وصولا إلى لقاء رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية ماركو روبيو ب 28 أيلول. لكن هل يعني القرار أن الرحلات المباشرة ستنطلق فورا؟ الجواب ليس بعد، فالقرار أزال عقبة رئاسية أساسية، لكن تشغيل الرحلات يحتاج إلى استكمال الإجراءات التنظيمية والتراخيص اللازمة وتحديد شركات الطيران التي ستتولى تشغيل الخطوط.
7: هذا ورحب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بقرار ترامب معتبرا أنه يعكس الثقة بإجراءات الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وأمن مطار بيروت. وشكر عون ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو على جهودهما مؤكدا التزام لبنان بالمعايير الدولية وآملا أن تسهم الخطوة في تعزيز الرحلات الجوية والتعاون بين البلدين.
4: سياسيا، مظلة دولية عربية لعبور الكومة الانتخابية، أوروبا تشترط غطاء أمميا ورئيس المجلس في الجنوب للمرة الثانية. تقرير رامي نصار.
8: أطال الله عمر الرئيس بري فالمرحلة تحتاج إليه، هذا ما يقوله دبلوماسي عربي نافذ في مجالسه الخاصة بحسب معلومات الام تي في، عبارة تختصر الحرص الأمريكي والعربي على إبقاء الحكومة وحماية الاستقرار حتى عبور الاستحقاقين الانتخابيين الإسرائيلي والأمريكي. ترجمة هذا الحرص تظهر في العلاقة المتحسنة بين بري ونواف سلام، حماية الحكومة في جلسة المساءلة، ضبط وتيرة الشارع والتفاهم مع سعودية على بقائها، وصولا إلى إصرار بري على تأجيل البت بملف دار الفتوى حتى تأمين الإجماع. وعلمت الام تي في أن رئيس المجلس توجه إلى المصيلح للمرة الثانية لمتابعة الأوضاع مع مسؤولي الحركة ورؤساء البلديات والمواطنين، لكن حماية الداخل تواكب مراوحة الخارج، فإسرائيل لا تريد تقديم تنازلات قبل انتخاباتها، وواشنطن لن تضغط عليها قبل الاستحقاقين الإسرائيلي والأمريكي فيما يتقدم الملف الإيراني أولوياتها. والنتيجة اجتماع تامبا مهدد بالتأجيل. والسفير الأمريكي ميشيل عيسى أوضح للإم تي في أن انعقاده لم يحسم وأن إرجاءه وارد إذا لم يكن مثمرا. بذلك تتعثر أجندة أمريكية كانت تستهدف التوصل إلى خارطة الطريق لانسحاب إسرائيلي كامل وانتشار كامل للجيش بخطوات متزامنة لتطبيق الإطار، نظرا أيضا إلى إيلاء الأمريكيين اهتماما خاصا لآلية تحقق ثابتة كضامن لإجراءات الطرفين. أوروبا تحاول في المقابل تثبيت حضورها، الاثنين المقبل ينتظر أن يقر وزراء خارجيتها بعثة التدريب والمشورة لن تنتشر في الجنوب وليست بديلا من اليونيفيل، لكن الجديد فيها إشراك قوى الأمن لتتولى مهامها ويستطيع الجيش التفرغ للحدود وسائر مسؤولياته. أما البديل الذي يطلبه لبنان فيحتاج إلى غطاء أممي وقرار من مجلس الأمن. وقد ربطت مفاوضات السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس المشاركة الأوروبية بضمانات دولية تتيح موافقة البرلمانات في الدول المعنية.
4: حياتيا ام اي بي وكريم خياط عنوان الفساد، فمن هم حماته؟ وان كانت فضائح الشركه المشغله لمعملي الزوق والجيه تبدا من قطع غيار غير مطابقه، فهي لا تنتهي عند الكذب والتزوير. تفاصيل الفضيحه مع الزميل حسان الرفاعي.
9: لاجل ساعه كهرباء لخمس اسابيع بس، ضربت لجنه الطاقه النيابيه بعرض الحياه كل فساد شركه ام اي بي. بس قبل ما نفوت بعمل اللجنة، خلونا نرجع نستعرض فساد بيت خياط لتعرفوا حجم الخطر على معاملنا اليوم. بمعمل الزوق عنا 10 مجموعات لتوليد الطاقة ومعهم مجموعة بخارية. سوق الصيانة والزعبرة بقطع الغيار من قبل الشركة المشغلة للمعمل نتج عنا تعطل مجموعتين. المجموعة رقم 9 انكسر فيها الكرانكشافت مثل ما واضح بهيدي الصورة، والمجموعة رقم 3 تعطل فيها التيربو. وعلى طريقة البزق ولزق، شركة ام اي بي نقلت التيربو تبع المجموعة رقم 9 على المجموعة رقم 3، وهيك منكون كلبنانيين خسرنا مجموعة سعرها أكثر من 19 مليون يورو. الفضيحة الأكبر ويلي وصلتنا لكسر المجموعات هو لجوء كريم خياط لكسر شروط العقد مع الدولة باستخدام قطع غيار أصلية من الشركة المصنعة للمجموعات وهي شركة مان. ببداية التشغيل كانت ام اي بي عم تستلم قطع الغيار من مخازن مؤسسة كهرباء لبنان، وبس انتهت بعض القطع من المخزون بدل ما تشتري من مان قررت تغش وتطمع وتشتري من شركات تانية ما بحق إلا تشتري منهم بأسعار أقل من سعر القطع الأصلية بحدود 70%. وسائق هيدي أكبر دليل، وفرق الربح بجيبتهم، ومش مهم إذا القطع كسروا المجموعات. أما الصيانة فما أدراكم شو الصيانة. بنص العقد انه شركة مان تشرف على الصيانة بس توصل المجموعات ل 30,000 ساعة عمل، وإلا ممكن بأي لحظة تنكسر مجموعة جديدة ونحط خسارة فوق 19 مليون يورو. وهذا شرط وضع بناء على توصية الاستشاري اي دي اف الفرنسي. للأسف مجموعاتنا تخطت 30,000 من زمان. بالزوق في مجموعات قربت من 40,000 ساعة شغل وبدون صيانة، والدليل كتاب الشركة المصنعة يلي بيقول ما عملوا صيانة وما بيضمنوا انه الصيانة صحيحة وهي مش مسؤولة. والسؤال، مين البطل يلي رح يتحمل مسؤولية المجموعات بس تنكسر؟ بما انه لجنة الطاقة النيابية ومجلس إدارة كهرباء لبنان قرروا ينسوا كل فساد بيت خياط.
10: سيد سامر حسنية عضو مجلس الإدارة قال لحنا كمجلس إدارة كهرباء لبنان جديد سنتحمل كامل المسؤولية عن أي عطل بيصير.
9: حماة الفساد بالأسماء سجي عطية، بولا يعقوبيان وسامر حسنية، والفاسدين المحميين هني يحيى مولود وكريم خياط. لفلفوا القضية وعم يجربوا يسكتوا الناس بإغراء ساعة كهرباء زيادة على 5 أشهر. ساعة كهرباء يمكن تكلفنا ميات الملايين ومعامل معطلة. وإن كان حاولت عصابة الفساد وحاميته تهرب الموضوع، في مين رافض التغاضي عن حكم القضاء؟
11: مطلق شخص بيشتغل بالمسؤولية العامة بالإدارة العامة، بيشتغل بالملفات، عنده أعمال مع الدولة بمطلق مجال. إذا في هناك من أخطاء ومن خلل ومن مخالفات يجب المحاسبة ويجب المسالة ويجب الملاحقة.
12: اليوم ضروري نعرف أنه في فصل بين المسار النيابي بالضغط لتأمين كهرباء والمسار القضائي. المسار القضائي بعده ماشي، إن من خلال القضاء أو من خلال المجلس الشورى الدولي. اليوم موضوع المحاسبة عن مين أخطأ بحق اللبنانيين هذا موضوع أساسي ما لازم نتراجع عنه أبدا.
9: سياسة يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب ما رح تمشي. بدنا دولة، يعني بدنا قضاء وقانون، والفساد والسرقة يوقفوا. ومن الآخر ساعة كهرباء لخمس أسابيع يمكن تكلفنا ملايين، ما بتحرز نتغاضى عن الفساد ولا بتحرز نخاطر بمعاملنا. وللأسف نوابنا يلي مفروض يحموا حقوقنا ويمثلونا ويبنوا دولة صارت وظيفتهم يحموا الفساد. تصبحوا على بلد.
7: روحيا وسينمائيا سيرة تجاوز صداها حدود لبنان، حضور يليق بها على الشاشة الكبيرة. شربل يجمع هيبة الإيمان وسحر السينما في أمسية مهيبة احتفت بقديس لبناني في رحاب بيروت ميديا زون. تقرير ستريدا بعينه.
13: انتهى العرض الأول من شربل، لكن أثره بقي حاضرا في أحاديث المشاهدين وانطباعاتهم. أنا الأثر بدأ من الحضور الرسمي والدبلوماسي والفني الذي تقدمه رئيس الجمهورية جوزيف عون والسيدة الأولى نعمة عون إلى جانب قائد الجيش الأيمن رودولف هيكل والسفير الأمريكي ميشيل عيسى والسفير الفرنسي باتريك دورال ووزراء ونواب وممثلين ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
14: ما تخافوا على لبنان، في قديس اسمه شربيل.
15: مار شربيل بكل تواضع هو قمة وروعة الإيمان. يعني
16: اللي ما بيأمن بالعجيب اليوم هيدي عجيبة، لأنه شوف قديس شربيل كيف جمع العالم كله من كل البيئات اللبنانية.
17: شربيل شخصية روحانية مهمة.
13: في داخل مبنى البلاك بوكس احتضنت تقنيات الصورة والصوت العرضة لتكون تجربة المشاهدة أيضا جزءا من انطباعات الحاضرين.
18: مار شربيل بالنسبة لنا مش بس قديس لبناني، مار شربيل هو صورة عن لبنان يلي منحبه بالعالم كله، واللي خلى البابا يركع قدام ضريحه بالزيارة التاريخية اللي كانت افتتاح لعهد فخامة الرئيس، واللي منتمنى يستمر ليحقق كل أهدافه اللي انذكرت بخطاب القسم التاريخي.
13: ومن خارج مبنى بلاك بوكس بقيت شرارة إيمان مار شربيل بالمسيح متقدة في قلوب الحاضرين.
19: مؤثر جدا وبيزيد إيمان المرء بربه ببلده وشباب بيعطيه ثقة أكبر.
20: ألف مبروك، وإن شاء الله بيصير صرح مش بس للأفلام الدينية، للاحتفالات بسلام لبنان، لأنه منستاهل هيك مطرح ومنستاهل إنه الفنانين يتكرموا هون.
21: شو حبيت أكتر شي بالفيلم؟
22: صرخة يمي، لأنه كتير مثلت فيها حلو.
23: ما وقفت دموعنا كل الموفي صراحة، very very well perfectly done.
24: أهم شغلة بفتكر بالموفي إنه أولاً تعلمنا كتير على من حياة مار شربيل ما كنا نعرفهم.
25: هذا بيثبت مرة جديدة إنه في نقاط التقاء كتيرة حقيقة بلبنان، منا بس إنه القضايا، يمكن القضايا السياسية أحيانا بتفرق.
26: كل المكان من أول ما وصلت أنا بحب كل شيء حلو، وميشيل مار عامل كل شيء حلو وبليق بمار شربيل، وهيك الواحد بيطلع من هون حاسس حاله يا رب يتقبل صلاتنا.
27: المهم من الفيلم ناخد الشيء اللي بيخلينا أكتر نتحد بالله
28: من كل النواحي، بيتركك هيك بسجود، بيتركك عم بتحس عم بدك تتعلم على هالشخصية اللي فاتي بقلبك وبعقلك.
29: واو واو، عن جد يعني تظهرنا ما حدا عم يفتح تمه، ما حدا عم بيحكي مع التاني، مش عم بقدر أحكي عن جد بعقل.
30: هو بداية فيلم، بس أنا اللي بدي أشوفه وبحسه وبقوله إنه هالقديس العظيم قريبا بالحقيقة رح يعمل شيء غير متوقع بالعالم كله، رح نشوف عظمة هالقديس لايف مش فيه.
31: فيلم كتير حلو، كتير رائع، شغله، إنتاجه، التفاصيل اللي انعملت إن كان من ناحية التصوير أو من ناحية الإنتاج أو الممثلين اللي كانوا عم يلعبوا هالأدوار كلهم واحد واحد.
32: بدي هني نديم يلي هو صديق وخي نديم هنا على هالشيدوفر، هيدا مشغول بطريقة رائعة، ما في لحظة ضايعة بالفيلم.
33: لما نجيت على الفيلم حتى مثل فيه مار شربيل لمسني لمسة كبيرة، وكل اللي كانوا موجودين بيعرفوا. اليوم اترجمت بشغل عظيم للكل.
34: الموفي أكتر من رائع، برافو لأول شيء لأم تي في ولنديم يلي عن جد أكتر من ما بتتوقع، وبتوصل لمرحلة بالموفي عن جد تنزل دمتك.
35: أنا عندي رسالة خاصة من الاغتراب لأستاذ ميشيل المر، كلهم عم بيقولوا له ميشيل المر ما توقف.
36: بلاك بوكس أول شيء نجاح كبير للأم تي في مثل العادة، ميشيل مر كل فريق الام تي في دائما افانغارد بكل مشاريع بيعملون. انا عم برجع ام تي بعد 11 سنه، بس فور مي اتس اولويز هوم. اليوم عمل نجاح كتير كبير نديم هنا، الف مبروك.
37: يمكن اكثر شيء بيعبر عن كل اللي شفناه هي الدموع اللي شفناها بعيون الناس هن وطالعين، هيدي بتحكي كل شيء.
38: شيء رائع يعني، بتحس بالقداسه، بتحس بعدين شيء بيعظم لبنان كمان. يعني شو بدنا نقول،
39: بتعرفي الصمت افضل شيء بهيك لحظه، لانه ما في شيء بيعبر.
40: لازم كل العالم تجي تحضره وترجع تشوف عن جد كيف كان هالقديس عايش، وعن جد فيلم رائع.
41: بعتقد هيدا انجاز تستاهل التهنئة عليه كام تي في وكنديم مهنا، لانه حطيتونا بخلال ساعتين وشوي بمطرح ما بيشبه المطارح العادية.
0: يعني بكينا شوي. لا بس حلو.
1: أثرتي أكثر شيء
0: بموت أخته وموت أمه.
2: هذا الفيلم معمول بقلوب، مش معمول بكلمات، كأني حسيت أني كنت قاعدة مع مر شربل.
3: يعني ما أنا بالنسبة إلي عم بقول له مرسي لشربل بس
4: كله من الأول للآخر، ما في سين اللي ما بتأثر وبتخليك تعرف أنه باقيين بهالبلد.
5: شربل ببساطته مدرسة كتير كبيرة، ياريت شوي نتعلم أنه نتواضع شوي مثل شربل نوصل لمرحلة كتير أكتر من هيك.
6: وهذا الفيلم أكتر من إنتاج، هو رسالة إيمان، رسالة سلام ومسؤولية وطنية وروحية.
7: كل فيلم كنت عم ببكي فيه من أول لآخر، لأنه بعت له لنديم أنا بالفيلم amazing وproud. حسيت حالي فخور كتير انه بعائلة الام تي في اليوم، حسيت حالي فخور انه فيت على الام تي في، الناس عم بتصلي، الناس بتأثر هالقد، حسيت حالي جزء من مشروع هيك كان نجح غامر فيه ميشيل مور ونديم.
8: هاللحظتين يلي مار شربل بيحكي امه من ورا الحيط وما بيقبل يشوفها، من نحن وصغار بس نسمع عنه ومنتأثر، فبالنسبة لإلي هاللحظة هالمشهد بيوجع.
9: أنا بعتقد إن إحنا عم نشهد على شيء ما كنت متوقع أشوفه، يعني مثل ما شفته اليوم، والله يعني الأوقات الوصف يعجز عن التعبير.
10: فمثل ما كان عم بيقول ما بيتعب مارك شربل، فبفتكر نحن بحياتنا اليومية إن كان شغلنا بوين ما بنشتغل أو شو بنعمل لبلدنا ما لازم نتعب.
11: بتعرفي في مشاهد صغيرة يمكن كل اللي حضروا الفيلم علقت براسهم، يلي هي إنه كان على طول هو يحمل الحجر الأثقل، يأكل الأكل الأعتق، فعلى طول كان يبدي غيره ويخلي حاله للأخير. هيدي الفكرة بحد ذاتها بتحفر فيك، بقى ما فيك تكفي حياتك بلا ما تكون أثرت فيك بمحل معين.
12: أكتر مشهد حبيته أثر فيه هو وقت اللي أمه على الشباك عم تحكي معه إنه قدي الأمومة مهمة، القداسة أهم.
13: حفل أشرفت عليه المنتجة المنفذة لارا معلوف لحد إلى جانب جيمي ماتا، وتضافرت فيه جهود كافة أقسام استوديو فيزيون، كما تولى الإخراج كريستيان نصراني. وفي 22 تشرين الأول يفتح شربل أبواب هذه التجربة أمام جمهور الصالة السينمائية.
14: بلديا، بيروت تترك لاحتلال الأمر الواقع وأعضاء بلديتها يتفرجون. موقف للسيارات تحت تمثال الشهيد الحريري يشغل منذ سنوات، والمحاسبة خارج جدول الأعمال. تقرير مجدولين لحام.
15: من نيسان 2023 وصاحب مطعم بيروت واي محمد غندور محتل المستودع تحت تمثال الشهيد رفيق الحريري، عرض على بلدية بيروت إنارة النصب وصيانة المساحة الخضراء حوله مقابل استخدام المستودع، ولما البلدية ما ردت احتلوا.
16: مرحبا حضراتكم، كيف قاعدين هون؟ يعني مش اخذين هيدا الموقع من بلدية بيروت؟ ما عندك علم؟ ما اجوا الدرك هون من يومين؟
17: أراضي بيروت مستباحة من بعد ما رفعوا علم حزب الله على تمثال رفيق الحريري، تحت التمثال في مستودع لبلدية بيروت أو موقف سيارات أصر مستثمر من بيئة الممانعة يحتله خلال هالسنوات.
15: القوى الأمنية عارفة،
17: حولوا لديبو بقلبه، برادات، كراسي، طاولات، مستودع الألكول تبعه بقلبه، كل شيء بقلبه دون أي مسوغ قانوني. من بعد ما راح عم يتشكى على موظف عنده سارق من عنده ألكول من الديبو، عم بيحقق الدرك وين هالديبو موجود، طلع الديبو موجود تحت تمثال رفيق الحريري، الشهيد رفيق الحريري.
15: ولليوم ما تسكر المستودع بالشمع الأحمر وأملاك بيروت سايبة.
18: مالياً، ملف تعويضات نهاية الخدمة يؤرق أصحاب العمل كما العمال. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولة شماس. أستاذ نقولة أهلا وسهلا فيك، مساء الخير. إذا بنحط الأصبع على الجرح، أين هو بالضبط موضع الشكوى بقضية التعويضات اللي ذكرناها؟ تفضل.
19: لك أستاذ ماجد، للأسف في فيلم رعب مالي جديد رح نحضره بلبنان قريبا إذا ما قدرنا نوقفه، يمكن بدنا عناية مار شربل هون. هو حقيقة بيتعلق بتعويضات نهاية الخدمة. شو هو الموضوع؟ أصحاب العمل دفعوا كل اللي بيتوجب عليهم قبل نهاية 2019 لصندوق تعويضات نهاية الخدمة بالضمان الاجتماعي، والمبلغ كان تقريبا 8 مليار دولار. المشكلة إنه صار اليوم ما بيزيد عن 6 أو 7% من هالمبلغ. الأسباب هي التالي: أولاً انهيار سعر الصرف، ثانياً ما خلوا الضمان الاجتماعي ينوع توظيفاته فراح صوب الليرة اللبنانية بدل ما يروح صوب الذهب والعقارات ويحافظ على هالثروة الوطنية، ثالثاً استعملوا أموال تعويضات نهاية الخدمة لصناديق أخرى، وبعدين الدولة سكرت على 1005. فالموضوع اليوم هو إذا كل أصحاب الحقوق وهيدا حلالهم جربوا يسحبوا أموالهم بدها تكلف هيدي المؤسسات تقريبا 4 مليار دولار، يعني تقريبا بده يرجعوا يسكروا اللي دفعوه أول مرة، وهيدا بالتأكيد هي وصفة لإضاعة الحقوق وسقوط الغالبية الساحقة من المؤسسات في لبنان. فهيدي إذا بدك الإشكالية.
14: طيب أستاذ نقولة، يعني شو السبيل للخروج من هيدا المأزق؟
19: ستنا السبيل هو معروف رح أقول لك، بس المرعب بهالموضوع أنه في تشابه رهيب مع موضوع تطيير الودائع. كيف؟ لأنه عنا بالحالتين الدولة ما شاء الله يلي هي بتقول أنا ماني مسؤولة عن شيء، أنا ما شفت شيء وما عندي شيء. بالطابق اللي تحته في من مال مصرف لبنان يلي بدد الودائع وعنده فجوة مالية، وبالمقابل منشوف أنه الضمان الاجتماعي كمان بدد التعويضات وعنده فجوة مالية. مننزل كمان المصارف انكسرت لأنه أموالها طيارة المصرف المركزي، وهلأ الخطر على المؤسسات أنه تطير أموالها لأنه عم بيبدد الضمان، وتحت المودع انضرب بهيركات، والخوف أنه المتقاعد ينبلي بهيركات أيضا. نحن كهيئات اقتصادية عم نشوف أنه التاريخ عم بيعيد نفسه، أول مرة مأساة وتاني مرة سخرية القدر عم بتوقعنا بنفس المشكلة. نحن عم نجند حالنا مشان تنقول للدولة عنا مقاربة قائمة على هدف هو المحافظة على الحقوق وعلى استمرارية المؤسسات، وهي خلينا نقول إيجاد إطار تشاركي بين القطاع الخاص والدولة، من خلاله الدولة بتساهم على قدر مسؤوليتها، ونحن طبعا نحن مستعدين نعمل هذا الشيء، ولكن بده يكون في تقسيط على المدى الطويل وأيضا من دون فوائد مشان تنعطي صاحب الحق حقه. بس الأمور ما بقى بتحمل، مشان هيك بدنا نقول للدولة خلينا نقول إنه الفشل ممنوع والعتب مرفوع.
18: شكراً أستاذ نقول، أهلا وسهلا فيك.
14: عام 1952 شهد شاطئ الأوزاعي غرق سفينة فرنسية، بطولة بحار لبناني أنقذت مئات الأرواح. نعود إلى تفاصيل تلك الحادثة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي مع مصطفى غبريس.
1: ب 23 كانون الثاني سنة 1952 كانت السفينة الفرنسية شامبوليون متجهة نحو مرفق بيروت، وعلى متنا 328 حاج مسيحي راجعين من الأراضي المقدسة. لكن قبالة شاطئ الأوزاعي انحرفت السفينة عن مسارها وسط أمواج قوية وبدأت تغرق. ومع تدهور الوضع توفي 11 بحار وأربع ركاب اختناقا، فيما بقي مئات الأشخاص عالقين على متن السفينة بوقت كانت إمكانات الإنقاذ بلبنان محدودة جدا. بهاللحظة اتدخل البحار اللبناني رضوان البلطجي. رضوان كان من عائلة معروفة بخبرتها الطويلة بالبحر وبمعرفة التيارات ومداخل المرافق، ورغم التحذيرات من خطورة الاقتراب من السفينة أخذ قاربه واتجه نحوه، وبعد أكثر من محاولة قدر يوصل للركاب وبلش ينقلهم على دفعات بين السفينة والشاطئ. وبحسب الروايات ساهمت هالعملية بإنقاذ حوالي 300 شخص من أصل 328 كانوا على متن شامبوليون. تاني نهار ظهرت السفينة من شطرة إلى قسمين، بينما تصدرت صور رضوان البلطجي الصحف، وتحولت عملية الإنقاذ إلى وحدة من أبرز قصص الإنقاذ البحري بلبنان. ولاحقاً نال رضوان تكريم رسمي على شجاعته، وبقي اسمه مرتبط بحادثة أنقذت فيها خبرته بالبحر حياة مئات الأشخاص.
18: إقليمياً، ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أنه تقرر تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض اليوم بعد أن أسفر هجوم استهدف المطار عن وقوع إصابات. هذا وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية إلغاء رحلاتها من الرياض وإليها بسبب إغلاق المطار، كما أوصت السفارة الأمريكية في الرياض بشدة جميع المواطنين الأمريكيين بتجنب مطار الملك خالد الدولي والمناطق المحيطة به. توازيا طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بتفعيل حظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين، في حين أفادت القوات الحكومية بأسر بعض عناصر الحوثي في المسراخ في تعز. بعد الإعلان يوم صحي مجاني.
14: والقطار على السكة.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
3: يا زيون بزع المرجع عيون وما بزع العيون،
2: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
4: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: للسنة الثانية عشرة على التوالي المركز اللبناني للتعلم المختص CLES يحتفي بيوم الصعوبات التعلمية المحددة. درج المتحف جمع الفن والتوعية. تقرير غريسيا أنطون.
1: على درج المتحف الوطني رأس موسيقى وتأثر واضح، مشهد فني حمل رسالة أنه الاختلاف مش عائق وكل طفل بيستحق فرصته. بمناسبة اليوم العالمي للصعوبات التعلمية المحددة، حول المركز اللبناني للتعليم المختص كلاس درج المتحف لمسرح جمع فيه الفن والتوعية.
2: المتحف هو رمز كتير مهم لنا للبنان، بيذكرنا أنه المستقبل بتحضر بالتربية والتعليم. الأطفال هن أطفال بروجرام دانس باي كلاس، وهن مخلوطين، يعني في ولاد عندهم صعوبات، ولاد ما عندهم صعوبات، ما رح تشوفوا الفرق، لأنه الولاد هاللي عندهم صعوبات تعلمية هن ولاد المنسيين، لأن ما بيبين عليهم، ومثله مثل غيره، لبل أوقات بيكون يمكن أذكى كمان، بس بيتعلم طريقة مختلفة.
1: 8 مراكز، 100 اختصاصي وخدمات تشخيص وعلاج مجانية، أرقام بتختصر جهود كلاس اللي أجرى نحو 10,000 تشخيص واستفاد نحو 2,000 طفل من علاجاته، كما جهز مع وزارة التربية غرف للدعم الدراسي ب 104 مدارس رسمية لما يبقى أي طفل على الهامش.
3: منذ 27 عاما يعمل على إدماج التعليم المتخصص، ولكي لا نخسر القدرات الكامنة ولو أنها مختلفة في شخصياتهم.
4: بيفرجي قديه نحن بحاجة لندعم هالولاد.
1: صحيح مش كل طفل بيتعلم بالطريقة نفسها، ولكن كل طفل بيستحق انه نكتشف قدراته ونساعده يوصل لأقصى إمكاناته.
5: وللسنة الثانية على توالي بلدية رومي تنظم يوما صحيا مجانيا. يارا الهندي.
6: أكثر من 33 محطة وكل واحدة عندها اختصاصها من الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط وغيرها، السرطان على مختلف أنواعه، فحوص النظر وفحوص نفسية كلها مجانية، واجتمعت اليوم برومية بيوم الصحة العائلية.
7: كل سنة عم يجي تكون إقبال أكثر من إقبال، بالفعل شغلة يعني حلما نعملها يمكن أكثر من مرة بالسنة. باسم بلدية رومي بدي أتشكر من القلب جميع الأطباء والممرضين وحتى الان جي اوز والشركاء. انا بنبسط كثير وقت اشوف الكبير بالسن عم يجي، وحتى عم نساعدهم يجوا اللي ما بيقدروا يجي من بيته، ونحن عم نروح نجيبه ونجي.
8: اليوم جبنا المستشفى على الضيعه، بقى بطل في حجه عند الناس اللي بتاجل مواضيع صحيه طارئه، وان شاء الله هيك مبادرات تتعمم على الضيع الثانيه.
6: الجمعيات اللي شاركت كثيره وقدمت خدماتها المجانيه وكذلك المستشفيات.
9: نحن للسنة الثانية عم نعمل هالمهرجان الصحي لحتى نرفع إذا بدك الوعي عن كثير من المفاهيم الخاطئة، وكثير ركزنا هالسنة كمان على الصحة النفسية.
10: شاركنا بهالحملة بتقديم فحوصات مجانية، وفي كذا فحوصات كمان، حتى في إذا نادور طلع حدا عنده في التست بوزيتيف بفحص الكولونوسكوبي بنعمل له إياه بسعر مخفض.
6: أهل رومي والجوار كانوا كتار بهالحدث لأن صحتهم أهم شيء.
11: مش كل العالم بتقدر تعمل فحوصات بالمستشفى، أما هون كله فري.
6: مختلف الأعمار شاركت، وهيك مبادرات بظل غياب التغطية الصحية رح تكون الأهم لدى المواطن اللبناني.
0: قضائيا أشار وزير العدل عادل نصار في كلمته الافتتاحية لهاكاثون لبنان للعدالة 2026 إلى أن الهاكاثون يساهم في ربط المحاكم وقطاع العدالة والسجلات التجارية بالتكنولوجيا والمكننة.
12: هذا البرنامج عم بيجمع كل الجمعيات بشكل أنه يحطوا قدراتهم لدعم بالمعرفة وبالمواكبة كل شخص ما عنده القدرات المادية اللي بتسمح له أنه يعرف حقوقه. وهون بيدخل دوركم، دور التكنولوجيا ودور هالعمل كله. هدف مش استبدال هالعمل هيدا، استبدال دور المحامي.
5: وصل القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع جولته البقاعية، فزار دار الفتوى في مجد العنجر وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والمطرانية المارونية في كسارة، حيث بحث مع المرجعيات الدينية والاقتصادية سبل تعزيز العلاقات اللبنانية السورية والتعاون المشترك. وخلال لقاءاته شدد الهزاع على ضرورة بناء علاقات جديدة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، كاشفا عن العمل على تسهيل الإجراءات الحدودية ومكافحة التهريب، ومؤكدا استعداد سوريا لتزويد لبنان بالكهرباء وإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة، كما دعا إلى تعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي.
13: في فترة يعني سابقة عمد النظام للتفرقة، فكان شعاره هو كمستبد فرق تسد، ولعل أكثر الشعوب دراية في هذا الموضوع هو الشعب اللبناني. عشنا سنوات يعني مريرة جدا، وبدأ أهالينا يطرقوا أبواب صراحة كي تفتح لهم، ولكن أغلبها كانت هذه الأبواب موصدة مغلقة إلا الباب اللبناني الحقيقة، الذي احتضن كثير من أهلنا السوريين يعني على وضعه وحالته اللبنانية، إنما فرش البساط وفتح الباب وتقاسم يعني رغيف الخبز، فمشكورين.
0: رحلت الشاعرة والفنانة التشكيلية باسمة بطولي والدة الزميل المخرج باسم كريستو، ونعت وزارة الثقافة بطولي مشيرة إلى أن الراحلة أصدرت دواوين الشعرية وأبدعت في الرسم بالألوان الزيتية والمائية، وشاركت في معارض فنية داخل لبنان وخارجها. واستعاد كريستو ذكرياته مع والدته في رسالة مؤثرة نشرها عبر إنستغرام، معبرا عن حزنه لرحيلها، فيما يبقى إرثها الشعري والفني شاهدا على تجربتها الإبداعية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الأحد 11 تشرين الأول عند الرابعة بعد الظهر في كنيسة السيد الحبشي غزير.
5: طرابلس تناقش مخاطر التأثيرات الإشعاعية، وبيروت تحتضن ناديا رياضيا ضخما، وبلدية البربارة تطلق قطارا كهربائيا. التفاصيل في هذا الشريط.
14: أطلقت المؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك وبلدية البربارة في قضاء جبال القطار الكهربائي باراترين خلال احتفال أقيم قرب مرفأ البلدة. وأوضح وزير الأشغال فايز رسامني أن القطار يمتد على مسافة نحو 3.5 كيلومترات بسرعة تتراوح بين 15 و20 كيلومترا في الساعة، وبقدرة استيعابية تقارب 45 راكبا، مشيرا إلى إمكانية توسيع المسار. من جهته اعتبر المدير العام لمؤسسة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا أن المشروع يمثل خطوة لإعادة إحياء قطاع سكك الحديد بعد أكثر من 50 عاما. أقيمت في جامعة بيروت العربية في طرابلس ندوة علمية بعنوان التأثيرات الإشعاعية لأنظمة الاتصالات وخطورتها على صحة المواطن. تناولت التأثيرات الصحية المحتملة للحقول الكهرومغناطيسية الصادرة عن أبراج الاتصالات والأجهزة اللاسلكية، وشدد المشاركون على أهمية إجراء قياسات دورية لمستويات الإشعاع وتعزيز الرقابة والتوعية المجتمعية والتمييز بين المخاطر المثبتة علميا وتلك التي لا تزال قيد البحث. في الواجهة البحرية لبيروت مجمع جديد لنادي The Revive Club التابع للاعب كرة السلة وائل عرقجة على مساحة تبلغ 4000 متر مربع، وذلك بحضور رئيس الحكومة نواف سلام. يجمع المجمع بين التدريب الرياضي عالي الأداء وأسلوب الحياة العصري ليشكل وجهة رياضية جديدة في العاصمة، وتخلل حفل الإطلاق تقديم عروض رياضية.
0: الفطر نوع من النبات أعطته أميرة أشكالا ومعان أخرى، نتعرف عليها في تقرير كارين نيكولا.
15: اسمي أميرة دعبول، أنا تخرجت من الجامعة اللبنانية فنون تشكيلية سنة 2017. كنت عم علم رسم ونحت من لما كنت عم بتعلم. من خلال نزهاتي بالطبيعة كنت عم بلتقي بأنواع متعددة من الفطر. كنت حب أشكالهم كتير، منهم طوال منهم قصار مدعبالين، إن بيشبكوا الشجر بيشبكوا الأرض. هاي العلاقة التواصلية بيناتهم خلتني من هالأفكار اطلع بقصة. هالقصة هي مجتمع متماسك متكامل، كل واحد منهم هو شخصية بيشتغلوا مع بعض حتى ينموا مجتمعهم سوا، بيضلوا متصلين بالأرض، ما في طموح ليكبر الواحد أكتر من التاني، عم يشتغلوا مع بعض لحتى يكملوا بعض. هلأ أول شي بلش بقطع بالمش المغطس بالجفصين، بغطسه بمي وغري وبلبس الحديد لحد ما ينسح التمثال. أكتر شي حبيت أني أستعمل مواد البناء مثل الحديد، الخشب، القماش، الجفصين، الحبال. صحيح برسمون وبعمل لهم سكاتشز وهيك، بس as I'm working on it بلش أعرف هو مين، شو عم يعمل، شو وظيفته بهالمجتمع. هي بلشت رحلتهم من قصة كنت عم بخترعها وبلش فيها بصورها، حبيتهم لدرجة انه خلص بدي طلعهم ليكونوا 3D. انا بحب هذا الشغل. ليش؟ لانه يونيك، ما في منه قطعة تانية. يعني ما بحب اعمل لها مولدينج حتى كرمال ما تخسر الشخصية شخصيتها. هلأ هأخلط الجفصين، هون محضرة مي وغرق. ماني سكوبتشز راحوا على الكب، ولهلأ بعدني عم طور بالبروسس تبعيتي. بحب القصص الخرافية وبحب طلعهم من خيالي على الواقع.
0: بعد الآن حادث غير مألوف
5: ولحظات رعب

0: كنا متأمل.
1: لأنه كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
6: بينكي برامس إنكن تجو. بينظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بيضم عيانات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.

0: أكبر مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
1: حادث غير مألوف على ضفاف البوسفور باسطنبول، عبارة سياحية ضربت بيخت قبل ما تضرب بقصر تاريخي عمره تقريبا 200 سنة على الضفة الأسيوية من المدينة. الحادث خلف أضرار بالمبنى التاريخي والرصيف البحري، ولكن لحسن الحظ ما سجلت إصابات. التحقيقات بعدها مستمرة لمعرفة ملابسة الحادث.

بثواني السيارة صارت تحت رحمة السيول. بتشيلي سيء صور من داخل سيارته اللحظات اللي جرفتها المي والوحول بالعاصمة سانتياغو، فالأمطار الغزيرة حولت الشوارع للسيول جارفة، والمشهد وثق قوة المي هي عم تسحب السيارات من دون أي قدرة على المقاومة. بعد 24 ساعة بعده هالفيديو عم بحقق ملايين المشاهدات.

لحظات رعب بحيرة بجواتيمالا، هليكوبتر وقعت فجأة وسط البحيرة بحادث استدعى تدخل فرق الإنقاذ. 5 أشخاص نجوا من الحادث بالوقت اللي أطلقت عمليات بحث وإنقاذ عن شخصين مفقودين. مشاهد الحادث سلطت الضوء على خطورة هالنوع من الحوادث وسط استمرار الجهود لكشف ملابسات هالحادث.

0: أخبار جديدة بنشرة بكرة ومن هلا لوقتها Stay Connected.
1: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
2: الرعب بيرجع بقوة مع الكشف عن التريلر الرسمي لفيلم The Exorcist Martyrs خلال نيويورك كوميك كون بطولة سكارليت جوهانسون وإخراج مايك فلانيغان. والقصة بتدور حول محققة بتواجه سلسلة جرائم مرعبة بتعيد فتح قضية قاتل متسلسل من الماضي قبل ما تكتشف أنه وراء الجرائم شر أخطر بكتير. والفيلم بينطلق عالمياً ب 12 أذار 2027.
3: How old? 15.
4: H.H. Holmes, America's first serial killer, said he was possessed by Satan. And the same goes for the Night Stalker, Jeffrey Dahmer, Bundy, Gacy.
2: بحضور مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود استضاف أمل وجورج كلوني بلندن النسخة الخامسة من حفل دي ألبيز اللي بتنظمه مؤسستهم سنوياً لتكريم شخصيات بتدافع عن العدالة وحقوق الإنسان حول العالم. وشهدت الأمسية تكريم أسماء بارزة من مجالات مختلفة من بينهم براد سميث رئيس مايكروسوفت والمصورة الصحفية لينزي أداريو إلى جانب ناشطين وصحفيين خاطروا بحياتهم دفاعاً عن قضايا إنسانية. أما الحضور فضم مجموعة كبيرة من النجوم والشخصيات البارزة من بينهم أما تومبسون، أنا وينتور، شارلوت تيلبري وداناتيلا فيرساتشي. وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
5: طقس الأحد ومطلع الأسبوع في صفحة الأحوال الجوية.
6: استفيدوا من طقس الأحد بنهار لأنه بالليل بيرجع الشتاء مش لوقت طويل. رح ناخد استراحة سريعة أول الأسبوع الجاي قبل ما نستقبل منخفض جوي جديد بيوصل على أجواءنا يوم الأربعاء. الهواء شمالي غربي سرعته 20 كيلومتر بالساعة والرطوبة 70%. الأحد بنهار الحرارة عم بتسجل 28 درجة بالعاصمة بيروت، كمان 28 بالبترون، 20 بكفر دبيان و19 درجة ببشرفي. بالليل عم بتسجل الحرارة 15 درجة بحتشيت، 14 بحراجل، 17 ببعقلين وكمان 17 درجة بحصبية. على الساحل موج البحر تحت النص متر بشوي والسماء مغيمة كتير. على الجبال كمان في غيوم كتير بنهار وبالليل في خطيطة كثيفة. إذا يوم الأحد ببلش مستقر بالقسم الأول من النهار قبل ما تتحول أجواءنا إلى متقلبة بالليل، بيبقى هيك الطقس ليوم الاثنين قبل ما تنحسر حالة عدم الاستقرار بالليل. ثالثا بناخذ استراحة سريعة من الشتاء والحرارة بتبلش توطى تتسجل 27 درجة بالنهار و21 بالليل، وأجواءنا بتبلش تتحضر تدريجيا لاستقبال منخفض جوي يوم الأربعاء والحرارة بتوطى بشكل إضافي. هذه كانت نشرتنا، تصبحوا على خير.
7: شكرا سليم. ختام النشرة تابعونا على فيسبوك انستغرام ومتفي.com.lb
5: وعبر MFM. شكرا لمتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.
7: إلى اللقاء.
8: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.

0: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكم تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحققوا.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
2: مساء الخير. الحرب الأمريكية على إيران وجبهاتها المتفرعة مستمرة، وكذلك تداعياتها على الشرق الأوسط ودول الخليج وأبرزها السعودية، حيث أخلي مجددا اليوم مطار الملك خالد في الرياض وتوقفت أعماله مؤقتا. تداعيات أرهقت الاقتصاد العالمي، فمع إغلاق مضيق هرمز تعطلت إمدادات الطاقة من حول العالم وارتفعت الأسعار، وما زاد من وطأة ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وما عقبها من عقوبات أمريكية على النفط الروسي، استهداف أوكراني للمصافي هناك، ووقف موسكو تصدير الديزل. الأسعار بلغت أعلى مستوياتها، وقبل أقل من شهر على الانتخابات النصفية الأمريكية تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات حتى نيسان المقبل، وعقد اتفاقا مع فلاديمير بوتين، نتيجته ضخ كميات كبيرة من الديزل الروسي في الأسواق العالمية، وطبعا من بينها السوق الأمريكية. خلف هذا القرار أسئلة كثيرة. بين اليوم ونيسان أشهر ستة، فهل هذا يعني أن واشنطن لا ترى نهاية قريبة للحرب على إيران؟ كيف سيترجم الاتفاق على كييف؟ وهل ستوقف استهداف المصافي الروسية؟ وهل موسكو قادرة فعلا على الالتزام بضخ الديزل مع ما تعرضت له مصافي؟

0: فيها أصلا؟ وتاليا هل ستنخفض الأسعار؟ الجواب لن يأتي لا من واشنطن ولا من موسكو ولا من كييف، إنما من محطات الوقود وأسعار النقل برا بحرا وجوا وانعكاساتها على يوميات العالم كله. وسط كل ذلك يقف لبنان منتظرا وعينه على ملفين الأسبوع المقبل: مباحثات الاتحاد الأوروبي الاثنين، وهي ستناقش بحسب معلومات الـ LBCI رسالة رسمية لبنانية تطالب باعتبار لبنان جزءا من الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا بما يشمل المهمة المرتقبة للأوروبيين في البلاد، وهي مهمة تدريبية عسكرية ميدانية قوامها 1000 شخص، من دون أن يعني ذلك حلولها مكان قوات اليونيفيل. ومباحثات جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات السلام في بيروت، وهي ستركز على اقتراحات ما بعد اليونيفيل وسط إصرار أمريكي على عدم التمديد لها. بين كل هذه المعطيات، إعلان ترامب رفع حظر الطيران المباشر بين لبنان والولايات المتحدة شغل اللبنانيين اليوم، فهل اقتربنا فعلا من لحظة إقلاع الرحلة؟
1: الجديد.
2: مساء الخير. رممت واشنطن جسر العودة بين نيويورك وبيروت، ورفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيود المفروضة على حركة الطيران، الأمر الذي من شأنه أن يفتح في المستقبل آفاقا جديدة للسياحة والتجارة والاستثمار بين البلدين. وترامب في المقابل لم يقيد حرية الحركة الإسرائيلية في لبنان، ومنح بنيامين نتنياهو ضوءا أخضر بحرية التصرف في الميدان الجنوبي مع صوت تفضيلي باللعب على هامش المفاوضات ورميها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. فهل يلقى الإطار الثلاثي مصير اتفاق مجلس السلام الذي يطفئ شمعته الأولى في مثل هذه الأيام على صفر التزام إسرائيلي بتنفيذ البنود الموقعة على رؤوس أشهاد أكثر من 20 زعيما؟ ترامب يرأس مجلس السلام العالمي، لكنه أسقط من يده حق النقد على نتنياهو، وفي الوقت عينه استخدم الفيتو ضد قرارات المحكمة الجنائية الدولية وأطلق حزمة عقوبات بحقها وأصدر حكم إعدام بحق نوبل الذي منح جائزة السلام لقاضية في محكمة العدل الدولية من أصول جنوب إفريقية أقرت بارتكاب إسرائيل جرائم إبادة بحق الفلسطينيين، وشن هجوما حادا على لجنة الجائزة ووصف القرار بوصمة عار لا تمحى. ازدواجية المعايير تركت الملف اللبناني مشرعا على رفض التمديد لليونيفيل وتحييد أي دور أوروبي كشاهد ومراقب، وبالتالي ترك لبنان فريسة لإسرائيل. أما في الملف الإيراني فحدث ولا حرج، فلا منتصر أعلن النصر المطلق ولا مهزوم رفع راية الاستسلام، وما بين بين يخوض ترامب انتخابات نصفية تارة يضرب بمطرقة الحرب ويخيل طهران بين إعطائه كل ما يريد وإما أنه لن تعود موجودة، وطورا يخفض السقف ويعد بإنهاء هذا الملف بطريقة أو بأخرى من دون أن يستبعد التوصل إلى اتفاق. وعلى التأرجح في الموقف بين تأجيل وتهديد، فإن لغة الإحصاءات واستطلاعات الرأي تسجل تقدم الديمقراطيين، ولهذه الغاية يتلاعب ترامب بحركة المرور في مضيق هرمز ويسجل تدفق النفط بمقياس تخطى حدود عبور الناقلات بعد الحرب قياسا لما قبلها. والسؤال البديهي هنا: لماذا لا تزال أسعار النفط تسجل مستويات عالية مع تدفق الذهب الأسود إلى الأسواق؟ اللهم إلا إذا تشابكت المصالح الأمريكية الإيرانية، إن كان بالمباشر أم بالواسطة عبر أساطيل الظل التي تسير رحلاتها عبر استيفاء الجانب الأمريكي كما الإيراني رسوما على المرور تجبى من رصيد شركات التأمين على الناقلات أو من خلال مافيا التهريب مع غض النظر من الجانبين. تعددت الاحتمالات والنتيجة واحدة: في منطق النزاعات تحضر الحلول متى حضرت المصالح، ففي اتصال هاتفي مطول دخل الكرملين وبقوة على خط فض النزاع الأمريكي الإيراني، ونقل الرئيس فلاديمير بوتين تصور نظيره مسعود بازرجكيان لحل الأزمة إلى الرئيس ترامب. وبما أن لكل مسعى مقابلا، فقد طرح بوتين فتح أنابيب الديزل وتوريد النفط ومنتجاته إلى أسواق أمريكا والعالم بأسره، في مقابل رفع العقوبات عن روسيا، وأعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ليختزل لبنان المشهد بمحضر متفجر مع الإعلان عن مضبوطات تشمل قرابة نصف طن من المتفجرات شديدة الانفجار، إلى جانب كرات وقوالب معدنية تثير الاشتباه بإمكان استخدامها في تفجيز عبوات، فيما يبقى تحديد استخدامها وقدرتها التدميرية رهن تقرير الخبراء ورهن ساحة مفتوحة على كل الاحتمالات.
1: MTV. أهلا بكم. لبنان بين نارين، نار الاستهدافات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب ونار التحركات الأمنية المريبة لحزب الله في الداخل. في الميدانيات الجنوبية المشهد لم يتغير، فالغارات تواصلت والقصف المدفعي لم يتوقف، والتفجيرات العنيفة ترددت أصداؤها في صيدا وجوارها. وفيما حزب الله منكفئ عن خوض أي معركة في الجنوب، فإنه يحاول أن يعوض عن ذلك بالداخل. فالقوى الأمنية ضبطت عنصرين منه، وهما يحاولان تمرير 500 كيلوغرام من المتفجرات على حاجز للأمن الداخلي في ظهر البيدر، وهي مؤلفة بصورة أساسية من TNT والC4. والمعروف أن الC4 يستعمل بصورة أساسية في عمليات التفجير والاغتيال. فهل عاد حزب الله إلى عادته الإرهابية القديمة؟ وهل يهرب من فشله على الحدود ومن عجزه أمام إسرائيل باستهداف الداخل من جديد؟ وهل صدر أمر عمليات إيراني بضرب السلم الأهلي في لبنان؟ أسئلة برسم الأجهزة الأمنية التي عليها أن تجيب عنها بأسرع وقت ممكن، فالناس قلقون والتاريخ الدموي لحزب الله لا يطمئن، وخصوصا أن عملية ظهر البيدر ليست الأولى ولن تكون الأخيرة على ما يبدو.
3: المنار. أهلا بكم. فوق كل الأهازيج الإعلامية والسياسية وقرع طبول الأحلاف العسكرية، ارتفعت ألسنة اللهب داخل مطارات السعودية لتحرق كل ألسنة الكذب والتهديد والتهويل واختراع الانتصارات الوهمية، ولتؤكد معادلة الشعب اليمني من جديد بأن المطار بالمطار والحصار بالحصار والبادئ أظلم. ومن يهمه أمر السعوديين فليخرجهم من الرمال اليمنية المتحركة إلى طاولة التفاوض على أساس الاعتراف بحق أهل اليمن وقوتهم وسيادتهم. فبحسب وكالات الأنباء العالمية، تعطلت حركة الملاحة الجوية في العاصمة السعودية الرياض، وظهرت أعمدة الدخان لتغطي على كل شاشات الفتنة والتهليل لقوى العدوان، ولتؤكد قدرة أهل الحكمة والإيمان على صنع المعادلات التي لن يستطيع الالتفاف عليها جموع المربكين والمتخبطين من باب المندب إلى مضيق هرمز. وأي قرار بالهروب من هذا الضيق إلى خيارات التصعيد لن تكون نتائجه إلا المزيد من النار التي تسعر غليان الاقتصاد العالمي. أما محاولة دونالد ترامب إطفاء أسعار النفط بالديزل الروسي فقد تحولت إلى إشعال مواجهة مع الأوروبي الذي اعتبر أن قرار ترامب السماح لروسيا بتصدير مئات الآلاف من الأطنان من الديزل لتهدئة أسعار السوق سيعزز حضور موسكو ويقوي اقتصادها ويساعدها على تعزيز ترسانتها العسكرية في حربها على أوكرانيا ومن خلالها أوروبا. في بلادنا الخالية من أي موقف سلطوي في وجه العدوانية الصهيونية، تتسع رقعة الاعتداءات على مرأى ومسمع من الدولة التي اعتادت التعداد اليومي للانتهاكات الصهيونية، وتريد للجنوبيين أن يعتادوا ويرضوا بعجز سلطتهم التي لا تقدر إلا على إطلاق المواقف المكابرة والتبجح والتصريحات المستهلكة. أما الواقع المعيشي المتهالك بفعل استفحال الفساد والغش زمن حكومة الإصلاح وتنامي الأحقاد السياسية التي تتواطأ مع العقوبات الأمريكية المفروضة على كل اللبنانيين واقتصادهم، فلا أفق ولا خطط ولا نوايا لمعالجتها من قبل سلطة الوعود والأقوال لا الأفعال. أما الفعل الذي سيكون محبطا لكل حصار وأحقاد هؤلاء فهو إطلاق حزب الله برنامج الإيواء للمتضررين من العدوان الصهيوني بما أمكن من قدرات، كما أعلن الأمين العام سماحة الشيخ نعيم قاسم. وسيكون موعد إطلاق هذا البرنامج الأسبوع المقبل بحسب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله.
1: OTV. من إيران إلى اليمن ومن غزة إلى لبنان، تتوالى التطورات التي تبقي المنطقة تحت ضغط العنف وتزيد المخاوف من اتساع المواجهات. وفي ظل هذا المشهد يبقى السؤال عن قدرة التحركات الدبلوماسية على إنتاج استقرار فعلي. جنوب لبنان الواقع في قلب هذه الاضطرابات يواجه واقعا قاسيا، احتلال إسرائيلي مستمر واعتداءات وتفجيرات تطاول القرى والمنازل وأهل تتعثر عودتهم بين الخطر والدمار. وأمام هذا الواقع تتحدد مسؤولية السلطة بوضوح العمل من أجل انسحاب إسرائيلي كامل وبسط سلطة الجيش حتى الحدود وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بالمؤسسات الشرعية. فاستعادة السيادة تتطلب سياسة متماسكة وموقفا لبنانيا واضحا وجهدا دبلوماسيا متواصلا يحمي الحقوق. وتمتد مسؤولية السلطة إلى الملفات الداخلية التي تمس حياة اللبنانيين، الكهرباء والخدمات والإصلاح وحقوق المودعين والقدرة على مواجهة أعباء المعيشة. المطلوب قرارات قابلة للتنفيذ وأولويات واضحة ومحاسبة على النتائج. فاللبناني الذي يقلق على أمنه ورزقه يحتاج إلى حكومة تتحمل مسؤولياتها.
4: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
5: الممثل ريان حركي شغف بالتمثيل أوصل لنجاحات درامية مميزة، والجمهور بعد ناطر منا أكثر، فشو جديدة للفترة المقبلة؟ سبوت أون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق عصوت كل لبنان.
6: سلوك مسبك

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
3: كنا متأمل.
4: أنا لبنان تلقى فريق.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
7: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.
8: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلت العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: التاسعة والربع من صوت كل لبنان، موجز الأخبار. أهلا بكم. في جديد الميدانيات جنوبا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات ضخمة وصلت أصداؤها إلى مدينة صيدا وشرقها، بالتزامن مع عملية تمشيط إسرائيلية باتجاه حداثة وعين عرب والوزانه. هذا واستهدف قصف مدفعي معادن بلدات المنصور وبيت يحون وأطراف برعشيت. كذلك أشعل الجيش الإسرائيلي حرائق في مناطق متفرقة من بلدة الخيام، طالت العديد من أشجار الزيتون ومدرسة المبرات في البلدة. توازيا دوت صفارات الإنذار في عرب العرامشي مقابل الحدود مع لبنان خشية تسلل مسيرة، وذلك بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. ولاحقا أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الحدث في الشمال هو إنذار خاطئ. أما بقاع عنا فقد سجل تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية على مستوى متوسط فوق قرى السلسلة الشرقية وصولا إلى قرى السهل. أفادت معلومات صحفية بأن الرئيس نبيه بري زار المصيلح للمرة الثانية لتفقد الأوضاع وعقد لقاءات خاصة. أعلن الطيران المدني السعودي تعليق العمليات التشغيلية مؤقتا في مطار الملك خالد الدولي في الرياض نتيجة اعتداء استهدف المطار، ما أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات. هيئة الطيران المدني السعودية أشارت إلى أنها ستعلن مستجدات استئناف العمليات في المطار لاحقا بالتنسيق مع الجهات المختصة. هذا ودعت السعودية مواطنيها الذين تأثرت رحلاتهم المتجهة إلى الرياض للتواصل مع بعثات المملكة. وكانت وكالة AFP قد نقلت عن مصدر دبلوماسي أن الحوثيين استهدفوا مطار الرياض بصاروخ. في الغضون أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط هجوم للحوثيين في محيط مطار ذباب في تعز وتكبيدهم خسائر بدعم جوي من التحالف. القوات المسلحة اليمنية قالت نفذنا أكثر من 1900 استهداف مباشر ودق خلال الساعات 24 الماضية. في المواقف اللبنانية المنددة باستهداف مطار الرياض، جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إدانته الاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية ومرافقها الجوية ومنشآتها الحيوية وفي مقدمتها مطار الملك خالد الدولي. وأكد رئيس عون أن هذه الاعتداءات تشكل تهديدا لأمن المملكة واستقرارها ولأمن المنطقة واستقرارها كذلك. الرئيس عون أعرب عن تضامن لبنان الكامل مع المملكة قيادة وشعبا، مؤكدا وقوف لبنان إلى جانبها في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. النائب فؤاد مخزومي دعا الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصنيف جماعة الحوثي تنظيما إرهابيا، أسوة بعدد من الدول التي اتخذت هذه الخطوة، وأضاف أن الأوان للانتقال من الإدانة إلى المساءلة ومن التضامن بالكلام إلى المواقف والإجراءات الفعلية.
0: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: Thank you. بدك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: تواصلون الاستماع إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في جديد الصراع الأمريكي الإيراني وتعليقا على الهجمات على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سننظر في الأمر في خلال أيام. إلى ذلك نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول أمني أن محادثات جرت مؤخرا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن ضرب إيران من دون قرار نهائي. في حين نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول رفيع أيضا أنه لن يكون هناك هجوم بمبادرة إسرائيلية على إيران قبل الانتخابات. تحدث الحرس الثوري الإيراني عن انفجار بناقلة نفط عملاقة في إثر اصطدامها بلغم في أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني في مضيق هرمز، محذرا من أن الحريق هو مصير أي ناقلة نفط مخالفة تحاول تجاهل أمن المضيق وقوانينه. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيوني تغرق سفن لو فيها بحارة.
1: بصفن أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: الممثل ريان حركي شغف بالتمثيل أوصل لنجاحات درامية مميزة، والجمهور بعد ناطر منه أكثر، فشو جديدة للفترة المقبلة؟ سبوت أون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.

0: مشاهدينا الكرام من العاصمة الروسية موسكو، أحييكم ورحبوا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أستضيف هذه الحلقة البروفيسور ألكسندر كابلان. ألكسندر يا
1: بروفيسور كابلان، مرحبا،
2: طاب يومكم.
1: يسرني أن نلتقي مجددا، وهذه المرة هنا في مقر قناتنا، فأهلا وسهلا بك.
2: يسعدني ذلك.
1: إذن اليوم نواصل ما سبق أن تناولناه من مواضيع مثيرة للاهتمام تخص دماغ الإنسان. راجت في الفترة القريبة الماضية على نطاق واسع كما تعلم مواضيع من قبيل التفرد التقني أو الوحدانية ورقمنة الوعي وما بعد الإنسانية وما إلى ذلك. وفي السنوات العشر الأخيرة تم تصوير أفلام ومسلسلات عديدة عن مستقبل البشرية المهجن أو المهيبرد إن صح التعبير، وهذا كله يكتسب اليوم شعبية كبيرة ويستحوذ على وعينا إذا جاز التعبير. صار الإنسان يتطلع بنوع من اللهفة إلى مستقبل مبهم سيكون فيه البشر كأنصاف آلهة حين يتم ترقية جسم الإنسان بشكل نوعي. مثلا يتناول يوفال نوح حراري هذا الموضوع في كتابه الشهير هوموديوس. أما عالم الدراسات المستقبلية رايموند كورتسفيل فيصف لنا كيف سيبدو مستقبلنا، وأود أن أتلو عليك مقطعا من كتابه لأن ذلك يبدو لي مثيرا للاهتمام. إذن يقول كورتسفيل في كتابه الوحدانية قريبة ما يلي: سنتحول أكثر فأكثر إلى كائنات غير بيولوجية إلى أن نصل إلى حالة يغلب فيها الجزء غير البيولوجي ويفقد الجزء البيولوجي أهميته. مع ذلك فإن الجزء غير البيولوجي الميكانيكي سيكون على درجة من القوة تمكنه من نمذجة أو محاكاة وفهم الجزء البيولوجي بالكامل، وبالتالي إذا اختفى الجزء البيولوجي فجأة فلن تكون لذلك أهمية تذكر، لأن الجزء غير البيولوجي سيكون قد استوعبه بالكامل. نهاية الاقتباس. وهنا ينبثق السؤال: وماذا بشأن الدماغ؟ يعني اليوم يمكن تبديل الكليتين، القلب، أي ثمت أعضاء يمكن زرعها. لنسلم جدلا أن ذلك كله سيكون بالإمكان مستقبلا استنساخه بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد، ولكن لا يمكن فعل ذلك مع الدماغ، فما العمل مع تلف الدماغ مع التقدم في العمر؟
2: للحقيقة حتى البنكرياس لا يمكن استنساخ هو بطابعة ثلاثية الأبعاد، وحتى الآن لا توجد أسس نظرية تتيح لنا التفكير بذلك. هناك أعضاء يمكن استنساخها، هيكل القصبة الهوائية مثلا، غير أن النجاح في هذا المجال لا يزال متواضعا جدا، فما بالك بمسألة الدماغ؟ على العموم لا يوجد أي أساس للتفكير بإعادة تكوين الدماغ على طابعات ثلاثية الأبعاد ولا خماسية الأبعاد، والسبب في ذلك بسيط جدا. الدماغ جوهر مادي طبعا، ومن حيث المبدأ لو وجدت طابعة سحرية لاستنسخت بالتأكيد جميع 86 مليار خلية عصبية وكل المليون مليار صلة بين الخلايا العصبية وكل آلاف مليارات الروابط العصبية، ولكنها لن تستطيع أبدا استنساخ محتوى هذا الدماغ. لنتصور أنك اشتريت حاسوبا جديدا ووضعته على الطاولة، هو لن يعمل ما لم تزوده ببرنامج، وكذلك الأمر بالنسبة للدماغ لن يعمل من دون أفكار وخواطر، هذه هي برامجه. ولكن كيف يمكنك استنساخ البرنامج على الطابعة؟ البرنامج في دماغنا أكثر كمالا مما هو في الحواسيب كافة، لأنه من صنع الدماغ نفسه، إنما ليست له سمات مادية.
1: والأهم أن هذا البرنامج ليس ثابتا، لا يحمل صفات ثابتة بل يتغير باستمرار.
2: صحيح تماما، وكأنك قرأت أفكاري مباشرة. تكمن القضية في أن الدماغ هو بنية متحركة، ففي كل ثانية في كل لحظة تنتقل فيه الإشارات باستمرار، فما الفائدة إذا ثبتنا لحظة واحدة من حياة الدماغ؟ ففي اللحظة التالية سيكون الدماغ مختلفا، أي يجب استنساخ وتثبيت كل لحظة من نشاطه، وهذا من المستحيل طبعا. فما إن تظهر الفكرة وهي شيء غير مادي، ما إن تظهر حتى تبدأ بتعديل نفسها والتأثير على نشاط الدماغ، أتلاحظ أي سحر يحدث في هذه العلاقة العكسية؟
1: وهذه الحقيقة على وجه التحديد ستغدو المهمة الأكثر تعقيدا بالنسبة لأي محاولة لمحاكاة أو إعادة إنشاء عمل الدماغ على معدات حاسوبية مهما كانت حديثة وأيا كانت درجات السرعة التي تعمل بها، صحيح؟
2: أتعرف هناك شخصية شهيرة في مجال التقنية المعلوماتية، أقصد يان ليكون، والذي اخترع أكثر الشبكات العصبية الاصطناعية تقدما، لقد حسب على وجه التقريب السرعة التي يجب أن يتميز بها أداء الآلات الحاسبة بحيث تؤدي وظائف الدماغ، وهو الذي أعطى هذا التقييم المقدار 10^18 عملية في الثانية. هذا المقدار يسمى إكسافلوبس. توجد الآن آلات بمثل هذه السرعة، ومع ذلك لم يتسنى خلق دماغ اصطناعي، ونحن ندرك أن السرعة هنا لا علاقة لها بالموضوع.
0: وهذا ما قصدته.
2: يمكن تحديث المعالجات قدر ما نريد، ولكن إذا لم يكن في التواصل بين هذه المعالجات منطق ما، فلن نحصل على شيء، وذلك بالدرجة الأولى لأن دماغنا ليس مجرد جهاز لحساب الحركات في لعبة الشطرنج مثلا. الحياة في هذا العالم هي عبارة عن نمذجة ومحاكاة للعالم الفيزيائي المادي الخارجي ككل، وهذا ما يحتويه دماغنا. والدماغ في هذه الحال لا يكون في هيكل معدني ولا سيليكوني، بل في جسم حساس يشعر بالألم والحزن وبكل العواطف والانفعالات. وما يجري في دماغنا من تخليق كل هذه الظاهرات بسرعة لا تصدق إنما يحدث في جسم الإنسان بهدف تكييف هذا الجسم مع الموئل الحيوي، مع الوسط المحيط.
0: نعم، وربما يمكننا أن نضيف نقطة هامة هنا. عندما نرصد شيئا ما ثم نعيد إنتاج هذا الشيء في الذاكرة، فهو لا يعود يطابق لوحة العالم التي رصدها هذا الدماغ قبل ذلك. وهكذا فإن الإدراك الحسي فردي دائما، ولهذا تحديدا نرى أن شهودا مختلفين لحادثة السير مثلا قد يتباينون في وصف السيارة والسائق إلى آخره. وأنت تشرح على نحو مثير للاهتمام كيف يفكك الدماغ مثلا تلك اللوحة التي تراها العينان ثم يعيد تكوينها، وهذه اللوحة التي أعيد تكوينها فريدة تماما وتخص دماغا بعينه حصرا. وفي هذا أيضا تكمن المشكلة الرئيسية، فعندما تعمل الحواسيب فهي تعمل بنفس الطرق، في حين أن أي دماغ فردي ويؤدي وظائف فردية للشخص بذاته. هنا تكمن المشكلة الرئيسية، صحيح؟
2: صحيح، هذه هي المشكلة الرئيسة. ولكن يجب أن ندرك أن أي عاكسات ميكانيكية للواقع كمرآة مثلا أو كحساسات الضوء في الكاميرات لا تعكس سوى توزع الضوء في المكان، وفي النتيجة نرى أشياء، أجساما، أشكالا ما. أما الدماغ فيتصرف بشكل مغاير تماما، فالعين ليست لديها إمكانية فيزيائية لنقل الصورة إلى الدماغ مباشرة. لماذا؟ لأن كل ما نراه يصل إلى الدماغ عبر عدسة العين، وعدسة العين هي عدسة، منظومة بصرية، فالصورة تسقط على السطح الخلفي من العين حيث الخلايا المستقبلة للضوء، وعددها هناك ليس قليلا، وهو حوالي 126 مليون في كل عين، وهذه درجة عالية جدا لدقة الصورة. إذن تسقط الصورة على السطح الخلفي من العين على طبقة العناصر ذات الحساسية الضوئية، فكيف تصل بعد ذلك إلى دماغنا حيث لا توجد أي منظومة خاصة لنقل الصورة إليه كما هو الحال في الكاميرات الحديثة؟ هناك في عين الإنسان توجد ألياف عصبية فقط تنقل النبضات العصبية، وبالعصب البصري تنتقل فقط النبضات العصبية من العين، وهناك لا وجود لأي صورة للمكان المحيط، بل مجرد انتثار نبضات عصبية، وهذه النبضات العصبية تصل إلى مناطق الدماغ البصرية، وبعد ذلك تفترق وتتوزع عبر جميع بنى الدماغ. فأين صورة العالم الفيزيائي الشيئي في كل هذا؟ أنا الآن نظريا ليست لدي إمكانية لرؤيتك في الواقع الفيزيائي الشيئي، وأنت بالمناسبة لا يفترض أن تراني، ولكن أدمغتنا تخلق تصورا وكأن كل واحد منا يرى الآخر. يحدث ذلك لأن الدماغ يقوم بإجراء سحري مدهش، أي أنه يعيد إنشاء كل عالمنا الخارجي الفيزيائي، ونحن نعيش في هياكله هذه التي أعاد إنشاءها. وإعادة الإنشاء ليست بالتوصيف الدقيق لهذا الجانب، وفوق ذلك فإن إعادة الإنشاء هذه تجري في جسم حي لإنسان محدد بعينه، وهي فردية جدا، ولا تجري على أساس انتثار النبضات العصبية فقط، بل وعلى أساس الخبرة والتجربة الفردية، على أساس كيفية التلقي هذا الشخص أو ذاك لهذا الواقع أو ذاك سابقا. والدماغ يأخذ في الحسبان كل ذلك ويوائمه مع إعادة تشكيل الصورة التي نراها، ونحن جميعا نعيش في الصور التي أنشأها وشكلها دماغنا. وتلك الصور المنشأة في أدمغتنا بالمناسبة هي صور فردية خاصة لكل شخص، وهي بطبيعة الحال متباينة. هنا أعود من جديد إلى سؤالك، هل بالإمكان أم لا استخراج هيكلية الواقع الفريدة هذه من الدماغ ونقلها إلى حاسوب ما؟ الجواب لا، لأن الحاسوب لن يتمكن من فك شفرة إعادة الإنشاء هذه، لأن فك الشفرة يتطلب جميع مستقبلات جسدنا. تكمن المسألة في أننا عند ظهور الإنشاء الجديد في الدماغ، أي عند تكوين الصورة الدماغية، لا تقتصر رؤيتنا على المكان الذي نتواجد فيه، بل إن الدماغ يذهب أبعد من ذلك. لنفترض أنني لم أكن حتى الآن خلف هذا الجدار ولا أعلم ماذا هناك، لكن الدماغ وبغية امتلاك التصور الكلي للعالم يضطر لاستكمال الصورة ويضيف تصورات عما يوجد خلف هذه الزاوية التي لا أراها. عملية استكمال الصورة هذه بواسطة التخمين يقوم بها الدماغ لكي يكون مستعدا لملاقاة هذه الصورة على الواقع.
0: ولكن هل هناك تصورات؟ في أي مرحلة من المراحل بدأ الإنسان العاقل يستكمل الصورة بهذه الطريقة التي نعرفها اليوم؟
2: ملاحظتك صحيحة جدا. بالفعل في مرحلة ما وفقا لنظرية التطور امتلك الإنسان تحديدا هذه الإمكانية، إمكانية الرؤية عبر الجدران إن صح التعبير، ولكن ليس بالمعنى الغيبي الباطني، بل بمعنى القدرة على التنبؤ، أي أن الإنسان يستطيع على أساس الوقائع الجارية والتجربة السابقة أن يفترض ماذا يوجد خلف حاجز ما وعبر فاصل زمني ما، أو يستطيع أن يستعيد صورا مرئية لما كان في الماضي. وحتى إن لم ننتبه حينها إلى بعض التفاصيل، إلا أن دماغنا قادر على أن يرفض هذا الماضي بصور ساطعة ما وأن يستحضرها لنا.
0: لماذا القشرة الدماغية، القشرة الحديثة، صارت تتطور بشكل جامح عند الإنسان العاقل تحديدا، حيث صار هذا النوع بعد ذلك يتميز عن باقي أنواع الكائنات الحية بالذكاء تحديدا، وتحديدا بتطور تلك المناطق من الدماغ التي كانت تتيح إعادة الإنشاء وتتيح التوقع والإسقاط والتخيل والإبداع في تجسيد أي تخيلات؟ إذا انطلقنا من نظرية داروين عن التطور، فيجب أن نأخذ بالحسبان أن لكل شيء في العالم مخزن بيولوجياً لبقاء النوع على قيد الحياة ولنقل الجينومات إلى الأجيال القادمة. إذا اتبعنا هذه النظرية، ففيما كانت إذن أفضلية هذا النموذج بالذات من الاصطفاء الذي جرى عند الإنسان؟
2: الأفضلية كبيرة جدا، وتكمن في أن التطور قبل الإنسان عمل على تغيير الجسد، فجميع أشكال الحيوانات هي تعديلات على الجسد وتكيف وفق الموئل الحيوي، أي وسط العيش. فعند حيوان ما نجد وبرا كثيفا يحميه من البرد، وعند حيوان آخر لا نجد ذلك لأنه يعيش في بيئة دافئة، ويختلف لون الجلد بين حيوان وآخر، وللبعض من الحيوانات ذيول وسوى ذلك من الفوارق. هذه كلها تعديلات على الجسد، وكان يجب أن تتوج وتتمثل ذروة أحد مسارات عملية التطور هذه بكائن لا يلجأ إلى تكييف الجسد، بل يبدأ بتكييف الطبيعة بما يناسبه وفقا لمتطلباته، وتمثل هذا الكائن في الإنسان العاقل، وقد صار عاقلا بالمعنى التالي. لنفترض مثلا أن فترة جليدية جديدة قد بدأت بعد سقوط كويكب وإطلاق سحب من الغبار غطت الشمس وغيرت المناخ، ما يعني انخفاض درجة الحرارة واشتداد البرد لفترة طويلة جدا. قبل وجود الإنسان أمضى التطور آلاف السنين لكي يتعلم جسم الحيوان أن يكتسي شعرا ووبرا، ولكن الإنسان العاقل سكن الكهوف واستعمل النار للتدفئة وتغطى بجلود الحيوانات. إذن هو لم يكيف جسده، بل حل المشكلة بواسطة العقل متجاوزا آلاف السنوات من التطور.
0: وهل بات معروفا اليوم ما هي مصادر عملية النمذجة هذه في الدماغ، وما الذي جرى في الدماغ على المستوى المورفولوجي التركيبي أو على المستوى البيوكيميائي؟ يعني ما الذي حدث في الدماغ عند أوائل البشر ما سمح لهم القيام بالنمذجة؟
2: الآن فقط بتنا نعرف أن طائرة ثلاثية الأبعاد منمذجة على شاشة الحاسوب أفضل من العمل في مختبر ضخم بهدف إنشاء نسخة دقيقة بالحجم الحقيقي لتلك الطائرة لتدريب الطيارين. اليوم يمكننا استعمال نسخة ثلاثية الأبعاد لمعرفة كيف تعمل الطائرة في الحالة الواقعية، ولكن بعد صنع هذا النموذج يجب إبقاء الكثير من المعايير تحت المراقبة، وإنشاء مثل هذه النماذج لا يمكن إلا من خلال حواسيب قوية وكبيرة جدا. فلضمان عمل نماذج العالم الفيزيائي لابد من قدرات معلوماتية تحليلية جبارة، ومثل هذه القدرة يمتلكها دماغ الإنسان، وقد أقدم التطور على إنشاء مثل هذه البنية الجبارة في الدماغ بغية محاكاة الواقع الفيزيائي المادي. لقد تبين أن واقعية العالم الفيزيائية تمت محاكاتها في عضو حي لا أم هذا الواقع من حيث القدرة، ولكن ماذا تعني القدرات الكبيرة أو الصغيرة؟ فيما يتعلق بتطور القشرة الدماغية، نجد أن 80% تقريبا من الخلايا الدماغية العصبية موجودة تحديدا في طبقة القشرة الدماغية هذه،
0: وهي التي تجعلنا بشرا.
2: نعم، هذه القشرة الرقيقة كانت تنمو وتكبر لكي تزيد من قدرة الدماغ. يوجد عند الحيوانات القريبة إلينا من حيث تطور قشرة الدماغ، أي عند القردة والدلافين، يوجد حوالي 1 مليار أو 2 مليار خلية عصبية في قشرة الدماغ. أما لدينا فهي 22 مليار خلية، أي أن قوة قشرة دماغنا تزيد 10 مرات عما هي عليه عند هذه الحيوانات. ولكن ماذا يعني 22 مليار خلية عصبية؟ يجب ألا نحصي مجرد خلايا عصبية منفردة كما لو كنا نحصي الترانزستورات في معالجات الحواسيب، بل يجب أن نحسب أيضا عدد الروابط بينها. هذه هي القدرة التي تنمذج أو تحاكي الواقع الفيزيائي المادي.
0: ولكن أتعلم بماذا يشكك مناهضو نظرية التطور؟ يشككون بالقفزات التطورية المتقطعة هذه، بمعنى عدم انتظام التطور. نحن نعرف من تلك النظرية أن التطور جرى على شكل قفزات أساساً، ومناهضو نظرية التطور يسألون لماذا حدثت هذه القفزة المتعلقة بالقشرة الدماغية عند البشرانيات، أي تلك القفزة التي أتاحت للإنسان أن يتجاوز مرة واحدة بأشواط سائر الحيوانات الأخرى، في حين وبحسب نظرية التطور سائر الحيوانات تسعى للحصول على الأفضلية، ولا بد أن تكون لديها نفس الفرص. أي ليس منطقيا بحسب مناهضي نظرية التطور أن تكون هذه القفزة قد حدثت عند أسلاف البشر ولم تحدث عند غيرها من الحيوانات ذات دماغ متطور نسبيا. وربما لذلك ظهرت فرضيات خيالية تقول إننا أحفاد حضارات من خارج كوكب الأرض، أي فصيل مهجن من تزاوج كائنات متطورة مع أسلاف البشر فظهر الإنسان العاقل. وهناك تصورات نظرية أخرى تقول إننا، أي سائر الكائنات الحية على كوكب الأرض، مجرد مختبر لحضارات متقدمة عنا بعشرات الآلاف من السنوات، فهي تراقبنا دون أن تتدخل في كل ما يجري. ولكن من وجهة نظر التطور، من وجهة نظر العلوم الكلاسيكية وعلم النفس التطوري أو البيولوجيا العصبية، يعني هل من تفسير لماذا الإنسان الأول تحديدا هو الذي زاد عدد الخلايا العصبية في القشرة أضعافا مضاعفة خلال فترة قصيرة من ناحية التطور؟ ربما كانت اللغة هي التي أثرت؟
2: النظريات البديلة التي ذكرتها تنطوي على أخطاء جدية. يمكنني القول فورا إن نظرية التطور على أي حال هي الأكثر منطقية. لماذا؟ سأوضح. عندما يطرح مناهضو نظرية التطور شكوكهم، يوردون في المقام الأول قفزة التطور الحادة كإحدى حججهم. سنتناول بعد قليل الحجج الأخرى، أما بشأن هذه الحجة القفزة الحادة فهم يتساءلون كيف يمكن ذلك، مشيرين إلى أنه لم يكن هناك أي إنسان عاقل طيلة مئات ملايين السنوات، وفجأة في الملايين الخمسة أو الستة الأخيرة أخذت الرئيسيات تتطور بمزيد من السرعة نحو الإنسان العاقل. فكيف ولماذا حدثت هذه القفزة؟
0: وأنها حدثت عند الرئيسيات العليا تحديدا دون أي أنواع أخرى.
2: نعم، ولكننا الآن لا نتساءل لماذا حدثت مثل هذه القفزة في التقنيات. كانت الخيول على مدى قرون تنقل الأحمال وتجر العربات في الشوارع، وفجأة خلال سنوات حدثت قفزة حادة واختفت الخيول من الشوارع. أين ولت؟ وبدلا منها ظهرت السيارات. لما حدثت هذه القفزة الحادة؟ لماذا لم يجري استبدال الخيول تدريجيا على مدى مئات السنوات قبل أن تحل السيارات محلها؟ الجواب: لأن مستوى التقنيات السابق خلق القاعدة للتغيير الحاد.
0: هل لي أن أعترض فورا؟
2: نعم،
0: التقنيات والتكنولوجيا عموما هي نتاج الذكاء البشري، أما السؤال فيخص مرحلة ما قبل ظهور الذكاء البشري، ولذلك من الخطأ برأيي مقارنة التطور كعملية بيولوجية تسير ببطء شديد بنتاج الحضارة التي أنتجها العقل البشري. مثلا اخترع الإنسان المحرك البخاري الذي أصبح من أعمدة الثورة الصناعية، وبعد فترة تعلم الإنسان شطر النواة فصنع القنبلة النووية ووصل إلى مرحلة جديدة من إنتاج الطاقة. ولكن هذا نتاج العقل البشري وليس العملية البيولوجية التطورية الطويلة المعقدة، ولا يمكننا مقارنة التطور البيولوجي بالتطور الحضاري.
2: سأوضح لك.
0: نعم،
2: ظهرت اللغة.
0: تمام،
2: فحدثت القفزة.
0: نعم، هنا سؤالي، كيف حدث ذلك؟
2: لكن هذا ليس بالأمر الوحيد. التغير النوعي لا يخترعه البشر، بل تخترعه العملية السلبية الخاملة ذاتها، عملية النشوء والارتقاء ذاتها. ولنأخذ مثلاً الحشرات. هذه مجموعة بارزة جدا من الكائنات الحية على الأرض، وهي متكيفة جيدا مع وسط عيشها، وهذه تحفة التطور. فما الداعي لإعطاء هذه الحشرة أدمغة قوية طالما أن الكمال عندها يتركز تحديدا في كونها صغيرة الحجم ولها قرون استشعار؟ لماذا نعطيها فوق ذلك دماغا؟ التطور لا يعنيه أن تزداد الكائنات ذكاء، بل غايته أن تغدو متكيفة بشكل مثالي مع بيئتها الحيوية. الصرصور بالمناسبة يعيش على الأرض منذ 400 مليون سنة، وهذا دليل على أنه اكتمل وأصبح خارق الكمال بحد ذاته، حتى مقارنة بالإنسان من حيث الهيكل. لذا فإن التطور لم يكن بحاجة أبدا للسعي من أجل
0: مواصلة تغيير الصرصور
2: وجعله ذكيا بشكل ما. فهو إذا تناولنا الموضوع بشكل عام ذكي بمعنى ما، طالما يعيش لمئات الملايين من السنوات حتى زمننا هذا رغم انخراط شركات كيميائية كبرى في مكافحته. أما لماذا لم يوجد الذكاء لدى الجميع؟ فذلك لأن الذكاء ليس الصيغة التطورية الوحيدة للتكيف مع الوسط الحيوي. الذكاء بالفعل هو واحد من الاحتمالات، لكنه ليس الوحيد. والصراصير وسواها من الحيوانات وكل ما عاش حتى هذا الزمن هي صيغ أو احتمالات مختلفة من التطور، بلغ كل منها حد الكمال. ولذلك لا ضرورة أبدا للاعتقاد بأن التطور يسعى لتطوير الدماغ تحديدا لدى كل المخلوقات. الحقيقة أنه يسعى من أجل ما يحتاجه هذا المخلوق أو ذاك، ويكيف الجميع مع وسط العيش حسب الاحتياج.
0: طيب، إذا انطلقنا من نظرية تطور اللغة كنظرية رئيسية فيما يخص تطور الدماغ، ما الذي كان أولا؟ يعني على غرار المعضلة المحيرة عما كان في البداية، الدجاجة أم البيضة؟ إذن هل أن التطور الذي طرأ على الدماغ هو الذي أدى إلى ظهور اللغة، أم أن أولى إرهاصات اللغة واستعمال كلمات ما هي التي أثرت على تطور القشرة الدماغية وعلى ظهور كم كبير من الخلايا العصبية والصلات الكثيرة فيما بينها مع تطور الكلام؟ يعني ما الذي كان أولاً؟ ما الذي كان الأساس؟
2: نعم، هنا يوجد ترابط وتأثير متبادل. لاحظ أنه في مختلف لغات العالم يوجد 30 إلى 32 صوتاً، وفي الواقع يطلق الدلفين من الأصوات العدد نفسه تقريباً، وكذلك القرد. بهذا المعنى إن عدد الأصوات هو نفسه، غير أن الإنسان قادر على التوليف بين هذه الأصوات.
0: بالفعل عدد الأحرف في اللغات متشابه تقريباً.
2: نعم، عندما ظهرت إمكانية توليف الأصوات ظهرت أيضاً إمكانية انبثاق كم كبير من توليفات وتراكيب الإشارات، ولم يبقى غير ترتيب هذه الإشارات قواعدياً بحيث ينتج عن ذلك كلمات وتنفصل عن بعضها عبارات ما إلى آخره، علما بأن أحدا لم يشغل باله بأي شيء ولم تكن العملية مقصودة. كل شيء كان من صنع قوى الطبيعة وضغط التطور، فأصبحت الميزة لمن كانت لديه قدرة على الكلام وعلى كم أكبر من توافقية الإشارات الصوتية. وبالتدريج انبثقت اللغة الأولية، سلف اللغة، وهذا بحد ذاته أعطى الدماغ إمكانية استيعاب تنوع الأشياء والظواهر المادية، وذلك بواسطة تسمياتها أو بواسطة المفاهيم كما يقول علماء النفس.
1: أي كما فهمت، طالما لا يوجد تعيين أو تسمية هذا الشيء أو ذاك لغوياً، فالإنسان لا يستطيع أن يتصوره. ولكن عندما تكون هناك كلمة تدل على الشيء، فهذا يفتح أمام الإنسان إمكانية استخراجه من الذاكرة وتصوره أو تخيله، وهذا ما ينمي الدماغ.
2: صحيح، ولكن هذا في مرحلة لاحقة. أما في المرحلة الأولى فكان ينبغي معرفة التعامل بالمفاهيم. إذا لم يكن لدينا مفهوم نمر فلن نحتفظ به في رأسنا ولن نستطيع ربطه بمفهوم متعلق بحيوان آخر. ولكن عندما يكون لدينا مفهوم نمر ومفهوم شامل بمعنى وحوش مختلفة ومفاهيم أخرى كثيرة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان بات يستطيع توليف هذه المفاهيم وتركيبها مع بعضها. هكذا إذن بدأ التطور في التفكير. توليف المفاهيم هذا شكل تمرينا لنشاط الدماغ، وكل هذا أخذ ينمي في دماغنا الصلات بين الخلايا العصبية وينمي عدد الخلايا العصبية. ظهرت أولى الكلمات ثم تكلل كل ذلك باللغة.
1: بروفيسور شكرا لك، ولنواصل حديثنا في الأسبوع القادم.
2: شكرا لكم.
1: شكرا. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا هذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع البروفيسور ألكسندر كابلان. تبدأ الأسبوع القادم حلقات جديدة. في أمان الله.
3: يومياً في العاشرة مساءً تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
7: أبو جاد عطول مبيضة.
6: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
8: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
9: عن شو عم تحكم؟
6: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.

0: ميكي برامس إنكم تجوا. بينظم مركز بربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.
1: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
2: يا زيون بزع المرجع عيون وما بزع العيون،
1: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
4: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

الممثلة ريان حركي شغفها بالتمثيل أوصل لنجاحات درامية مميزة، والجمهور بعد ناطر منها أكثر، فشو جديدة للفترة المقبلة؟ سبوت أون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق عصوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقف
3: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. إعداد وتقديم جوال غابي، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين. لبنان يترقب اجتماع الاتحاد الأوروبي الاثنين للمصادقة على مساعدات للجيش. المسار التفاوضي مكان كراوح ولا موعد رسميا بعد لاجتماع طنطا. تحقيقات متفجرات حزب الله مستمرة، وقيس يدعو الدولة إلى إصدار مذكرة توقيف بحق قاسم. ترامب يلغي القيود على الطيران بين لبنان وأمريكا، وعون يرحب بالقرار. السفير الفلسطيني لإذاعتنا مستعدون لاستكمال تسليم السلاح التابع لمنظمة تحرير. وفي العناوين أيضا حالات سل في صفوف السجناء المضربين عن الطعام في رومية.
1: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

أهلا بكم. مكانك راوح هي العبارة التي تلخص الوضع الحالي، إذ يعيش مسار المفاوضات العسكرية والأمنية بين لبنان وإسرائيل حالة جمود تام ومروحة وسط الغموض الذي يلف موعد عقد اجتماع تامبا، في ظل عدم تلقي لبنان دعوة رسمية للاجتماع حتى الآن. بالانتظار وبالتزامن مع حالة الترقب والحذر الشديدين مع استمرار التوترات الإقليمية المتسارعة، أطلت قضية شحنة المتفجرات التابعة لحزب الله، ما أدى إلى طرح تساؤلات كثيرة عن توقيت الحادثة والسيناريوهات التي كانت تحضر للمرحلة المقبلة، لا سيما أن التحقيقات الأولية تكشف حجم المواد المصادرة وأن وجهتها كانت الضاحية الجنوبية لبيروت. وسط كل هذه الأجواء السلبية والضغوطات المعيشية والسياسية التي تمر بها البلاد، يترقب لبنان اجتماع الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل للمصادقة رسميا على إنشاء بعثة أوروبية عسكرية تدريبية، فيما برزت بارقة أمل أخرى تمثلت بإلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودا أمريكية مفروضة على الطيران من لبنان وإليه. والآن إلى تفاصيل النشرة. إذن دعم استشاري أوروبي للجيش والقوى الأمنية، ولكن ليس للانتشار جنوبا. وفي التفاصيل أفيد بأن الموضوع سيبت الاثنين في اجتماع على مستوى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للمصادقة على تشكيل فريق استشاري قوامه 100 عسكري من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. هذه القوة ستصل إلى بيروت نهاية العام، ستتولى دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن، ولن تنتشر في الجنوب، والخطوة جاءت بناء لطلب لبناني. وتعليقا على عزم الدول الأوروبية إرسال قوات لها إلى لبنان مع انتهاء ولاية اليونيفيل في نهاية العام، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن لا تؤيد تمديد ولاية اليونيفيل وتعتبر أن اليونيفيل قد فشلت. وتوقع أيضا تطبيق اتفاق الإطار الثلاثي مع انتهاء ولاية اليونيفيل تدريجيا، مما سيساهم في تطبيق ناجح في إرساء الأساس لعلاقات سلمية مستقرة بين إسرائيل ولبنان. كما قال المسؤول أيضا يجب أن يكون أي وجود دولي جديد مرتبطا ارتباطا وثيقا بالأهداف الملموسة بالإطار، مبديا استعداد واشنطن لمناقشة ترتيبات تدعم نزع سلاح حزب الله وتعزز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وتدعم السيادة اللبنانية. واستكمالا للمذكرة التي وقعها 86 نائبا لبنانيا، التقى عدد من النواب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جان أرنو، وسلموه مذكرة قانونية موجهة إلى الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن، تتضمن طلبا بإعادة النظر في القرار 2790 في ضوء التطورات التي شهدها جنوب لبنان منذ صدوره، بما يستوجب إعادة النظر في آلية تنفيذه وتداعياته على الأمن والسلم الدوليين. في وقت أوقف حزب الله عملياته العسكرية جنوبا، كشف مصدر أمني لبناني عن ضبط 800 كيلوغرام من المتفجرات في سيارة على حاجز الأمن الداخلي في ظهر البيدر، مشيرا إلى أن الأمن الداخلي ضبط المتفجرات مع عنصرين ينتميان إلى الحزب هما عين شيم كاف وها أليف أليف. وتبعا للمصدر، فإن المتفجرات المضبوطة عبارة عن 250 كيلوغرام من مادة TNT وأكثر منها من C4، وأن الأمن الداخلي سلم الموقوفين إلى الشرطة العسكرية في الجيش التي شرعت في التحقيق معهما. وفيما رجحت بعض التسريبات أن يكون وراء هذه الحادثة مخطط لعملية اغتيال، أفيد أيضا بأن الجيش اشتبك في الساعات الماضية مع مهربين من جهة الهرمل وضبط مخدرات وكمية كبيرة من المتفجرات، فيما فر المهربون باتجاه سوريا. على خط متصل، أفادت معلومات صحفية بأن متفجرات الحزب المصادرة كانت وجهتها الضاحية الجنوبية لبيروت لتسليمها لشخص يدعى ذو الفقار.
وفي متابعة لحادثة ظهر البيدر، أكد وزير العدل عادل نصار أن نزع السلاح غير الشرعي ومكافحة الإرهاب وملاحقة جميع الخارجين عن القانون مسار لا رجعة فيه وسيتسارع. وجزم وزير العدل بأن التحقيق المتعلق بالمتفجرات المضبوطة وكل ما يتفرع عنه سيستكمل حتى النهاية. وتعليقا على الحادثة، اعتبر النائب جورج عقيس أن دخول المتفجرات المحظورة وحملها من دون قرارات حكومية يشكلان جرما جزائيا، متسائلا عن سبب عدم إصدار الحكومة مذكرة توقيف بحق الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فضلا عن القيادات العسكرية في الحزب. وقال عقيس إن الدولة اعتادت منذ عام 2008 أن يكون حزب الله ضالعا في عمليات الاغتيال، داعيا إياها إلى اتخاذ القرارات الآن، ومحذرا من أن اتخاذها لاحقا سيكون صعبا جدا. في جديد الميدانيات، جنوبا ألقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق بلدة أرنون شقيف وسهل مرجعيون باتجاه منطقة المطلي، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حدافة وزوطر الشرقية. إلى ذلك، صعد الجيش الإسرائيلي مساء إذ نفذ تفجيرات عدة ضخمة وصلت أصداؤها إلى مدينة صيدا وشرقها. هذا واستهدف قصف مدفعي معاد بلدات ميفدون والمنصوري وبيت يحون وعيت الجبل وأطراف برعشيط، فضلا عن المنطقة الواقعة بين ميفدون وزوتر الشرقية. كذلك أشعل الجيش الإسرائيلي حرائق في مناطق متفرقة من بلدة الخيام، طالت العديد من أشجار الزيتون ومدرسة المبرات في البلدة. توازيا، دوت صفارات الإنذار في عرب العرامش مقابل الحدود مع لبنان خشية تسلل مسيرة بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. ولاحقا أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الحدث في الشمال إنذار خاطئ. أما بقاعا، فقد سجل تحليق لطائرات استطلاع إسرائيلية على مستوى متوسط فوق قرى السلسلة الشرقية وصولا إلى قرى السهل. وتفقدا للأوضاع الميدانية، أفادت معلومات صحفية بأن الرئيس نبيه بري زار المصيلح للمرة الثانية وعقد لقاءات خاصة. واليوم أعلن السفير الفلسطيني في لبنان محمد قاسم الأسعد في حديث لبرنامج أحداث في حديث عبر إذاعة صوت كل لبنان استعداد الجانب الفلسطيني لاستكمال تسليم السلاح التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى الدولة اللبنانية، مؤكدا أن هذه العملية يجب أن تتم بالتفاهم والتنسيق بعيدا من أي خطوات قد تؤدي إلى التوتر والاقتتال. في خطوة تمهد لإعادة الرحلات المباشرة بين بيروت وواشنطن، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 4 قرارات رئاسية شكلت أساسا للقيود الأمريكية على النقل الجوي مع لبنان، معتبرا أنها لم تعد ضرورية لحماية الطائرات، وموجها وزير النقل إلى تنفيذ القرار فورا وإلغاء أي أنظمة أو أوامر تتعارض معه. هذا القرار لاقى ترحيبا، اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه يشكل مؤشرا إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم. وأعرب الرئيس عون عن تقديره لهذه الخطوة آملا بأن تشكل مدخلا لمزيد من التعاون بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات. وتعليقا على القرار، قال وزير الأشغال فايز رسامني في حديث تلفزيوني: قرار ترامب خطوة مهمة ومبروك لكل اللبنانيين، لكن أمامنا عمل كثير. رغم اعتكاف وزير الطاقة جو صدي عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين التجاوب مع اقتراحاته لتحسين التغذية بالطاقة الكهربائية، إلا أنه يلبي غدا دعوة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود للمشاركة في سلسلة فعاليات
وسيشارك الصدي في أعمال منتدى الطاقة الدولي في الرياض، وكذلك في مؤتمر البترول العالمي الذي يعد من أبرز المؤتمرات العالمية في قطاع النفط والغاز، كما سيحضر أعمال الدورة 16 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المنعقد في الرياض. حياتيا واحتجاجا على تجميد قانون العفو العام، دخل نحو 600 سجين في عدد من السجون اللبنانية يومهم 28 من الإضراب عن الطعام والدواء، وأفاد المتحدث باسم السجناء بارتفاع عدد الحالات الصحية الحرجة بين المضربين إلى 72 حالة حتى صباح اليوم. بموازاة ذلك، ذكر المرصد اللبناني لحقوق السجناء أن إدارة سجن رومية نقلت 4 نزلاء من مبنى المحكومين إلى مستشفى العزونية لعزلهم بعد تأكد إصابتهم بالسل، مطالبا المعنيين بإعلان حالة طوارئ صحية عاجلة واتخاذ إجراءات فعالة للحد من انتقال العدوى. على خط متصل، أشارت معلومات صحفية إلى أن المهلة الأخيرة أمام المجلس الدستوري لإصدار قراره بطعن قانون العفو العام تنتهي الجمعة المقبل، موضحا أنه إذا لم يتمكن من اتخاذ قرار بسبعة أصوات برد الطعن أو إبطال القانون يكتب محضرا بذلك ويصبح القانون نافذا. اعتبارا من 6 من صباح يوم غد ينطلق سباق الجيش اللبناني لمسافة 10 كيلومترات برعاية قائد الجيش العماد رودولف هيكل، على أن ينطلق السباق من أمام النادي العسكري المنارة، الطريق البحري مرورا بفندق فينيسيا، ومن ثم الالتفاف عند مدخل مرفأ بيروت والعودة على المسلك المقابل وصولا إلى واجهة بيروت البحرية ويمينا إلى البيال وصولا إلى بالاس كافيه ومنه إلى النادي العسكري المركزي حيث نقطة الوصول. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات المتوسط، ترتفع نسبة الرطوبة وتتكاثف الغيوم اعتبارا من الظهر، وتصبح الأجواء مهيئة لتساقط أمطار محلية متفرقة خصوصا جنوب شرق البلاد، وتكون مصحوبة برياح نشطة.

في ختام لبنان اليوم تذكير بعناوينها. لبنان يترقب اجتماع الاتحاد الأوروبي الاثنين للمصادقة على مساعدات للجيش. المسار التفاوضي مكانك راوح، ولا موعد رسميا بعد لاجتماع تامبا. تحقيقات متفجرات حزب الله مستمرة، وقيس يدعو الدولة إلى إصدار مذكرة توقيف بحق قاسم. ترامب يلغي القيود على الطيران بين لبنان وأمريكا، وعون يرحب بالقرار. السفير الفلسطيني لإذاعتنا مستعدون لاستكمال تسليم السلاح التابع لمنظمة التحرير. وكان في العناوين أيضا حالات سل في صفوف السجناء المضربين عن الطعام في رومية. من صوت كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

الممثلة ريان حركي شغف بالتمثيل أوصل لنجاحات درامية مميزة، والجمهور بعد ناطر منها أكثر. فشو جديدة للفترة المقبلة؟ سبوت أون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: الثانية 10:15 من صوت كل لبنان، العرض الإخباري الأخير. أهلا بكم. جنوبا ألقت القوات الإسرائيلية أمس قنابل مضيئة فوق بلدة أرنون شقيف وسهل مرجعيون باتجاه منطقة المطلة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حداثة وزوطر الشرقية. إلى ذلك صعد الجيش الإسرائيلي مساء إذ نفذ تفجيرات عدة ضخمة وصلت أصداؤها إلى مدينة صيدا وشرقها. هذا واستهدف قصف مدفعي معاد بلدات ميفدون والمنصوري وبيت يحون وعيت الجبل وأطراف براشيت، فضلا عن المنطقة الواقعة بين ميفدون وزوطر الشرقية. كذلك أشعل الجيش الإسرائيلي حرائق في مناطق متفرقة من بلدة لخيم، طالت العديد من أشجار الزيتون ومدرسة الممرات في البلدة. أما بقاعا فقد سجل تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية على مستوى متوسط فوق قرى السلسلة الشرقية وصولا إلى قرى السهل. يترقب لبنان اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل لمناقشة وإقرار إنشاء بعثة مدنية عسكرية رسميا لتقديم التدريب والاستشارات للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. رحب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء القرارات الرئاسية التي تفرض قيودا على النقل الجوي مع لبنان، معتبرا أنه يعكس الثقة بالتدابير اللبنانية لحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها وتعزيز أمن الرحلات التي تربط لبنان بدول العالم. وأعرب الرئيس عون عن تقديره لهذه الخطوة آملا في أن تشكل مدخلا لمزيد من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات لجماعة الحوثي شرق مدينة تعز وغربها. على خط متصل بالصراع، أعلن التحالف سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي في الدمام، ونتيجة اعتداء استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، كان الطيران المدني السعودي قد أعلن تعليق العمليات التشغيلية مؤقتا في المطار وتسجيل عدد من الإصابات. هيئة الطيران المدني السعودية أشارت إلى أنها ستعلن مستجدات استئناف العمليات في المطار لاحقا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. هذا ودعت السعودية مواطنيها الذين تأثرت رحلاتهم المتجهة إلى الرياض للتواصل مع بعثات المملكة. وكانت وكالة AFP قد قالت عن مصدر دبلوماسي أن الحوثيين استهدفوا مطار الرياض بصاروخ. في المواقف اللبنانية المنددة باستهداف مطار الرياض، جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إدانته الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية ومرافقها الجوية ومنشآتها الحيوية وفي مقدمتها مطار الملك خالد الدولي، وأكد أن هذه الاعتداءات تشكل تهديدا لأمن المملكة واستقرارها ولأمن المنطقة واستقرارها. النائب فؤاد مخزومي دعا الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصنيف جماعة الحوثي تنظيما إرهابيا، أسوة بعدد من الدول التي اتخذت هذه الخطوة، وأضاف أن الأوان للانتقال من الإدانة إلى المساءلة. رئيس تجمع كلنا بيروت الوزير السابق محمد شقير دعا من جهته المجتمع العربي والإسلامي والدولي إلى التحرك العاجل والفاعل ووضع حد نهائي لإرهاب هذه الجماعة. في جديد الصراع الأمريكي الإيراني وتعليقا على الهجمات على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سننظر في الأمر في خلال أيام. إلى ذلك نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول أمني أن محادثات جرت مؤخرا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن ضرب إيران من دون قرار نهائي، في حين نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول رفيع أنه لن يكون هناك هجوم بمبادرة إسرائيلية على إيران قبل الانتخابات. على الأرض تحدث الحرس الحرس الثوري الإيراني عن انفجار بناقلة نفط عملاقة في إثر اصطدامها بلغم في أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني في مضيق هرمز، محذرا من أن الحريق هو مصير أي ناقلة نفط مخالفة تحاول تجاهل أمن المضيق وقوانينه. بهذا نأتي إلى ختام العرض الأخباري الأخير قدمناه من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.